ستفاجأ به مرارا. لذلك يجب علينا اليوم إحياء الذاكرة الجماعية وتدريس هذه المجازر في المناهج، في الإعلام، حتى لا نخدع بالوعود الزائفة أو ننسى أن العدوان الحالي هو امتداد لعقيدة ثابتة وليس مجرد خلاف سياسي عابر. هذا درس مهم جدا، يجب أن نمتن الذاكرة، يجب أن نقوي ذاكرتنا الوطنية والتاريخية بما يعزز واقعها، بما يجعلها على وعي بواقعها. الدرس الثاني أن الدم لا يساوم عليه بالذهب ولا يمحوه إلا القصاص العادل. أسرة صبر الأشمورية أكدوا أن الدم لا يمحوه إلا دم، وأنهم لن يقبلوا عن دم جدهم ملء الأرض ذهبا. هذا درس عملي في كرامة الشعوب وحقها في القصاص، وأن التعويضات المادية وحدها لا تشفي غليل المظلومين إذا لم يصاحبها اعتراف بالجريمة ومحاسبة الجناه. في واقعنا اليوم يترجم هذا إلى ضرورة عدم القبول بالمساعدات المالية كبديل عن إحقاق الحق والتمسك بالمطالبة القضائية والسياسية مهما طال الزمن. الدرس الثالث أن حفظ القضايا والحقوق مسؤولية جماعية لا تقبل التفريط. طمس القضايا المحقة والعادلة، نسيان الضحايا أيضا يعتبر جريمة ثانية لا تقل خطورة عن الجريمة الأولى، عن خطورة عن القتل الذي حصل والجريمة التي حصلت بحق الحجاج. التوثيق والإحياء والمطالبة بالحقوق أدوات أيضا لحماية العدالة عبر الزمن. الوعي الشعبي هو الضامن والحقيقي لعدم ضياع الحقوق أو تكرار المأساة. هذه أبرز الدروس التي يمكن استفادتها مما مر لنا في الحلقة الماضية، وكنا قد سألنا في ختام تلك الحلقة عددا من الأسئلة. كيف استطاعت مجموعة من الكتابات والإنتاجات الفنية والإعلامية بفضل الله أن توقظ ذاكرة أمة كاملة حول مجزرة أريد لها أن تدفن في النسيان؟ وسألنا أيضا لماذا أثار إحياء قضية تنومة كل هذا الانزعاج لدى العدو السعودي، وما الذي يخشاه العدو السعودي من عودة الحقيقة واكتشاف الناس هذه الحقيقة المؤلمة؟ والواقع أن الفقير إلى الله عز وجل محدثكم كان قد وضع كتابا حول هذه المجزرة، مجزرة تنومة، ألف كتابا لقي بفضل الله عز وجل قبولا واسعا، ساهم في نشر الوعي بهذه القضية ونتائجها وتداعياتها في وقت لا زال اليمن يعيش المأساة واقعا وذكرى. اليمنيون لا يزالون يشعرون بفداحة الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحقهم في الوقت الذي يتذكرون فيه ما ارتكبه هذا النظام بحق أجدادهم الحجاج الأبرياء المظلومين، وما تبع تلك الجرائم من جريمة الإهمال والنسيان والوأد لهذه المجزرة، وهي جريمة اشترك فيها العدو والصديق على حد سواء، السعودي والنظام العميل في اليمن. الكتاب وهو مجزرة الحجاج الكبرى الذي صدر في طبعته الأولى وما تبعه أيضا من إصدارات فنية اعتمدت عليه طبعا اعتمادا مباشرا، أثرا كبيرا في نشر مساحة واسعة جدا من وعي المجتمع حول المجزرة، وهو الأمر الذي كان هدفا متوخى بتوفيق الله سبحانه وتعالى منذ أول لحظة عزمت فيها على إنجاز هذا العمل المبارك. هناك أعداد كبيرة باتت في مجتمعنا وأمتنا على علم بهذه المجزرة وخلفياتها بعد أن كانت هذه الأعداد الكثيرة والهائلة لا تعلم عنها شيئا. بات الوعي بمظلومية شعبنا فيها وعيا واسعا ومنتشرا في الوقت الذي أبدى العدو السعودي وأذنابه انزعاجا كبيرا إزاء هذا العمل، كما ظهر ويظهر في كتابات ذبابهم الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أنه قيل لي أن الديوان الملكي السعودي نفسه قد انزعج من إثارة هذه المسألة انزعاجا كبيرا، حيث تم توظيفها طبعا في إطار التعبية العامة في جماهير شعبنا اليمني العزيز والبطل. جدير بالذكر أنه مع ظهور الطبعة الثانية من هذا الكتاب أذيع فيلم وثائقي عن المجزرة بعنوان تنومة دماء منسية، أنتجته شركة الدامق طبعا والإعلام الحربي، وكان لهذا الفيلم الوثائقي أثر بالغ الأهمية في توسيع مساحة الوعي بالمجزرة أفقيا، كان له صدى واسع جدا حيث بثت قنواتنا المحلية وقنوات إقليمية تتبع محور المقاومة في لبنان، في العراق، في إيران، في مناطق كثيرة في العالم، وأقيمت حوله الندوات والنقاشات والحوارات في إيران وفي غيرها بعد أن ترجم إلى لغات أخرى. ثم تلا ذلك مسلسل إذاعي متميز بعنوان تنومة الحقد الدفين، أنتجته إذاعة سام FM، وبث عدد من المرات في السنوات الماضية، وكان صدى هذا المسلسل الإذاعي متميزا وقويا ومجلجلا، كان أثره كبيرا ومحمودا بفضل الله سبحانه وتعالى. معروف الأعمال الفنية المسموعة والمرئية لها تأثيرها الواسع والسريع وسحرها البديع وجمهورها الواسع مساحاتها الواسعة والشاسعة. الكتاب قراءه قليل طبعا، قليلون قراء الكتب، لكن الفيلم مسلسل الأعمال الفنية
لها جمهور عريض وواسع. ثم كان للندوات والفعاليات التي أقيمت حول الموضوع، ثم للقنوات والإذاعات والصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، أيضا للكتاب، للإعلاميين، رواد مواقع التواصل الاجتماعي المؤثرون، كان لهم جهد مشكور في الكتابة عن هذه المجزرة وفي الحديث عنها وتوسيع دائرة الوعي بها وبخلفيتها ومآلاتها وما الذي يجب على اليمنيين إزاءها، الأمر الذي يجعلنا نتوجه إلى الله بقلوب شاكرة وألسن ذاكرة تشكره وتحمده على عونه وتوفيقه وتسديده. تحقق كثير مما كان الجميع يتوق إليه في هذا الموضوع. كنا نتمنى ونرجو من الله أن يوفقنا إلى أن تصل هذه القضية إلى كل بيت، إلى الشعب اليمني كله. حينما كان لا يعرف عن هذه القضية ربما 5%، الآن بفضل الله سبحانه وتعالى ما يقارب 90% يعرفون عن هذه القضية. هذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن وفقنا ووفق إخواننا جميعا للقيام بهذا الدور. إن استمرار العدوان على شعبنا من ذات العدو المجرم يحتم إحياء ذكرى هذه المجزرة كل عام وكل سنة بشكل قوي ولائق وفاعل ومؤثر، وبما يعزز واقع الصمود والثبات والانتصار الذي يستعد له اليمنيون بعون الله وفضله، حتى نستطيع أن نحقق عددا من الأهداف والنتائج. أول هذه الأهداف نشر مساحة الوعي بالمجزرة بشكل واسع محليا وإقليميا ودوليا. 2، المساهمة في تأصيل الوعي الجمعي للأمة بجذور العدوان القائم على بلدنا. 3، إسقاط الذرائع الواهية التي يعلنها العدوان الراهن اعتدي على شعبنا منذ 2015 حتى اليوم بحجة أن إعادة اليمن إلى الحضن العربي أو إعادة الشرعية في اليمن. طيب يا سعودي، ليش قتلت الحجاج في 1923 ميلادية في تنومة؟ لماذا؟ هل كانت هناك شرعية تريد أن تعيدها؟ هل كان هناك خروج لليمن من الحضن العربي الذي تزعمه أنت وتريد أن تعيد اليمن إلى هذا الحضن؟ أنت في الواقع الآن تريد أن تعيد اليمن إلى الحضن العبري وليس العربي. 4، جعل هذه الذكرى محطة للتوعية. 17 من ذي القعدة يجب أن يكون محطة لإيقاظ الوعي ولتمتين الذاكرة اليمنية الوطنية. جعلوا هذه الذكرى محطة للتوعية بخطورة العدوان وأهمية التعبئة ضده. 5، إضافة إلى ما في الإحياء من الوفاء لدماء الشهداء ومواساة أحفادهم وذويهم. 6، فيه أيضا إيصال رسالة ساخنة وقوية للعدو والصديق أننا قوم لا ننسى شهداءنا. ولذلك كنا تنومة هي ذكرى الدم الذي لا ينسى حتى ولو تقادم العهد عقودا قرونا من الزمان، لا ننسى أبدا. السعودي عليه أن يعلم أننا لن ننسى الجرائم التي ارتكبها السعودي ومن خلفه الأمريكي والإماراتي ومن خلفه الأمريكي والإسرائيلي، الجرائم التي ارتكبها السعودي والإماراتي ومن خلفهم طبعا الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني وغيرهم. عليهم أن يعرفوا أننا لن ننسى وأن شعبنا لن ينسى هذه الجرائم، هذه المجازر مسجلة موثقة في الوعي اليمني، وهي تؤسس لمرحلة جديدة وأجيال جديدة ترتكز وتستند إلى ذاكرتها الوطنية التاريخية. وهنا لا يفوتني أن أدعو الباحثين والكتاب والأدباء والشعراء وكتاب السيناريو وشركات الإنتاج الفني الوطنية وسائل الإعلام الوطنية إلى بذل المزيد من البحث والإنتاج لمعالجة الأبعاد والوقائع والنتائج التاريخية والسياسية والاجتماعية لمجزرة تنومة بشكل معمق، وإلى جمع مزيد من الوثائق والمعلومات حولها وتشجيع الكتابات التاريخية عنها في الوسط الأكاديمي. وأكرر الدعوة لأبناء شعبنا للتفاعل والتواصل لتوثيق ما أمكن من الروايات الشفهية والمتناثرة حولها وتوثيق ما أمكن من أسماء الشهداء والضحايا والناجين وتراجمهم، كما أدعو إلى بحث آفاق التحرك السياسي والقضائي لمقاضاة هذا الكيان الإجرامي أمام المحاكم الدولية وإنشاء محاكم محلية خاصة حول هذه القضية وطرح هذه القضية في أي مفاوضات سياسية قد تنشأ بين شعبنا وهذا النظام، حيث باب القضية لم يغلق سياسيا ولا قضائيا، لا يزال مفتوحا على مصراعيه. ومن حق اليمن ومن حق الضحايا أولياء الدم من حقهم أن يعودوا لبحث هذا الموضوع وطرحه في المفاوضات اليمنية. الوفد الوطني يطرح هذه القضية، المحاكم يمكن أن ترفع فيها هذه القضية، يمكن أن يدعى أولياء الدم أحفاد وأولاد الشهداء أحفادهم طبعا وأولاد أحفادهم يرفعون، يقوموا بعملية توكيل قانونية الجمعية لأكاديميين حقوقيين قانونيين مختصين في القانون الدولي ورفع هذه القضايا في المحاكم العالمية
باعتبار أنها جريمة ضد

0: يرتكب مجزرة مماثلة أو فكر في العودة إلى مثلها، فإن الزمن كفيل بأن يأتي به مرة أخرى لكي يعوض ولكي يقتص منه. هل سيكرر هذا العدوان على شعبنا؟ إذن أيها السياسيون، أيها الإخوة القانونيون، أيها الناس المعنيون، عندما يعي هذا العدو أنه كلما ارتكب مجزرة، كلما ارتكب جريمة، أنه سيعوض وأنه سيدفع الثمن غاليا وكثيرا، فإن هذا سيردعه عن أن يكرر هذه الأخطاء وهذه المجازر. فهل نعي هذه القضية؟ والآن مع فقرة تراجم من شهداء تنومة، إضاءة من شهداء تنومة، منهم من استشهدوا الشهيد أحمد محسن حسين مرشد الشوكاني. أحمد بن محسن بن حسين بن مرشد الشوكاني من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. تلاحظون في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة وفيما سيأتي من الحلقات كيف تتنوع الأسماء من كل مكان، من كل أنحاء الجمهورية اليمنية، من كل أنحاء اليمن. هذا من بني حشيش، ويأتي آخر من بني شداد من خولان، والثالث من عمران، والرابع من نهم، والخامس من مناخة، والسادس من كذا، وكل يعني من كل بلاد. الشهيد الأول أحمد بن محسن بن حسين بن مرشد الشوكاني من قرية الشرية بني حشيش محافظة صنعاء. الشهيد الثاني أحمد محمود جماهر من وادي ملاحة قرية المعملة بني شداد خولان الطيال محافظة صنعاء. الشهيد الثالث أحمد مصلح الصايدي من بيت الفقيه عمران، من بيت الفقيه عمران. ويقال بأنه هذا الشهيد حماره عاد إلى قريته، يبدو أنه يعيد ضمن بعض المنهوبات التي أعيدت لاحقا، بعض يعني عبد العزيز كما سيأتي أعاد بعض بعض الأشياء المنهوبة من هؤلاء الحجاج. فلما ومن ضمن هذا الحمار، فأول ما وصل إلى القرية عرف الطريق وعاد إلى قرية إلى بيته، عرفها من تلقاء نفسه. وهذا يعني من العجائب. الشهيد أيضا الشريف أحمد مهدي علي محسن من الأشراف من مسورة نهم، من الأشراف مسورة نهم. هذا كان جنديا مع الإمام يحيى رحمه الله، واستأذنه للحج وطلب منه أن يدعو له بالشهادة، فسافر للحج وكان معه في تنومة سلاح قاتل به. طبعا كان هو ومجموعة قليلة من الحجاج كانوا يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم من الوحوش ومن المقطع الطرق، يعني ما كان سلاحا يقوم في معركة، كان الحفاظ على الأمن يعني فقط. يقولون بأنه قتل هذا الشريف الشهيد الشريف أحمد بن مهدي بن علي محسن، قتل كثيرا من المعتدين الوهابين حتى استشهد. ويقال بأن حفيده الشريف عبد الله محمد أحمد مهدي لقي لاحقا في السعودية أحد الوهابين المشاركين في المجزرة، وأخبره أن أحد الحجاج اليمنيين قتل منهم عددا كبيرا، فظن الراوي أنه جده، قال هذا شكله جدي عندما أخبره ووصف له ذلك الوصف، فظنه جده الشهيد. في ختام هذه الحلقة نسأل هذه الأسئلة لكي نجيب عليها في الحلقة المقبلة: كيف تحولت مجزرة تنومة من حادثة يكاد لا يعرفها اليمنيون إلى قضية أيقظت وعي أمة كاملة وأزعجت العدو؟ 2، لماذا أريد لهذه المجزرة أن تدفن لعقود طويلة، ومن الذي شارك في طمسها ونسيانها؟ 3، كيف ارتبطت مجازر اليوم في اليمن بمجزرة تنومة قبل أكثر من قرن، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة هذا العدوان؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما نحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنوما، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
1: قرآنيون.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. وصلنا في دروس رمضان إلى قوله تعالى وإن كنتم في ريب، هذا الدروس حق رمضان حق سيدي حسين الذي شرح فيها مجموعة من الآيات القرآنية، وهي دروس غنية وثرية بالأساليب والمنهجيات. وصلنا إلى هذا النقطة، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لاحظوا كيف قال الله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لكن قبلها هو قال في بداية السورة تحدث عن الريب من البداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه. لاحظوا هنا فرق، يعني يجب أن احنا نستوعب فرق في نفسية من يستمع الخطاب، فرق بين لما تبدأ من البداية تقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا، وبين أنك أول شيء تبدأ من البداية تقول لذلك الكتاب لا ريب فيه. من البداية أنت تنفي موضوع الريب تماما، تنفي موضوع الريب، وبعدها بترجع إيش تقول وإن كنتم في ريب. ها، هذا طبعا لها تأثير في النفس كبير جدا، عندما تظهر الحق بطريقة ما فيها أي ريب أصلا. يعني يجي تقول لي يا أخي إحنا واثقين بما نحن عليه، واثقين وثوق كبير جدا، يعني إحنا بنعتز بثقافتنا القرآنية، ولكن إذا في نفسك يعني مثلا شك ولا شيء، اقرأ الملازم، إذا عندك ملازم هدى الله القرآن الكريم طلع عليها وشوف إذا بها ملاحظات، بالإمكان إحنا وأنت يلا نشوف الملاحظات حقك، طيب نشوف يعني إيش الذي في رأسك، إيش الذي في ذهنك. يعني هذا الأسلوب إيش بيسميه سيدي حسين، هذا أسلوب اسمه أسلوب توجيه وهداية، ما هوش تحدي. لاحظتوا كيف بيقول وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة من مثله. من البداية أول شيء قال لا ريب فيه، لاحظتوا كيف هذا أسلوب في البداية، يعني أنت لما تقدم الحق لا تقدمه بضعف، لا تقول شيء يا أخي يعني هذا الحق ربما يكون صح ربما يكون غلط، يعني هذا أهم شيء رؤيتنا، هذا لا تقدمت هذه الطريقة القبلة، هذا حق احنا مؤمنين بأن حق. إذا في نفسك شك وذا قرأ الملزمة واطرح لنا ملاحظاتك، إذا في نفسك شيء يعني ولا في نفسك ريب في أمور معينة. وهنا كيف قال لهم الله في القرآن الكريم وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. هذا الموضوع عادة ما بيطرحوها، يقولون التحدي الله بيتحداهم يطرحوا صورة من مثله، يلا نتحداكم ادوا صورة من مثله. هذا الموضوع غير صحيح، ما هوش تحدي، الباري ما بيتحداش، التحدي هو للأقران والأكفاء، كيف الله يتحدى مخلوقات ضعيفة؟ ما يش القضية بهذا، ليش بهذا الشكل؟ هذا الأسلوب ما زال أسلوب ضمن إطار الخطاب اللطيف، يعني بعد ما قالوا عبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم، ها بعد رجع قال وإن كنتم في ريب ما نزلنا فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة، لما يقول لهم يلا ادوا لنا بصورة مثله، إيش حيسوي الإنسان ذي الذي تقول يلا ادي لنا صورة مثله إذا أنت في ريب ولا؟ هيبدأ يطلع على إيش؟ على القرآن الكريم، يطلع على القرآن، يبدأ يتأمل في القرآن وينبهر بالقرآن الكريم. يعني هذا الأسلوب هو أسلوب توجيه تربوي مثل ما قال سيد حسين، توجيه تربوي، وأيضا أسلوب في جرجره له، تجره أنه ينصدم بالقرآن، يطلع على القرآن الكريم، لأن كثير من الناس ما بيضره إلا أنه ما بيطلع. خليه يطلع على القرآن الكريم، ولما يطلع على القرآن الكريم تلقائيا يتأثر، طبعا إذا بيدخل بنظرة موضوعية، ما هوش بيدخل وعاد عنده أهداف سياسية ولا عنده تعصب ومن البداية قد اتخذ موقف ما يشتي يهتدي. عطوا كيف يعني قالوا إن كان به أيام الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه ثلاثة مع ابن المقفع ذاك اللي كان مشهور، كان أيام الإمام القاسم الرسي كذلك، واتفقوا إنهم يلا يدوا بصورة مثل القرآن الكريم، يدوب صورة. بعدها رجعوا التقوا، وإذا قد كل واحد منهم كده منبهر بآية سحرته، آية من آيات القرآن الكريم. ابن المقفع قال: أنا انبهرت من تلك الآية. ها؟ وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم، وقضي الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين. يعني جاء بسرعة، يعني أحداث كلها سردها بشكل ويش، بشكل مقتضب في آية، يعني سردها في آية، آية بهرته. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. قال: كيف بسرعة، يعني حكى أحداث سريعة في لحظات، في لحظات يعني في لحظات، وبشكل مقتضب وراقي، بأسلوب بلاغ عجيب جدا. وذاك الثاني سرد آية، يعني إيش الموضوع؟ بمعنى أنه عندما أسلوب تربوي، عندما يرجعوا للقرآن الكريم يعني يتأثروا، يتأثر يبدأ يطلع في القرآن الكريم، وبالذات قد ربما يستفيد أكثر منك. بعضهم قد يكون قانوني، عنده اهتمام بالقضايا القانونية والتشريعية، قد ربما يستفيد من القرآن أكثر من الإنسان العامي. بعضهم قد يكون مثلا في علم النفس، بعضهم في كذا، بعضهم في كذا. فهذا أمور من الأشياء التي هي أساليب قرآنية، أساليب تربوية، جره للقرآن الكريم، خليه يطلع على القرآن الكريم. فلما يقولوا آخرين مثلا الإسلام فيها الأحكام والتشريع الفلاني، ولا فيه كذا ولا فيه، قل لي يلا ادي لنا صورة مثله، ادفع للقرآن. من أكثر ما بيأثر على المسلمين أنهم بيجوا، بدل ما يخليه ينصدم بالقرآن، وبدل ما يبرز القرآن الكريم، البعض يحاول يبرز شخصيته، يحاول أن يقدم الدين من منطلق شخصي، يعني أفكاره الخاصة، وعلى أساس قد قولبها أنها الإسلام، ويخلي القرآن على جنب. ما يأثرش، ما يأثرش. فقدم القرآن الكريم، قدم القرآن، أي مثلا حتى ثقافة القرآن التي هي يعني من هدى القرآن الكريم، الملازم، هدى الله، محاضرات السيد القائد والسيد حسين. بعض الناس قد عبأوهم: هذا فيها شر، هذا وهذا، ما بالله ملازم ضياع. كان أقول يا أخي اقرأ، اقرأ الملزمة، اقرأ هدى الله، استمع لخطاب السيد القائد، شوف يعني، شوف، تأمل فيها، تي لنا ملاحظاتك. يعني احنا واثقين بما فيه وعلى أرقى مستوى، وهو من هدى القرآن الكريم، لكن يلا اطلع إذا في ذهنك شيء ولا ملاحظات، ولا ترى ودي ملاحظاتك. هذا تخليه ايش، يستمع الى هدى الله، يستمع، جرجره الى هدى الله. وزد قال الله انها، قال: وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، جمعوا كل طاقتكم، يلا هدوا لنا صوره، دو صوره بس من القران الكريم، ان اعطيناك الكوثر مثلا، دو مثلها، وجمعوا كل طاقتكم. وهذا حتكون ابلغ في التاثير، لأن البعض ربما يقول: يا أخي ربما أنا لحالي ما قدرت أدي سورة، لكن قد بيقول لك الباري: جمع كل الـ الآخرين، يعني كل شهداء، كل الأنداد، كل أولياء، كل طاقاتك. وهذا في نفس الوقت أتبين أنه القرآن الكريم فوق طاقات المخلوقين جميعا، والقرآن ما هوش محط ريب إطلاقا، يعني وعيخرجوا من الموضوع وهم عاجزين تماما، يعني عاجزين تماما أن يأتوا بصورة من القرآن الكريم، وعينبهر بالقرآن الكريم، هينبهر بالقرآن. طبعا هذا بالنسبة للأشخاص الذي بيدخلوا بموضوعية، بإنصاف. أما الذي بيدخلوا مع توجهات سياسية ومعها أهداف سياسية، وإنسان دخل بروحية الشيطان، هذا ما يهتديش، يعني ما بلا يزداد ضلال فوق الضلال الذي هو فيه. إذن هذا أسلوب تربوي مهم جدا في أن احنا نشد الناس، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم، أن نشد الناس إلى القرآن الكريم. هذا من أهم النقاط، من أهم الأساليب، أنه خليه هو يقرأ القرآن الكريم. وقلنا هذا ينعكس الحال أيضا على هدى الله، من هدى القرآن، الثقافة القرآنية، ملازم هدى القرآن الكريم. لا تنصدم بالناس، بالوهابين والمضلين والعفافيش وغيرهم من المنحرفين الذي يوالوا أمريكا وإسرائيل. قل لي يا أخي اقرأ، اقرأ، تأمل يا أخي، اقرأ، اقرأ وشوف، دي لنا ملاحظاتك. احنا واثقين بالله، واثقين بأن هذا منهج قرآني على أرقى مستوى، وهذول هم أهل البيت الذي أمرنا الله باتباعهم. اطلع ودي لنا ملاحظاتك، اقرأ اقرأ، يعني لا تتخذ موقف مسبق، يعني تتخذ موقف من هدى الله، من هذا الملازم والثقافة القرآنية قبل ما تطلع عليها. إذا انتهينا إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
0: قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكماء في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك، وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك، وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك، وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك.

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك،

أولئك الرفيع، وتعمق في ذلك رجع طرفه إليه خاسئا حسيرا وعقله مبهوتا وتفكره

بيد الخير على شكرك، ابتدأتني بالنعم فضلا وطولا، وأمرتني بالشكر حقا وعدلا، ووعدتني

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

العالية الرفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة وأفضلهم شفاعة وأرفعهم درجة وأقربهم منزلة.

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي ولم تقطع خيرك عن

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا، وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة، ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل بلية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا سام اف ام إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.
3: اللهم إني أعوذ بك من إلحاح الشهوة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

رحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أحبهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

به اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجونا الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره، واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامج وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري استوت دور على اليمين لليمين در عيبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية وندك على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

صوت الرجل. صح. ارفع راسك فوق. هل. هل. هل. هل. Yeah.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

بس واحد يا فضوح واحد جاهز يا حزه تنظيم احسن.

0: السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتقدم على خط النور
1: نتقدم على خط النور
0: ضد العدو باستمرار
1: ضد العدو باستمرار
0: محول دك كويس الحزن صحي النائم خش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح
0: قدش يسوع

سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل سل نار نار نار كل الفن الدام بطل امريكان على هذا الهند.

0: شد
1: راديمون
0: احسن
1: راديمون
0: مال
2: الله اكبر
1: المغدر فيك المغدسي اللعنة عليك النصر
2: هيهات ابنة الله
1: هيهات ابنة الله
0: شمال يمين مرحبا

0: احسن الله
1: فاتبوك
0: احسن
1: فاتبوك فاتبوك
0: خلي الخطوه خلي عاد
1: بوك
0: بوك بوك يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة والسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت ستوت، أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم. وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى، ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

قد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة. معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. هذا إنجاز كبير أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
2: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
3: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
2: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
3: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
2: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
4: شو لنا خصة؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم، خلوا الفلسطينيين يحلوا مشكلتهم، خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم، خلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم، خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة.
5: ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانب الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
4: في التجربة الإسرائيلية أيها الإخوة والأخوات من 67 لليوم، وخصوصا من 67 سنة، يعني من النكبة الأولى من سنة 1942، عمل على مدار عقود واستطاع أن يصل إلى هذه النتيجة، وهو تجزئة المعركة، أن المعركة مع مصر سيناء، من حيد مصر نعطيها سيناء، المعركة مع الأردن ما بعرف وين مناطق حدودية، المعركة مع سوريا جولان، المعركة مع لبنان شريط حدودي، والمعركة مع الفلسطيني ضفة وقطاع ولاجئين. واستطاع للأسف الشديد أن يجزئ هذه المعركة وهذه الحرب. وأحد أسباب موفقية الإسرائيلي وقوته في هذه الحرب الممتدة على مدى عقود هو هذه التجزئة اللي عملها.
5: السعوديين أنفسهم لم يفهموا ما هذا، استغربوا جدا لماذا هذه الضجة ضدنا ونحن أصدقاء، نحن أصدقاء معكم أيها الأمريكيون، ما هذه الضجة ضدنا؟
4: أليست هذه الثقافة السائدة الآن؟ هاي مين عملها؟ أمريكا وإسرائيل والنخب الإعلامية والسياسية والثقافية في عالمنا العربي.
5: كل ذلك يدل على الإمكان فعلا أن تضرب السعودية للاستيلاء على الحرمين. ونحن سننظر في بقية بقاع الدنيا جانبنا الذي حصل هو حصل داخل المملكة العربية السعودية وعلى مناطق هي تحت سيادة المملكة العربية السعودية. ونحن يمنيون وهم سعوديون، نحن مصريون وهم سعوديون، نحن باكستانيون وهم سعوديون.
4: أنا اللبناني إذا بدي ساعد الفلسطيني بدي أقعد أقدم منطق وقانون وشرع وثقافة وأخلاق وقيم وكذا، لأن اللبنانيين حيقولوا لي شو خصك بالفلسطيني؟ إذا بدي ساعد السوري شو خصك بالسوري؟ إذا العراقي بده يساعد الفلسطيني شو خصك يا عراقي بالفلسطيني؟
5: وهكذا كل دولة مسلمة ربما تقول هذا المنطق، وسيقول زعماؤها لا، السعودية إنما ضربت لأنها دعمت الإرهاب.
4: ولذلك ما زالت فلسطين اليوم تعاني النكبة منذ 1948، لأنه تم الاستفراد بالشعب الفلسطيني، تم الاستفراد بقطاع غزة حتى داخل الشعب الفلسطيني، صار غزة حساب والضفة الغربية حساب واللاجئين حساب والقدس الشرقية حساب. عندما جزئت المعركة غلبتنا إسرائيل في الكثير من المواقع والحروب.
5: سيتكرر هذا مع السعودية نفسها، ويتكرر مع باكستان نفسها إذا ما جندت الهند ضدها.
4: اليوم في مواجهة هذا الخطر الذي لا يقل عن الخطر الإسرائيلي، أول الوهم كان وما زال موجودا هو تجزئة المعركة، أنه العراق شو أنه خصه، خلي العراقيين يحلوا مشكلتهم، السويوية شو قلنا خصها؟ خلوا السويويين يحلوا مشكلتهم. ولبنان شو قلنا خصها؟ خلوا اللبنانيين يحلوا مشكلتهم. وخلوا المصريين بسيناء يحلوا مشكلتهم. خلوا اليمنيين باليمن يحلوا مش ما حدا له خصة. مثل بالموضوع الإسرائيلي خلوا الفلسطينيين هن يحلوا مشكلتهم. هذا خطأ استراتيجي، خطأ تاريخي، خطأ قاتل.
5: ماذا يمكن نعمل نحن؟ فتقول الدولة نحن يمنيون هم سعوديون هم السعوديين هؤلاء هم دعم الإرهاب، وأنما يضربون من قبل أنهم إرهابيون. لن يتفوه اليهود بكلمة واحدة أنهم سيحتلون مكة والمدينة، لكن سيحتلونها وما زالوا محافظين على آثار اليهود، ما زالوا محافظين على آثار اليهود في الأماكن القريبة من المدينة. وسيمكن اليمن نفسه أن يكون ضحية لليهود، هل تعرفون ذلك؟ والوثائق بأيديهم بصائر، حسب منطقنا بأيديهم بصائر وثائق.
4: نحن ندعو اليوم إلى توحيد الجبهة. نعم، لا يمكن القتال بشكل متجسس.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة هذا اليوم. موضوعها اجتماعي وعنوانه التربية الإيمانية الجهادية. أعزائنا المستمعين الكرام، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم عن موضوع اجتماعي مهم، التربية الإيمانية الجهادية. هذا الموضوع الهام الذي به نثبت أننا نستحق وصف المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا هو محور اهتمام ثورة الشعب التصحيحية وقيادة مسيرتنا القرآنية الظافرة. وهنا نتكلم شوية عن التربية والتعليم التي ارتبطت في الأذهان وعبر عقود من الزمن بأن تنشئة الجيل تتركز في التربية الصالحة أسريا، والدولة معنية بتوفير المدارس والمعاهد والجامعات لأبنائنا وبناتنا فقط. صحيح أن كل مجتمعات دول العالم تولي ذلك جل اهتمامها وتتصدر خطط النهوض والتنمية الشاملة بناء العنصر البشري علميا وثقافيا واجتماعيا ومهنيا، كونه هو وسيلة التنمية وغايتها في نفس الوقت. ولكن كل دولة أو مجتمع بيعمل على ذلك وفق الهوية الثقافية ووفق الملة والمعتقد والإيديولوجيات الفكرية إذا صح التعبير. ونحن كجزء من أمة الأوروبة والإسلام نعمل ذلك، والقضية قضية تعليم الإنسان وتأهيله في أي من المجالات والتخصصات، وبإغفال واجب التربية الإيمانية الجهادية التي هي اليوم ضرورة حتمية أكثر من أي وقت مضى. لما بيواجه ديننا وأمتنا من تحدي الهجمة الشرسة لليهود والنصارى، لا شك بأن الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر جاءت لتحرير الوطن من الحكم الإمامي اللي بيسموها الكهنوتي في الشمال والاستعمار البريطاني في الجنوب، لكنهما انحرفتا عن مساراتهما وأهدافها. ففي محافظات الجنوب والشرق كانت تدرس المناهج ذات الفكر الاشتراكي الإلحادي وغياب الأساس الإيماني، وفي الشمال كان للفكر الوهابي المنحرف حضوره الطاغي في المناهج الدراسية، فلم تكن تعطي التربية الإيمانية ما تستحقه من الاهتمام بسبب الارتهان للوصايا الخارجية التي كانت تملي السياسة التربوية والتعليمية وفق توجهاتها التي هي أقرب ما تكون للولاء لليهود والنصارى، وإنتاج مناهج تستبعد الكثير من شروط الإيمان القرآنية الصحيحة وإرث رسولنا الأعظم والبيت الكرام. فبقي الوضع على ما هو عليه، وزاد الطين بلة كما يقال الغزو الفكري الدخيل ومخرجات الحرب الناعمة، حتى شاء الله سبحانه أن يسخر لنا الثورة الإيمانية والمسيرة القرآنية لإعادة توجيه بوصلة التربية الإيمانية الجهادية باتجاه ما عرف عنا بيمن الإيمان والحكمة، وعادت المسيرة الوطنية النضالية للطريق الصحيح. نرسل شوف قهوة ونواصل. الأخوة والأخوات أبناء وبنات الهوية الإيمانية. مما سبق يتضح لنا بأن قضية التربية والتعليم ليست مجرد تأهيل الجيل علميا بشتى التخصصات فقط، دون إعطاء التربية الإيمانية الجهادية حقها الطبيعي والمنطقي، وهو ما دعبت عليه العديد من الدول العربية والإسلامية إذعانا للتوجه الأمريكي الصهيوني، وليس فقط بإقدامها على استبعاد مصطلحات الجهاد من المناهج، بل وحتى التطبيع السياسي والاقتصادي والثقافي مع عدو الأمة الكيان الإسرائيلي، في الوقت الذي تعاني معظم مجتمعات العربو والإسلام من التفرق والشتات بسبب تغليب المصالح المادية على المبادئ الإيمانية، وهو ما يضع المجتمعات الحرة المؤمنة أمام خيار المقاومة الإسلامية وإعادة الاعتبار لدين الأمة، وهو ما يفرض التربية الجهادية للأجيال التي سيعول عليها الدفاع عن دين الله وإعلاء كلمته أمام تحديات الأعداء الذين يسعون بكل ما أوتوا من قوة وإمكانيات مادية وفكرية وإيديولوجيات منحرفة وتضليلية وتدينية تكفيرية لتواصل مخططهم في محاربة الإسلام وأبنائه. وإذا كانت المسؤولية الإيمانية والجهادية تقع على الحكومات والمجتمعات أيضا، فإننا بفضل الله وفي عهد ثورة التصحيح الشعبية والمسيرة القرآنية نسير في الطريق الصحيح تربية إيمانية جهادية ثمارها وبركاتها واضحة للعيان لكمال الإيمان، وبتعبر عنها انتصاراتنا المتواترة على قوى العدوان وتحالفه الشيطاني. ويكفينا مثل في خريجي مدرسة القرآن الذين يجاهدون في كل الجبهات بكل استبسال، وشعارهم إحدى الحسنيين، إما النصر أو الشهادة في سبيل الله والذود عن حياض الوطن وحريته واستقلاله. وهذا هو كمال الإيمان، لأن بالتربية الإيمانية والجهادية يتحقق هذا الكمال الذي تعلمناه من رسولنا الأعظم وآل البيت الأخيار وأعلام الهدى الأبرار، وذلك هو السير الصحيح وفق الهدي الإلهي والنبوي. والقارئ أو المتابع لدروس ومحاضرات شهيد القرآن القائد السيد حسين رضوان الله عليه يجد ضالته لحقائق ما بنتكلم عنه عن التربية الإيمانية الجهادية. ففي درسه الثاني في محاضرات في ظلال دعاء مكارم الأخلاق نستمع إليه وهو يقول شهود شهيد القرآن:
2: إذن فنحن عندما نتعلم يجب أن يكون همنا هو ماذا؟ أن نتعلم القرآن الكريم. ثقافتنا تكون قرآنية، ثقافتنا قرآنية، عنوان حركتنا ونحن نتعلم ونعلم ونحن نرشد ونحن في أي مجال مجالات الثقافة أن ندور حول ثقافة القرآن الكريم.
4: الأعزاء الكرام، مما سبق يتأكد لنا أن التربية الإيمانية الجهادية هي سبيل كل المسلمين الأحرار الشرفاء للدفاع عن دينهم وبناء أجيال تتحلى بمظاهر كمال الإيمان وتعيد لأمة محمد مكانتها وللإسلام رونقه ووحدة أبنائه المنشودة وللتصدي لأعدائه من اليهود والنصارى وإفشال مخططاتهم التآمرية، والله هو المعين والهادي إلى سواء السبيل. نختم بالتبريك لجهاز التربية والتعليم والخطوات التي قطعتها في تصحيح وتقويم المناهج الدراسية وبما يخدم توجهاتنا الإيمانية الجهادية، ورسالة محبة وإعزاز لكل الأسر وأولياء الأمور، نؤكد فيها على أهمية تضافر الجهود الأسرية مع الهيئات التعليمية والثقافية المعنية بترسيخ الهوية الإيمانية والثقافة القرآنية. طريقنا إلى كل خير وفلاح لأمتنا وشعبنا ووطننا في العزة والمنعة والسؤدد. وفقنا الله جميعا بما يحبه ويرضاه، وندعوه بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعودة للأسرى والمفقودين، وأن يؤيد رجاله المخلصين بالمزيد من العون والثبات والتمكين وعظيم الانتصارات في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. جدد لقاءنا مع صين القشر وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
5: صيني قشر بنكهة سام افتر.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: إذاعة سام إف إم،
1: إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
2: هذه الأمة لماذا لا تستند إلى وعد الله الحق؟ هو قدم الوعود الصريحة في القرآن الكريم الذي تؤمن بهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. حينما تتحرك هذه الأمة وهي أمة مسلمة تنتمي للإسلام على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى وتوجيهاته العظيمة والحكيمة والقيمة، وتثق بالله جل وعلا وتأخذ بأسباب النصر التي هدى الله إليها وأرشد إليها وأكد عليها، فهي ستتحرك بالدعم الإلهي، بالتأييد الإلهي، بالنصر من الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الصراع بكله في مواجهة اليهود الصهاينة الذين يتحركون بأهداف شيطانية عدوانية إجرامية وبتجرد من كل القيم الإنسانية، وفي نفس الوقت يتحرك معهم شريكهم في الصهيونية الأمريكي الذي يتحرك وفقا لدوافع صهيونية ودفع صهيوني، وفي نفس الوقت للأهداف الصهيونية ذاتها. وما حينما تتحرك على أساس تعليمات الله سبحانه وتعالى لمواجهة هذا العدو ستنتصر حتما، لأن هناك أفق واضح لهذا الصراع. هذا الصراع له أفقه الواضح الذي أكد عليه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بقوله: وإن عدتم عدنا، في وعد صريح بزوال الكيان الصهيوني وإنهاء سيطرته على فلسطين وعلى المسجد الأقصى.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا بالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم يا كل الرعية.
2: يقول علي ولد زايد من أولها ما بالله قرعة. يقول علي ولد زايد يا عيبتي من عيالي ذي ما بهم يعرف النوت. هي شرق أو هي عوالي ريح الخريف العوالي والصيف شرقي هليلة هبت ريح الشرقي ريح المداري. الله يكون في عونكم كل المزارعين وكل المزارعات. ويقول علي ولد زايد أيضا خبر البقر تحت الهجاج وابتالها في عباصر ما هو نظر في الحوية. كل المزارعين وكل المبكرين وكل الباريين وكل المصيفين وكل المكرورين وكل المكمومين الله حيكم في عونكم ويزيدكم قوة وضياء. قدنا اشتغل جنبك وندعي للرعية وخصوصا المهتمين قوي بزراعة المحاصيل الاقتصادية وعلى رأس الذرة. أنتوا دارين أن الذرة سموها محصول اقتصادي، ليش؟ لأن الذرة لو جينا نحسبها من القيمة الاقتصادية عندنا في اليمن تزرع في كل مكان، تزرع على الأنظار. لو جينا نحسبها من القيمة الغذائية الذرة من أفضل الحبوب كقيمة غذائية وصحية لجسم الإنسان. إذا احنا نشتي نرفع القيمة الغذائية والصحية في رغيف الخبز في لقمتنا اللي بناكلها ما علينا إلا أن ندخل الذرة من ضمن وجباتنا ونعيد ثقافتنا الاستهلاكية. ثقافة اليمنيين بنيت على الذرة في استهلاككم ما بنيت على غيرها. وبقية المحاصيل اليمنية عبارة عن مكملات، لكن عصب الحياة وركبة اللقمة هي الذرة. هكذا بنى آباءنا وأجدادنا لأنهم عرفوا بقيمها الغذائية والصحية وفوائدها واستخداماتها الذي بتفيد فيه كل شيء من التنور للثور للإنسان. الكل بياكل من الذرة. سبحان الله العظيم ما خلق لنا في هذه النبتة الطيبة المباركة. الذرة في بلادنا أنواع وأشكال مختلفة وحسب الأذواق. يعني دحين ما بنقول لكم شكلوا غير ذرة حمراء مكبدة، معانا ذرة كل الألوان وكل الطرز وكل الأصناف موجودة في بلادنا. ما عليكم الا تتخوروا. أنا اشتي صعبية، أنا اشتي دمارية، أنا اشتي صنعانية، أنا اشتي تهامية، أنا اشتي من كل الأرض. ما نقول لكم مش بعدها تقولوا نشتي بيضاء ونشتي حمراء ونشتي ركشة ونشتي زعر ونشتي عداهي ونشتي صفاري ونشتي كارت ونشتي هذا الأصناف كلها عمد لا نشغلكم كألوان، بس نشتي البيضاء والصفراء والحمراء والركشة أو ما تسمى الزع. هذا الذرة اللي في بلادنا لا أطعم منها ولا أبرك منها ولا يعني ما أقول لكم صحة صحة صحة وعافية. الذي يشتي يملي بدنه وأولاده الصحة يدخل الذرة من ضمن المخبوزات اليومية حتى في بيته. وعندما نقبل على الذرة ونستهلك يحصل شيء عظيم. انتو دعنا ايش بيحصل؟ الناس كلها بتتجه الى زراعة الذرة وبيتوسعوا في زراعة الذرة. الناس اللي قد اهملوا زراعة الذرة وما عبي ذرها، بعض المزارعين لا لغرض العلف يقول ما بش معانا مصدر العلف الا الذرة يصير يذرى ذرة. لكن لو ما تعود وانتو كمستهلكين كمواطنين الى محصول الذرة وتدخلوا في كل وجباتكم وفي كل مخبوزاتكم هتغير الحال، هتغير الوضع. المزارع يرجع يعيد حساباته في زراعة الذرة، يقول هيا مادم وانا غير بين ازرعها قرحة يعني علاف وشوية حبلي ماذا الحين قدام عي سوق قد بالطلب كبير عليها. والناس اكيد لو ما نخلق الطلب بتتوسع الربع الزراعي من الذرة، بتتحسن العمليات الزراعية وعبدأ الرعوي يهتم بالخيس والذبل وشغب الشتاء والكرور والحرور وكلنا عبدأ يهتم بهن علشان الذرة. وهذا الذرة هي سر عظيم في بلادنا. أتمنى أن يكون الجميع قد استمع إلى هذه المعلومات ولو هي بسيطة، ويعني بحر الذرة ومعلوماته كبير قوي. أنا غربين حاول أتيغر أهم مؤشرات لكي تستفيدوا. والمثل بيقول وري الحليم النجد ولا توريها الطريق. هذه كانت الفقرة الأولى من برنامجكم الحكيم اليماني، وبعد الفاصل الجميل والرائع اللي بيختار عبد القادر ننتقل إلى فقرة التقييم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم الجميع مرة أخرى، وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات، وأهلا وسهلا بالمصلين والمسلمين على سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونزيد النبي صلاة ونكرر الصلاة عليه وعلى آله دائما، ونتقرب إلى الله بالصلاة على رسول الله، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام عليه وعلى آله في محكم آياته. ما علينا إلا أن ننفذ ونمتثل لأوامر الله، وأن نملي قلبنا صلوات حتى تنار لنا الطريق ونبسل لنا أمور طيبة. أكيد أصدقائي المزارعين، أنتم خير من يذكر الله، وخير من يتوكل عليه، وخير من يصلي ويسلم على سيد الأولين والآخرين. هيا يا مصلين على النبي وآله، أمس كنا في كم؟ في 26 ذنابة. ذنابة هو الشارع الحميري، صح؟ لازلتوا ذاكرين له بالتأكيد، فأنا بين أحاول قدر ما أستطيع أن أؤكد هذه المعلومات على ما تترسخ في أذهانكم، وأنتوا تنقلوها إلى الأجيال القادمة، حفظكم الله وبارك فيكم. إذن اليوم 27 ذنابة، اليوم كام؟ 27 ذنابة، هذا الشهر الحميري. بعد 27 ذنابة 27 نيسان، الشهر السرياني أو الرومي، الشهر السرياني أو الرومي، اليوم 27 نيسان. يتوافق مع في الأشهر الميلادية اليوم 10 مايو، 10 كم؟ مايو. أما منزلة الشمس فاليوم إحنا في واحد الثريا، في واحد أيش؟ الثريا. والطالع فجرا للمبكرين والمستغفرين والمسبحين من قبل الفجر، اليوم واحد البطين، اليوم واحد البطين. أما المعلم الزراعي اليوم 10 كم؟ غروب كامل، 10 غروب كامل. يوافق في المتوسط وقت العشاء 10 الجبهة، والجبهة كما ذكرنا لكم في الحلقات السابقة ونذكر اليوم، هي عبارة عن 4 كواكب فيها اعوجاج، 2 زاهرا يعني مسرجة قوي، رقم 2 و4، وهم باتجاه الجنوب، فوق الرأس باتجاه الجنوب، ورقم 1 و3 في الشمال، وبين كل واحد متر، يعني المسافة بين المتر، ويمكن رؤيتهم بالعين المجردة إذا كان الجو صافي وما فيش غيوم. طبعا في هذه الحلقة كان فيها شوية معلومات عن الدرة، وأعتقد أننا نواصل في الدرة من كثرة المعلومات اللي فيها. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة أصدقائي المزارعين، أخواتي المزارعات، كل المستمعين والمتابعين، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر. صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.
2: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
1: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في خفض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
2: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
4: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير.

حياكم الله سامعينا الكرام إلى جولة إخبارية سريعة من العدد الأخير نطلعكم فيها بأبرز ما ورد في الصحف والمواقع الإلكترونية لهذا اليوم. حياكم الله. ترأس اجتماع للجنة التنمية وقيادة وزارة النفط وهيئة المساحة الجيولوجية رئيس مجلس النواب يحذر دول العدوان من استهداف ثروات الشعب اليمني وسيادته. الرئيس المشاط يعزي وكيل الحديدة أحمد دهموس في وفاة نجله. ندوة لوزارة الثقافة بعنوان تنومة وسدوان جرح اليمن الغائر بين الماضي والحاضر. روسيا ترفض دعم مشروع قرار أمريكي بحريني ضد إيران، ومقر خاتم الأنبياء يتوعد بفرض رسوم على كابلات الإنترنت. طهران تواصل الدبلوماسية وحازمون في الدفاع عن حقوق شعبنا. المقاومة اللبنانية تواصل استنزاف جيش العدو بعمليات نوعية. أيضاً على صحيفة الثورة الكشف بالأرقام عن فساد الجبايات في طريق عدن مأرب، تصعيد إماراتي جديد في الجنوب المحتل واتهامات بتمويل حركات الانتقالي، صراع الحلفاء يحرق عدن والمواطن يدفع الثمن، استحواذ سعودي على معادن اليمن بالتفاهم مع المرتزقة. نيويورك تايمز: إيران أنهكت أمريكا وأضعفت قوتها في آسيا. إلى المواقع الإلكترونية ومن موقع المسيرة: العميد شمسان: اجتثاث الهيمنة من البحر الأحمر إلى هرمز يرسم نهاية النفوذ الأمريكي عالميا. الثقافة تنظم ندوة بعنوان تنومة وسدوان في ذكرها 106 بين الماضي والحاضر. مجلس النواب يجدد تحذيره للسعودية والمرتزقة من مخطط استهداف مقدرات الشعب اليمني وثرواته السيادية. أيضا على موقع المسيرة في الشأن العربي: تصعيد الصهيوني على جنوب لبنان والمقاومة تكسر محاولة توغل وتدمر 3 آليات للعدو. العدو الصهيوني يواصل جرائمه في غزة ويشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة. شهداء وجرحى في قصف صهيوني على بلدة طوارة جنوب لبنان.

0: 72 ألف شهيداً حصيلة الإبادة في غزة. الجبهة الشعبية قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها محاولة صهيونية بائسة للعودة لمربع الإبادة. تحت ضربات المقاومة العدو الصهيوني يواجه استنزاف متصاعد وفخا استراتيجيا. الأمم المتحدة تؤكد أن العدو هجر 40 ألف فلسطيني من الضفة الغربية منذ 2025. مقاومة لبنان تثخن في العدو حتى تخوم مغتصباته، المحلقات تخطف أرواحهم بلا حل. مفتي عمان: يجب أن تتجسد وحدة الأمة بالتحرك لنصرة المسلمين في غزة وإيران وكل مكان. مسيرات في أوسلو وبرلين تنديداً بانتهاكات العدو الصهيوني وتطالب بوضع حد لجرائم الإبادة. سياسيون للمسيرة: البحرين تدخل مرحلة الإبادة الديمغرافية واستهداف الهوية خدمة للمشروع الصهيوني. مشاهد للإعلام الحربي للمقاومة: تقتل السردية الصهيونية وتضاعف مأزق العدو وعدة الصورة، الصوت والصورة يتحقق. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي: بقائي، نعيد إعمار ما دمره العدوان الأمريكي الصهيوني ولن ننسى الجرائم. إيران تواصل الرد على الخروقات والجرائم الأمريكية بعمليات نوعية وتتوعد بالمزيد من التنكيل. بيزشكيان: سياسات الاستعمار والاستغلال لن يكون لها مكان في عالم المستقبل. طهران تكشف تفاصيل العدوان الأمريكي بالأمس وتؤكد إحراق مدمرات أمريكية. بمسار ردع توجهته بالتصدي الأخير، إيران تنهي عقود الهيمنة الأمريكية وتفرض سيادتها بالنار. مسيرات شعبية في عدة مدن إيرانية دعما وتأييدا لخيارات القيادة والقوات المسلحة. أسعار البنزين في أمريكا تقفز إلى مستويات قياسية جراء عربدة المجرم ترامب في مضيق هرمز. صحيفة The Atlantic: المجرم ترامب سئم الحرب مع إيران ويبحث عن مخرج سريع. سياسيون أوروبيون: واشنطن وكيان العدو اختار الحرب بدل الدبلوماسية، ومجزرة مينام جريمة حرب متعمدة. جنود صهاينة يبيعون أسرار سلاح الجو لإيران مقابل المال. إعلام عبري: حكومة الاحتلال تضغط على واشنطن لاستهداف قطاع الطاقة الإيرانية. مرشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية: الكيان الصهيوني هو الأخطر في المنطقة ونتنياهو وحكومته عصابة من الفاشيين والمجرمين. تقرير دولي: تزايد حوادث الاغتيالات في عدن يهدد بتقويض ثقة المنظمات الدولية بحكومة المرتزقة. أكاديميون وباحثون: القدرات العسكرية الأمريكية في حالة مزرية والعدو الإسرائيلي يسعى لخلط الأوراق. بلومبرغ: استنزاف قياسي لمخزونات النفط العالمية مع استمرار أزمة مضيق هرمز. مسيرات في أوسلو وبرلين تندد بانتهاكات العدو الصهيوني وتطالب بوضع حد لجرائم الإبادة. إيران تحذر: صواريخنا وطائراتنا موجهة نحو العدو بانتظار أمر الإطلاق. إلى موقع الميادين: 26 شهيداً في يوم واحد من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. ترامب ينتقد إيطاليا ويلوح بنقل قوات أمريكية لم تكن إلى جانبنا عندما احتجنا إليها. أخيراً، مقتل 69 شخصاً في هجوم مسلح في الكونغو الديمقراطية. إكسيوس روبيو وويتكوف بحث الملف الإيراني مع رئيس حكومة قطر في ميامي. مستوطنون يجبرون فلسطينيين على إخراج جثمان والدهم بعد دفنه في الضفة الغربية. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة. من الإعداد والتقديم خديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم وفضل. في أمان الله.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
1: سام اف ام تقدم
3: ذاكرة العدوان والانتصار.
4: العاشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
5: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد شخصين وأصيب ستة بينهم نساء بغارة للعدوان على مدرسة للبنات بمديرية الزاهر في البيضاء، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات جبل الركف بعزلة بني أسعد بمديرية جبل الشرق، نتج عن الغارات تضرر عدد من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، نفذ العدوان ثلاث غارات على صعدة وضواحيها ودمر منزل المواطنين في الجميمة بمران، واستهدف بغارة جوية منزل أحد المواطنين في ضحيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت امرأة وأربع أولادها بغارة استهدفت منزلهم بمدينة ضحيان في محافظة صعدة، كما استشهد طفل وأصيب رجل وزوجته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدو برازح، وتعرضت مناطق متفرقة من الظاهر وحيدان وشدة ورازح لقصف صاروخي ومدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب 12 مواطن بغارتين للعدوان على منزل بمنطقة الأزرقين بهمدان، كما شن العدوان غارتين على تبة التلفزيون وعاود قصف مطار صنعاء بغارتين في نفس اليوم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدوان بغارة مزرعة بقرية عيال محمد ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وإصابة أخرى وتضرر المزرعة، كما استهدف بثلاث غارات مصنع الزجاج بمنطقة ثومة بمديرية نهم ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ست غارات على مديرية خبو الشعف واستهدف بست غارات أخرى معسكر لبنات بمديرية الحزم في الجوف، كما شن 10 غارات على منطقة قانية واستهدف بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف، وفي صعدة شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية باقم، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد رجل وأصيبت امرأتين بجروح بالغة إثر غارة للعدوان على منطقة المكلة بمديرية رداع في البيضاء، وفي مارب شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مدغل، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 44 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وشملت الخروقات 7 هجمات بطائرات تجسسية على حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق واستهداف بالطيران التجسس المقاتل، و11 خرقا بالقصف المدفعي، و76 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: مواقعهم في منطقة المخدرة بصرواح مأرب، كما هاجم المجاهدون تبة الأنصار في منطقة يام بنهم شمال المحافظة صنعاء عقب تمشيطها بقذائف المدفعية، وسقط قتلى وجرحى. واستهدفت وحدات المجاهدين آلية عسكرية محملة بالأفراد في وادي نملة بحريب نهم، شوهدت على إثرها سيارة الإسعاف تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، واستهدفت وحدات المجاهدين تعزيزات المرتزقة في نملة بأطراف حريب القراميش بمأرب، واستهدفت وحدات أخرى بصاروخ موجه آلية عسكرية للعدو بمعسكر السلان، ما أدى إلى احتراقها ومقتل من فيها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بكمين محكم نفذه المجاهدون لقوات تحالف العدو شمال المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، تمكن المجاهدون من تدمير آليتين وقتل وإصابة عدد من المرتزقة بزحف فاشل على موقع الطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأحرقوا آليتين عسكريتين باستهداف وحدة القناصة شمال صحراء ميدي، وقتل وجرح عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخين زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة جبل قيس بقطاع جيزان، وحقق الاستهداف المباشر إصابات في العديد والعتاد، وأطلقت صاروخ زلزال واحد على المرتزقة في معسكر طيبة الأسم قبالة نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن سلاح الجو المسير اليمني عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف توكي، وحققت إصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام FM إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 199.
2: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، مساهمتك في تمويل نفقات الخدمات والمرافق العامة من خلال الضرائب المدفوعة عن نشاطك التجاري أو الصناعي أو الخدمي تعتبر جزءاً من مسؤولياتك الاجتماعية تجاه محيطك ومجتمعك، فكن مبادراً بدفع ما عليك من ضرائب مستحقة بشكل طوعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
6: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: الله بسم الله
1: أخوتي الأعزاء، أخوتي وتاج رأسي، أناديكم يا يمن الإيمان، يا أحفاد الأنصار، يا رجال الوفاء والشهامة، أناديكم من جديد بدعوة الله، امطروا، أناديكم بدعوة المسجد الأقصى الشريف، بدعوة القدس، بدعوة الشعب الفلسطيني.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
4: شعبنا إلى الجانب. صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات سامعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في فترة صباحية جديدة ومباشرة معكم من صباحات سام اف ام في فترتها المفتوحة. صباح الخير يا قدس. صباح الخير لكل المنتصرين أصحاب الإرادة، صباح الخير لكل من يملك الكرامة والعزة والشرف، صباح الخير للشهداء، كل الشهداء أكبرهم سنا وأصغرهم، شهداء اليمن، شهداء لبنان وفلسطين، وكل من استشهد لأجل الحق ونصرة المظلوم، شهداء محور المقاومة، صباح الخير وكل الخير والهناء والسعادة الأبدية لشهيدنا القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي. صباح الخير لكم أيضا أسر الشهداء، وهنيئا لكم الفضل العظيم بتقديم فلذات أكبادكم. صباح الخير وكل الخير لكم أعزائنا السامعين. من صنعاء العروبة نبعث للقدس سلاما معطرا برائحة البن والياسمين. صباح يبدأ بعزة باب اليمن وينتهي بصلاة منتظرة بإذن الله عز وجل في باب العمود في الأقصى. صباح الخير لكل صوت يصدح باسم القدس في أزقة صنعاء القديمة، ولكل قلب في فلسطين ينبض حبا لليمن. أنتم وحدة المسار وضياء الفجر القادم بإذن الله عز وجل. صباح يماني الهوى مقدسي الهوية، صباح يكتبه الأحرار بمداد الثبات ويقرأه العالم بلغة العزة. سلام على صنعاء التي لم تبع يوما بوصيلتها، وسلام على القدس التي تنتظر جيوشا لا تعرف المستحيل. صباح الإباء والصمود لكل أحرار هذه الأرض القوية والثابتة على المبدأ والقضية.
1: نعم، هي اليمن حيث الحمية والغيرة والأخوة والنخوة، هي اليمن أصل العرب والعروبة، هي اليمن الحكمة والإيمان، هي اليمن القوة والبأس الشديد. حياكم الله أعزائنا المستمعين في هذه الفترة المباشرة التي سنصاحبكم فيها من الإعداد والتقديم رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، ومن الإخراج أماني عبد الكريم. مفضل ابقوا معنا.
2: فمن فوائد الصرخة في وجه المستكبرين أنها تضبط مسألة الموالاة والمغاداة في الاتجاه القرآني، وهذا واجب الإنسان المسلم، وأيضا في الاتجاه الصحيح بمنطق الفطرة، بمقتضى الحكمة، بمقتضى الحق، بمقتضى العدل. القرآن الكريم هو يأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق، كله حق، ليس فيه تجنن على أحد، يوجهك إلى معاداة من لا ينبغي أن تعاديه، من تكون معاداته خروجا عن الحق والعدالة. القرآن يوجهنا إلى أن نغادي أعداءنا، أعداء الله، أعداء الحق والعدل والخير، الذين يتحركون بشرهم وظلمهم وطغيانهم وإجرامهم لاستهدافنا. شرهم هو خطر علينا لأنهم يستهدفوننا به، الظلم، الإفساد، الإضلال، الإجرام، كله يتوجه منهم نحونا باستهدافنا.

سامعين الكرام، في أرض الأنبياء والزيتون تتوالى على مسامعنا الأخبار التي تشق على أنفسنا كثيرا، حيث جاء في إحصائية الأمم المتحدة أن العدو الإسرائيلي هجر أكثر من 40,000 فلسطيني من الضفة الغربية منذ العام 2025. جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن سياسات العدو الصهيوني أدت لتهجير الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية. المسؤول الأممي أوضح في تصريح له نشر أن نحو 40,000 فلسطيني أجبروا على ترك منازلهم وأراضيهم قسرا منذ بداية عام 2025 نتيجة الضغوط الممارسة عليهم وتصاعد وتيرة الهدم. وشهد الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري تصعيدا ميدانيا لافتا في عمليات استهداف الوجود الفلسطيني، حيث وثقت المنظمة الدولية نزوح 42 مواطنا جديدا، ومن بين المهجرين خلال هذه الفترة الوجيزة 24 طفلا، مما يشير إلى استهداف مباشر للفئات الأكثر ضعفا ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى ترويج أو إلى ترويع العائلات الفلسطينية وهدم استقرارها الاجتماعي والمادي. وأفادت المصادر الأممية بأن اعتداءات المستوطنين المسلحين باتت تشكل خطر يومي داهما في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، حيث تتم هذه الهجمات تحت غطاء وحماية مباشرة من جيش العدو الإسرائيلي. وتتنوع هذه الاعتداءات بين تخريب الممتلكات والاعتداءات الجسدية وصولا إلى هدم المنازل والمنشآت الحيوية التي تعتمد عليها الأسر الفلسطينية في سبل عيشها الأساسية. وشدد فرحان في تصريحاته الصحفية على أن هذه الممارسات تندرج ضمن مخطط استراتيجي يهدف لاستهداف الفلسطينيين بصفتهم السكان الأصليين للمنطقة في محاولات واضحة لتغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة. فرحان اعتبر أن استمرار هذه السياسات يمثل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي الواقعة تحت سيطرة الاحتلال العسكرية. هذا وكان مستوطنون أجبروا عائلة فلسطينية على إخراج جثمان والدهم من قبره ونقله إلى مقبرة أخرى في اعتداء ممنهج وانتهاك واضح لحرمة الميت. أجبر المستوطنون إسرائيليون أفراد عائلة فلسطينية من قرية العصاصعة في جنوب جنين على إخراج جثمان والدهم المسن من قبره ونقله إلى مقبرة أخرى في بلدة فندقمية بعد وقت قصير من دفنه في مقبرة تقع قرب مستوطنة سانور في شمارون شمال الضفة الغربية. شهود محليون أشاروا إلى أن المقبرة تقع على بعد نحو 50 مترا فقط من المستوطنة المقاومة على أراض فلسطينية، مؤكدين أن استخدام المقبرة قائم منذ سنوات طويلة بما في ذلك خلال فترة وجود المستوطنين في المنطقة قبل الانتحاب الإسرائيلي عام 2005.

0: والقصف الصهيوني يستمر بلا هوانة على غزة، إخلاء ونزوح وكأننا في أيام العدوان الأولى. لحظات رعب جديدة توثق قصف صهيوني استهدف حي بكامله بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بينهم طفل. لم يمهل الإرهاب الصهيوني سكان المكان من أخذ أمتعتهم ومقتنياتهم، مما أضطرهم للنوم في الشوارع بعد الدمار الواسع ليحول مصير 100 أسرة إلى نازحين في العراء دون أغطية، بعد أن دمر جيش الكيان المكان بما فيه ليزرع الحسرة والبؤس على من لهم ارتباط بهذه المنازل التي طالتها النازية الصهيونية.
1: في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في مدينة غزة، وفي تصعيد خطير، طائرات الاحتلال الإسرائيلية الحربية تستهدف بصاروخين من الطيران الحربية على الأقل مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
0: وعقب القصف الصهيوني عاود الأهالي البحث عن ما أمكن من تحت الدمار الواسع ليقيهم ويساعدهم على النزوح والتشرد والصمود دون أدنى مقومات الحياة التي سلبها منهم كيان غاصب متجبر.
2: نازح للمرة الثانية في هذا المنظير. اللي صار احنا كنا قاعدين ابلغونا انه الجيش اللي بصف المبنى السكني في المكان. طلعنا ورجعنا على المكان لقينا دمار شايف. مربع سكني بالكامل وبيد. حوالي 100 عائلة فقدت مأواها. احنا هنا للمرة الثانية فقدنا البيت الاساسي الاصلي تبعنا، وهذا البيت بيت دار جدي. جينا لجأنا فيه 3 عائلات. حالنا كحال أهل غزة كلها، حاولنا نتعايش مع الواقع ولكن للأسف الأمر صعب. الآن حوالي 100 عائلة لا مأوى إلها.
3: عديت اللي هي بنت إجت تقول يما أخلو أخلو أخلو ولا يا بنت الحب ده نام تعبانة. دخلينا رحنا عند دار النجار، صاروخ أول إيش ما ضرب ما عملش، ثاني صاروخ جينا عند دارنا إنها مدمرة تدمر هاي الزمن. يوتما عند بيت مريضة كانسان أبو مفقود الأربع سنين ما شفت جثته. حرمات هذول نقيتهم من تحت الشهداء، من تحت الشهداء بالشفا. هذه البرج جبتها البيت يا مريضة كانسان، ما في حرمات ولا في غطا ولا في شيء.
0: وفي جريمة صهيونية جديدة لمسيرة الغدر استهداف منطقة الفالوجة شمال غزة، مما أسفر عن استشهاد مواطن على الأقل في خروقات صهيونية يومية بحق المواطنين العزل دون أدنى رادع يذكر. يستمر التوديع للشهداء وصد حزن شديد للأهالي الصغار والكبار على أحبائهم الذين يسقطون شهداء ويذهبون في لحظة، ليبقى الألم هو السائد والدموع لا تفارق العيون التي اختلطت مع دماء الشهداء بغزة المنكوبة.
4: هذا هو المشهد اليومي والحقيقي في قطاع غزة، يوميا استهدافات ومجازر على مدار الساعة. نحن نتحدث بما يسمى عن إعلان وقف إطلاق النار، أكثر من 750 شهيد وأكثر من 2200 مصاب لحتى هذه اللحظة. إلى متى سيبقى هذا المشهد؟
0: الصحة بغزة تعلن من جانبها أن إجمالي من وصلوا إلى مستشفياتها خلال 48 ساعة الماضية 5 شهداء و15 إصابة.
5: في مسألة المقاومة في لبنان كان دائما يتحدث عن تساوي، لكنه إلى ما قبل العام 2000 لم يتحدث عن زمن، كان يتحدث عن مبدأ الانتصار، وكان يقول لنا أنه مؤمن بانتصار المقاومة بناء على فهمه العقائدي لقوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم. من يقول لنا ليش الله بيمزح؟ الله ما عم يمزح. بهذا التبسيط الله يتكلم معنا بجدية ويقول إن تنصروا الله ينصركم. هذه المقاومة تنصر الله والله ناصرها حتما.
6: مقاومة لبنان تثخن في العدو حتى تخوم مغتصباته، المحلقات تخطف أرواحهم بلا حل. حيث يبرز المشهد الميداني الملتهب على الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة كمنعطف عمليات حاسم، يؤكد أن معادلة الردع التي فرضتها المقاومة الإسلامية في لبنان لا تزال نار مستعرة تلاحق تحركات العدو الصهيوني وتمارس عليه الاستهداف النشط ردا على الاستباحة للسيادة اللبنانية وخروقه المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

ووفقا للبيانات العملياتية، فما شهدته الجبهة منذ الفجر فجر السبت وحتى الساعة الرابعة عبر تنفيذ 12 عملية نوعية، والتي تندرج ضمن سياق معركة العصف المأكول، وتأتي ضمن نسق تعبوي وإحصائي دقيق استهدف بعناية فائقة مفاصل القوى الميدانية لقوات الاحتلال على الحافة الأمامية من آليات هندسية وجرافات دي 9 إلى تجمعات الجنود في النقاط المستحدثة، وصولا إلى كسر التفوق الجوي المفترض عبر التصدي للمسيرات في سماء الجنوب اللبناني. الملحمة الميدانية بدأت في ساعات الفجر الأولى وتحديدا عند الساعة 2:30، حينما باغتت مدفعية المقاومة تجمعات آليات العدو في بلدة رشاف بضربات دقيقة أعقبتها صلية صاروخية مركزة على ذات الهدف، ما يشي بوجود رصد استخباراتي حي وفعال يواكب أدق تفاصيل التحركات الصهيونية. الرد لم يتوقف عند القصف البري، وإنما امتد ليشمل الدفاعات الجوية، حيث تصدى مجاهد المقاومة لطائرة مسيرة معادية في أجواء العباسية بصاروخ أرض جو، في رسالة واضحة بأن سماء لبنان ليست ساحة مستباحة على الدوام، وأن كل خرق سيقابل برد مباشر وحاسم. وهذا التسلسل في العمليات يظهر التكامل بين الصنف المدفعي والصاروخي والمسير والدفاع الجوي، ما يضع قوات الاحتلال تحت ضغط ناري شامل يعيق حركتها ويشتت جهودها في التثبت. وفي مواقف موازية للقصف التقليدي، برز سلاح المحلقات الانقضاضية كعنوان بارز في تكتيكات المقاومة، حيث استهدفت هذه المحلقات صباحا جرافة دي 9 في محيط موقع العباد وجرافة أخرى في بلدة دير سريان عصرا، بالإضافة إلى استهداف تجمعات الجنود في مسكاف عام وخلة الراج وتجمعا آخر عند خلة الراج في بلدة دير سريان بصلية صاروخية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التحول النوعي في الإجراءات الجمركية والتسهيلات والخدمات المتاحة تجسد الحرص على تطوير الشراكة القائمة على النزاهة والشفافية.
3: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لا تنظر إلى السلع المنزلية على أنها بسيطة، فكبرى الشركات العالمية بدأت من كراجات ومطابخ صغيرة. حين تشتري من أسرة منتجة، أنت تضع حجر الأساس لمصنع مستقبلي يرفع اسم اليمن عالياً. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
1: صباح الخير يا قدس،
11: صباح الخير يا قدس.

0: عدنا لكم من جديد أعزائنا المستمعين، حياكم الله. وفي هذه الأثناء وصلنا إلى الفقرة الرئيسية من فترتنا المباشرة معكم، إعادة صياغة النظام الإقليمي ونجاح القوى الصاعدة في انتزاع القرار السيادي من يد الهيمنة الدولية، محولة الميدان إلى طاولة مفاوضات تفرض فيها الشعوب شروطها، مما أنهى حقبة الوصاية الأمريكية وأثبت أن القوة العسكرية لم تعد كافية لرسم خرائط السياسة.
1: وأيضا سقوط الشرعية الأخلاقية والسياسية عن العدو الصهيوني الأمريكي من دور القطب الضامن للاستقرار إلى قوة ماركة معزولة دوليا بسبب استنزاف مواردها وفشل خياراتها العسكرية، مما أدى لارتداد الأزمة إلى عمق جبهته الداخلية وفقدانه القدرة على حماية حلفائه أو حتى تسويق انتصارات وهمية. هذا ما سنغوص في عمقه وإياكم مع ضيفنا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد القاعدي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا بك وبجميع السادة المستمعين،
1: حياكم الله. في البداية، بما أن حشد القوات الأمريكية ونحن نعيش في ذكرى سقوط الموديل والهروب للحاملات الطائرات الأمريكية في البحر الأحمر في اليمن، 6 حاملات طائرات هربت من البحار اليمنية وتقنيات الشبح، انتهى بقبول معادلة توقف العدوان مقابل استمرار الإسناد لغزة، إلى أي مدى يمثل هذا الاتفاق اعترافا دوليا بسقوط عقيدة الردع الأمريكية أمام الإرادة اليمنية القوية للقوات المسلحة اليمنية؟
2: طبعا أنا أعتقد أنه ما حصل خلال العام الماضي من يعني لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى عقد تفاهمات أيضا غير مباشرة مع صنعاء بما يتعلق بوقف العدوان الأمريكي مقابل أيضا أن توقف اليمن عملياتها العسكرية ضد السفن والقطع العسكرية الأمريكية، هذا تحول كبير جدا في تاريخ اليمن الحديث يعني أو في تاريخ المنطقة بشكل كبير جدا. يعني ما قبل هذه الحادثة أو ما قبل هذا التطور يعني ليس كما كان قبله. أمر آخر أنه الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما تملكه من ترسانة عسكرية بحرية وحاملات طائرات فقدت كل هذه الترسانة العسكرية تأثيرها على اليمن، وهذا أيضا قد يدفع الكثير من بلدان العالم إلى يعني اتخاذ قرار مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. بمعنى هذه القطع التي حشدت إلى البحر الأحمر وإلى البحر العربي وإلى خليج عدن كانت أهدافا للقوات المسلحة اليمنية، لم تكن هذه القطع يعني محطة تنطلق منها الأعمال العدائية ضد اليمن. يعني للأسف شديد يعني كانت تتهرب من الضربات اليمنية، كانت تحاول أيضا أن تتصدى للضربات اليمنية مع كثافة النيران التي كانت تطلقها القوات البحرية وأيضا القوى الصاروخية. لجأت في النهاية إلى الهرب، حشد الأمريكي 4 حاملات طائرات. يعني تخيلي هذه الحاملات الطائرات لو حشدت ضد أي نظام في أي بلد من بلدان العالم لسقط قبل أن تصل إليه تلك القطع العسكرية. ولكن في اليمن استخدمت تلك القطع، ولكن في الأخير وجهت بشكل كبير جدا. اليمن تعرض أيضا لآلاف الغارات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الغارات لم تكن ذات تأثير على القطع الأمني وعلى القطع العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تحشد مواقف دولية ضد اليمن، وحاولت أن تقدم خطاب إعلامي ضد اليمن بأن اليمن يمثل تهديد للملاحة الدولية في البحر الأحمر وفي باب المندب، ولكن كل هذه الأمور لم تنجح فيها الولايات المتحدة الأمريكية. حاولت أيضا أن تلجأ إلى العقوبات وإلى الحصار الاقتصادي الذي فرض على اليمن مؤخرا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، طالت شركات وشخصيات يمنية عملت بشكل كبير جدا في مواجهة الحصار الذي فرض على اليمن، ومع ذلك لم يتأثر أيضا اليمن بهذه العقوبات. وبالتالي أدركت الولايات المتحدة الأمريكية أن كل تحركاتها في اليمن عسكرية أو اقتصادية أو أمنية فشلت، وبالتالي هي بحاجة إلى اتفاق. لكن هل هذا الاتفاق يعني جاد وسيستمر؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية يعني تلتزم بما تعهدت به في إطار هذا الاتفاق؟ أنا أتوقع على الولايات المتحدة الأمريكية لا تلتزم بأي اتفاق طالما وهي تدرك أن قوتها بمقدورها أن تحقق أي هدف من الأهداف، سواء هذه الأهداف كانت ضد حليف أو ضد صديق، هي ستعمل على تحقيق أهدافها، وبالتالي لا يمكن أن يعني تعطي أي اتفاق أي أهمية أو توفي بأي تعهدات. وبالتالي يعني هذا ما دأبت عليه الإدارة الأمريكية.
1: الأحداث اليوم بالضبط. في إيران يعني تؤكد هذا.
2: في إيران، في فنزويلا، في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى الاتفاق الذي عقدته بعد الحرب العالمية الثانية مع ألمانيا يعني لم تلتزم به الولايات المتحدة الأمريكية. ها هو ترامب اليوم يتخذ قرار بسحب قواته من ألمانيا، وهذا مخالف للقرار الذي تم توقيعه مع السلطات الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية. يعني الرجل لا يحترم أحد، لا يثق بأحد. تخيلي اليوم حلفائه في المنطقة هم أكثر الناس متضررين من حروب.
1: دول الخليج تحديدا،
2: دول الخليج
1: غيرها، لكن هؤلاء هم من طالتهم الضربات أكثر.
2: يعني كل حليف الولايات المتحدة الأمريكية الآن لو بحثتي لتجدي أنه يعاني من أزمة، من أزمة حقيقية. ألمانيا وبعض الدول في أوروبا الشرقية أيضا تعاني من أزمة، استمرار الحرب في أوكرانيا وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية. طيب من الذي يسعى إلى استمرار هذه الحرب؟ من الذي بيده قرار استمرار هذه الحرب؟ الولايات المتحدة الأمريكية.
1: المستفيد من هذه الحرب
2: نفسها. بالضبط، صفقات سلاح. يعني تخيل اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ترسل أسلحة إلى أوكرانيا، لا ترسلها لأن أوكرانيا حليف، ترسلها وتلزم الدول الأوروبية بدفع تكاليف تلك الأسلحة وصفقات يعني بمليارات الدولارات. يعني السلاح تبيعه بأضعاف مضاعفة. لماذا؟ لأنه تدرك تماما أن هناك حاجة ملحة لهذا السلاح، حتى لو لم يكن هذا السلاح ذا تأثير، يعني قد يكون سلاح عادي وبسيط جدا. وبالتالي اليوم لو رأينا أن الحرب في أوكرانيا وبين روسيا، الأوكران لم يعتمدوا اليوم على الأسلحة الأمريكية، لجأوا إلى استخدام المسيرات ضد القوات الروسية وحلفائها. إذن فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية، دعيني نقول ونتفق مع الجميع أنه في سياساتها الخارجية إذا أدركت أن هناك حاجة للعمل العسكري لا تتأخر، إذا أدركت أن هناك حاجة لفرض عقوبات، هذه العقوبات قد تؤثر على الجانب الإنساني في أي بلد من البلدان، لا يمكن أن تتأخر.
1: يعني بغض النظر عن التداعيات،
2: يعني مصلحتها لو كانت هذه المصلحة مبنية على معاناة إنسانية ستمشي فيها أبدا، يعني لا تعير الجانب الإنساني والمعاناة المواطنين إطلاقا. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية إذا أدركت أن هناك حرب قد تؤثر على حليفة لا تعير هذا الحليف أي اهتمام. نعم. ليست كالجمهورية الإسلامية في إيران، ليست كبعض الدول،
1: لا مجال للمقارنة في هذا الجانب.
2: نعم.
1: وفي الحقيقة هذا ما وجدناه اليوم، يعني تحول البحر الأحمر إلى ساحة، يعني كان ساحة مفتوحة للولايات المتحدة تسرح وتمرح فيها كيفما شاءت، اليوم تحول إلى منطقة محرمة تماما على الولايات المتحدة الأمريكية من قبل قوى ناشئة ما زالت قيد النشأة في اليمن، وثبتت معادلة أنه أمريكا قشة فعلا، وجدنا هذا واقعا اليوم
2: بالتأكيد. يعني على مدى عامين، يعني تخيل الولايات المتحدة الأمريكية لم تخوض حرب ضد اليمن لفترة معينة. يعني في البداية كانت في عهد بايدن حرب ضد اليمن أسموها بحارس الإزدهار، يعني تحالف حارس الإزدهار، حتى شاركت فيه بريطانيا وشاركت فيه للأسف ألمانيا وبعض الدول الأوروبية تحت إطار عملية الاتحاد الأوروبي الذي أسميت في حينها تقريبا عمليات سبيتس. فشلت هذه المرحلة، لجأ الأمريكي أيضا للتحالف مع العدو الإسرائيلي وخاضوا حربا ضد اليمن، وغارات استهدفت كثير من المناطق اليمنية وارتكبوا مجازر بشكل كبير جدا. يعني علينا نتذكر سوق فروة في شعوب، نتذكر أيضا المجازر الذي حصلت في التحرير عندما استهدفوا أسر واستهدفوا أخواننا وزملائنا الصحفيين في صحيفة 26 سبتمبر وبعض الصحف. إذن العدو الأمريكي خاض حروب أيضا مع اليمن. سابقا الولايات المتحدة الأمريكية كانت شريك أساسي وفاعل وحاضر ومؤثر في العدوان على اليمن منذ العام 2015 حتى يعني بداية الهدنة، يعني القرار العدوان اتخذ في واشنطن. وبالتالي يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي شاركت وتدخلت وكان لها حضور في كل الحروب التي تعرض لها اليمن خلال العقود الأخيرة. وبالتالي هذا التأثير دفع القوات المسلحة اليمنية أو دفع الشعب اليمني لتبني يعني مواقف معادية. أنا أعتقد لا يوجد نظام في البلد في العالم أجمع يستطيع أن يقول لا بملء الفم للولايات المتحدة الأمريكية دون خوف. يعني اليمن، الجمهورية الإسلامية في إيران، بعض أيضا الفصائل وبعض القوى في إطار محور المقاومة، أما غيرها لا أحد يستطيع. يعني تخيل اليوم المملكة العربية السعودية والأنظمة الخليجية قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران دفعت 5 تريليون دولار في إطار الحرب الذي لم يشارك ترامب تلك الأنظمة لا باستشارات ولا حتى بإبلاغها أنه سيخوض حرب ضد إيران، رغم أنه كان هناك تهديدات، بينما الدول الخليجية تسعى إلى وقف تلك التهديدات وأيضا منع حدوث هذه الحرب. في ليلة يعني قرر أن يدخل في الحرب وتفاجأ الجميع بهذه الحرب. يعني رغم أنه كان هناك في مسار مفاوضات وفي مسار تهدئة، وحاول أيضا أن يخدع الجميع بأنه لا يمكن أن يتجه إلى الحرب، ولكنه فاجأ الجمهور الإسلامي أيضا بهذه الحرب رغم جهوزيتها. ولكن الأكثر من تفاجأ من هذه الحرب هي الأنظمة الخليجية الذي دفعت 5 تريليون دولار، يعني بمقدور هذه المبالغ المهولة الذي دفعت لترامب أن تبني المنطقة يعني بشكل كبير جدا، ويمكن أن تكون المنطقة هي محطة تجارية عالمية بين الشرق والغرب. أمر آخر أنا باعتقادي اليوم، هذه الأنظمة هي دفعت أكثر كلفة من الحرب، وبالتالي لا بعد تلك الخسائر وما دفعته مقابل الحماية لا تستطيع اليوم أن تقول لترامب لا.
1: يعني
2: حتى في مسار السلام وفي مسار المفاوضات وتبادل أيضا المقترحات بين واشنطن وطهران هي مغيبة اليوم عن المشهد.
1: ولكن لماذا كل هذا الخوف؟ يعني ما هو السبب؟ على الرغم من أنه يعني هما الذين يمولون واشنطن نفسها، التمويل المالي يأتي من دول الخليج نفسها.
2: ارتهان يعني في الأخير هم ابتعدوا عن يعني القيم الإسلامية، ابتعدوا أيضا عن المشروع الذي يخدم الأمة العربية الإسلامية، وتبنوا مشاريع الدخيلة وثقافات دخيلة على المنطقة، ووقفوا أيضا مع المعتدي ومع العدو. هذا ارتهان كبير جدا طبعا. لماذا؟ هناك أكثر من سبب يعني قد يدفع هذه الأنظمة الخليجية للقبول بهذه الصورة المذلة التي تظهر عليها في هذه المرحلة، منها أيضا أنها لم تمتلك أو لا تمتلك مقومات دول. يعني تخيلي مثلا لنفترض قطر تمتلك مقومات دولة، لا، هي تمتلك جغرافيا بسيطة جدا، وتمتلك أيضا مقدرات اقتصادية، لكن ثروة بشرية، مشروع وطني، سكان، هي لا تمتلك هذا الأمر. طيب لنفترض أن الكويت تمتلك مقومات دولة، نعم تمتلك مقومات دولة، ولكنها ابتعدت بعد كبير جدا عن هذه المقومات. لماذا؟ لأن الولايات يعني ارتهنوا للأمريكي ووثقوا بالأمريكي، واعتقدوا أن الأمريكي هو الوحيد الذي يستطيع أن يحمي هذه الدول وهذه الأنظمة. السعودية تمتلك مقدرات دولة ومقومات دولة، وبيدها ورقة أخطر منه، وهي الورقة ورقة الطاقة، لكنها لا تستطيع أن تستخدم هذه الورقة. ليش؟ لأنها ليست بيدها، بيد الأمريكي. أغلب الشركات أرامكو يعني تقريبا 50% أمريكية، وبالتالي هذه الدول هي حريصة ألا تزعج ترامب، حريصة ألا تزعج الإدارة الأمريكية، حريصة ألا تتبنى مواقف قد تزعج العدو الإسرائيلي. يعني مجرد التفكير بموقف قد يزعج العدو الأمريكي أو العدو الإسرائيلي سيتخلون عن هذا الموقف، ولو كان في هذه المواقف مصالح لشعوبهم.
0: نعم. لا يمكن حتى وإن كان مجرد تصريح.
2: نعم.
0: لا نراه من وزرائهم أو حتى من
2: إطلاقا.
0: من علمائهم لا نراه أبدا إطلاقا. حتى مجرد تصريح كي لا يزعجون الأمريكي كما ذكرتم. يعني وهذا يؤكد المثل الذي يقول المتغطي بأمريكا عريان.
2: نعم. نعم.
0: أستاذي الفاضل، في ظل التقارير التي تؤكد استهلاك واشنطن لـ30 عام من مخزونها الصاروخي وعجز تقنياتها عن حماية مدمراتها من الصدمة البالستية، هل أدرك صانع القرار في البيت الأبيض أن زمن الهيمنة المطلقة على البحار قد طوي للأبد بفعل الابتكار الميداني اليمني؟
2: بالتأكيد طبعا، مثل ما ذكرنا في البداية أنه ما قامت به اليمن قد يدفع الكثير من الشعوب والدول والجيوش في المنطقة والعالم إلى إعادة التفكير وإعادة النظر بما يتعلق بالوجود العسكري الأمريكي في بحارهم ومناطقهم. يعني هذا قد يفتح الباب وقد يشجع البعض على تبني مواقف ضد الولايات المتحدة الأمريكية. أمر آخر بالنسبة للترسانة العسكرية والمخزون العسكري، أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لو أعادت إنتاج وتصنيع ذخائر وأسلحة تفوق ما كان بيدها قبل هذه الحرب، لا يمكن أن يؤثر في إرادة الشعب اليمني أو يؤثر أيضا في الموقف التابع للجمهورية الإسلامية في إيران إطلاقا. يعني أنا باعتقادي اليوم تأثيرها العسكري لم يعد ذا جدوى إطلاقا. حتى لو يعني ما الذي بمقدورها اليوم أن تفعله؟ حشدت أيضا الكثير من القطاع العسكري البحرية، حشدت الكثير من القوات إلى المنطقة، يعني قوات النخبة الذي أسماها ترامب بأنها قادرة على يعني احتلال جزر إيرانية والوصول إلى مواقع تخصيب اليورانيوم واستخراج اليورانيوم، فشلت كل التحركات الأخيرة. آخر العملية الذي أسماها بعملية السلام أو مشروع السلام بإخراج البحارة والسفن العالقة في الخليج، يعني هذا الأمر فشل أمام الضربات النوعية التي قامت بها البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، والذي تحدثت عن إصابة عدد من القطع العسكرية البحرية الأمريكية، ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى شن عدوان استهدف بعض المناطق جنوبي إيران. إذن أنا أعتقد أن التأثير العسكري للولايات المتحدة الأمريكية لم يعد كما كان سابقا. ليش؟ لأن الناس يعني لم تعد تخاف من هذا الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية فقدت قوة ردعها العسكرية،
0: نعم.
2: وهذا أيضا قد يكون له تأثير على المراحل المقبلة. يعني تخيل اليوم عندما تتبنى الصين مواقف قوية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، لم نكن نسمع عن هذه المواقف قبل عام 2023. يعني تقول لك اليمن الدولة الناشئة الذي لا تزال تعاني من العدوان والحصار استطاعت أن تقف وجه الولايات المتحدة الأمريكية، واستطاعت أن تفشل عمل عسكري قامت به 4 حاملات طائرات، يعني بمقدور الصين أيضا أن تواجه أكثر من هذا الأمر. وبالتالي هذا يؤسس لمرحلة قد تفقد فيها الولايات المتحدة الأمريكية القوة التأثيرية للجانب العسكري التابع لها، وأعتقد أنها ستصل في مرحلة من المراحل إلى تراجع كبير جدا في الهيمنة العسكرية على البحار وعلى المحيطات والمضائق في العالم.
0: نعم، وقد تشوهت صورتها العسكرية يعني أمام كثير من الدول، ليس فقط الصين. هل مات المخرج السياسي الذي استجدته واشنطن هو الشهادة الأكثر صدقا على أن القوة التكنولوجية تسقط عندما تصدم بعزم الشعوب المؤمنة بقضاياها؟
2: بالتأكيد طبعا، مثل ما ذكرنا أنه حتى لو لجأوا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي أو التقنيات أيضا التكنولوجية التي يمتلكونها، دعيني هنا أقول أننا لا يمكن أن نقلل من هذا الأمر.
1: صحيح.
2: أن نقول أنه بسيط، لا، خطير جدا. صحيح. وهذا لا يعني أننا سنستسلم للإرادة الأمريكية أو للمشاريع الأمريكية، لا، علينا أن نتصدى لهذه المشاريع بكل ما نمتلكه من قوة وصمود وإرادة ووعي وأيضا إيمان. أكيد هذا أمر مطلوب، أمر

0: نستطيع بموجب هذه المشاريع أن نواجه الأمريكي. يعني تقنيا يجب علينا أيضا أن نكون في هذا الجانب لدينا يعني حضور. عسكريا أيضا علينا أن نتجه ونستفيد من الجانب التقني في الجانب العسكري. أمنيا أيضا علينا أن نستفيد من هذا الأمر. وأنا باعتقادي الحرب الأخيرة التي تعرضت لها المنطقة منذ العام 2023 يعني ما بعد طوفان الأقصى 7 من أكتوبر إلى الآن هي حرب امتزج فيها العسكري مع التقني مع الأمني، واستخدمت أيضا الجوانب التقنية في اغتيال قادة عظماء. يعني الأمة فقدت عظماء يعني في هذه الحرب. إذن علينا ألا نغفل عن هذا الأمر، علينا ألا نتساهل مع هذا الأمر، علينا أيضا أن ندرك خطورة الجانب التقني الذي يمكن أن يستخدم في كل الأعمال العدائية التي تقوم بها اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وخيال العدو الإسرائيلي ضد أمتنا. وأنا باعتقاد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما أن هناك قدرة لدى الجمهورية الإسلامية في إيران في تطوير قدراتها التقنية والعلمية، سواء بما يتعلق بجوانب الذكاء الاصطناعي، الأقمار الصناعية. تخيل حتى مثلا اليوم لماذا كانت الضربات دقيقة التي نفذتها الجمهورية الإسلامية ضد خيال العدو الإسرائيلي؟ لو لم تكن للجمهورية الإسلامية حضور في الأقمار الصناعية لما نجحت في هذا الأمر إطلاقا. يعني يمكن العدو الإسرائيلي أن يدخل ويمكن أن يوجه الصاروخ إلى أين يريد، لكن كانت صواريخ يعني يتم التحكم بها ويتم ضبط إحداثياتها عبر الأقمار الصناعية. إذا لم يكن لدى طهران أقمار صناعية هل ستنجح في هذا الأمر؟ لا. وبالتالي المواجهة مع العدو هي تتطلب منا أن نحضر أنفسنا جيدا في كل الجوانب وفي كل المجالات، ونستفيد من كل التطورات التي قد تحدث خلال هذه الفترة أو خلال الفترة القادمة، حتى نصل إلى مرحلة صحيح. نستطيع فيها أن نتبنى مشروع متكامل يواجه هذا المشروع الذي يستهدف الأمة.
1: نعم، وفي لبنان وجدنا أنه في حضور للطائرات المسيرة بشكل لافت جدا. نعم. على في الضربات التي نفذت مؤخرا في ظل نجاح المقاومة في لبنان في فرض معركة العصف المأكول واستهداف مفاصل القوة عند التخوم ردا على خروقات وقف إطلاق النار عند هل ستتم إعادة صياغة الاتفاقات السياسية بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية بعيدا يعني عن الحكومة وعن المفاوضات التي تقوم بهذه الفترة؟ هل الميدان هو من سيصنع الواقع؟ نعم. اليوم
0: دعينا أول شيء نفرق بين موقف المقاومة وموقف الجانب الرسمي اللبناني. المقاومة تقول الميدان هو الحكم بيني وبين العدو الإسرائيلي، وأثبتت قدرها يعني على مواجهة هذا العدو. الجانب الرسمي اللبناني يقول أو يتبنى مقولة خاطئة، وللأسف الشديد هذه المقولة هي حاضرة منذ عقود في لبنان، يعني قوة لبنان في ضعفها هكذا. يعني نحن عشنا في لبنان كثير ويعني عرفنا سياسيين عرفنا، فعندما نجلس مثلا مع سياسي أو عضو برلمان أو أحيانا قد تكون شخصية مؤيدة للمقاومة يقول لك أكبر خطأ آمن فيه اللبنانيين أو الحكومة اللبنانية إن قوة لبنان في ضعفه، وهذه هي مقولة كانت تخدم العدو الإسرائيلي، بمعنى أن لبنان سيكون ضعيفا وعليه أن يقبل أن يكون ضعيفا ولا يتبنى أي توجه لبناء قوة بمقدوره أن يواجه العدو الإسرائيلي، وبالتالي هذه الحالة من الضعف يمكن أن تحمي لبنان. خطأ، هذه حالة من الضعف قد تكون يعني قد تستفيد منها في حال وجود جار أو في حال وجود يعني تهديد ليس كتهديد العدو الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي لا يحترم الضعيف إطلاقا.
1: نعم، هذا معروف
0: بالضبط. وبالتالي علينا أن نعود إلى ما كنا نتحدث عنه سابقا. المقاومة تقول الميدان لا تفاوض مع العدو الإسرائيلي إلا بعد وقف كامل للعدوان والخروقات والانسحاب الكلي من كل الأراضي اللبنانية التي احتلها العدو الإسرائيلي مؤخرا. هذا موقف المقاومة. طيب ما هو موقف العدو؟ عفوا، ما هو موقف الحكومة اللبنانية والجانب الرسمي اللبناني؟ لا، إذن علينا أن نوقف هذا العدوان من خلال التطبيع مع العدو الإسرائيلي والتفاوض مع العدو الإسرائيلي والاعتراف بالعدو الإسرائيلي، ولو كان هذا الأمر مخالف للقانون اللبناني، لأن القانون اللبناني يجرم أي تواصل مع العدو الإسرائيلي، سواء حتى رئيس الجمهورية عليها لا يتواصل أصلا، ممنوع.
1: ممنوع.
0: طيب إذن الجانب الرسمي اللبناني هو يتجه إلى التطبيع مع العدو الإسرائيلي. إيش بتكون نتائج هذا التطبيع؟ إيش بتكون تأثيرة هذا التطبيع؟ لا يهمه، حتى لو وصل الأمر بأن تكون هناك حرب أهلية في لبنان، وهذا ما يسعى له العدو الإسرائيلي. ولو تابعنا تصريحات قادة العدو الإسرائيلي آخرها وزير الحرب الصهيوني يقول أنه هناك مؤشرات واضحة تؤكد بأن لبنان يتجه إلى حرب أهلية. طيب الجانب الرسمي لا يدرك خطورة الحرب الأهلية. تعرفي ما معنى حرب أهلية في لبنان؟ ليست كالحرب الأهلية الذي موجودة مثلا في اليمن أو في أي منطقة.

0: هناك في تعقيدات طائفية مخيفة، مسيحيين وأيضا دروز وسنة وشيعة، وفي تحريض وفي خطاب وفي احتقان كبير جدا ساهمت فيه وسائل إعلام عربية على مدى عقود، وفي مال سياسي خليجي موجود في لبنان. إذن كل هذه التعقيدات أنا باعتقادي قد تساهم في تفجير المشهد بشكل كبير جدا، قد تنتهي في لبنان، وقد يدخل العدو الإسرائيلي من الناقورة إلى بيروت بدبابة لا أحد يستطيع أن يعترضه بحجر. هذا المشهد الذي تسعى إليه السلطة للأسف الشديد، هي تدرك خطورة ما تقوم به.
1: طيب إيش مصلحتها من هذا كله؟ لماذا
0: سنتحدث عن مصلحتها؟ هي ليس لها مصلحة، هي وجدت في هذه
1: أداة
0: أو في هذا المشهد لتنفيذ هذه المهمة. يعني الأمريكي أوجدها الأمريكي بعد الحرب الأخيرة التي شهد الحرب قبل الأخيرة التي شهدها لبنان، يعني بعد استشهاد السيد حسن كان هناك يعني ضرورة انتخاب رئيس جمهورية وضرورة انتخاب حكومة، كانت حكومة تصريف أعمال الأولى. طيب وجدت هذه الحكومة، وللأسف شديد المقاومة باركتها ووقفت إلى جانبها، وحتى أيضا بيان يعني البيان الذي أتلاه رئيس الجمهورية كان قوي جدا، تصدي للعدو ومخططاته، ضرورة خروج العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان. طيب ما الذي حصل بعد وصول هذه الحكومة إلى السلطة أو وصول هذه الشخصية إلى السلطة؟ 15 شهرا والخروقات الإسرائيلية اليومية مستمرة في لبنان. خلال هذه الفترة ما يزيد عن 500 شهيد.
1: نعم، حزب الله لم يرد طبعا.
0: لم يرد.
1: احتراما
0: طيب
1: للاتفاقات.
0: طيب يا حكومة تفضلوا. الآن حزب الله يرد، يريد أن يربط ما يجري في لبنان بما يجري في إيران. هذا أمر خطير ويخدم العدو الإسرائيلي، وهي رواية صهيونية أمريكية، ليست رواية يعني إيرانية أو رواية لبنانية إطلاقا. لبنان تعرض لحروب من قبل العدو الإسرائيلي وبدعم أمريكي في عام 47 وفي 67 وفي 73 وفي 2000، واضطر أن ينسحب لأن المقاومة تمكنت وقويت وتوسعت. في 2006 خاض حرب، في 96 أيضا خاض حرب في لبنان. طيب في 2006 خاض حرب وهزم، ومع ذلك أيضا في عام 2023 خاض حرب أيضا في لبنان وهزم. صحيح في تضحيات، صحيح في خسائر، ولكن هزم.
1: طيب هذه ضريبة طبيعية جدا.
0: بالضبط. طيب لولا المقاومة في لبنان كيف سيكون المشهد؟ أنا باعتقادي أن العدو الإسرائيلي هو من سيحكم المنطقة
2: كالمشهد السوري.
0: وبالتالي عندما نتحدث عن شرق أوسط جديد، هذا المشروع الذي يتبناه ترامب ونتنياهو، إيش هو الشرق الأوسط الجديد؟ هو وجود سلطات في الأوطان والشعوب العربية والإسلامية تشبه السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وفي رام الله. سلطة بدون جيش، بدون أمن، بدون شيء. هذه سلطة في مهمة تنسيق أمني مع العدو الإسرائيلي فقط. يعني هذا الشرق الأوسط الذي يسعى له. طيب ملامح هذه السلطة الموجودة في لبنان تؤكد بأن العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي نجح في استنساخ السلطة الذي هي موجودة والذي تسمى السلطة الفلسطينية، استنسخها في لبنان ويريد أن يستنسخها في كثير. ولذلك هناك سلطات مشابهة في كثير من البلدان الخليجية تشبه السلطة الفلسطينية.
1: لكن في لبنان في فرق، يعني في مقاومة واضحة وحاضرة وقوية جدا،
0: وفي فلسطين في مقاومة واضحة. نعم، يعني هو يريد أن يفصل مسار المقاومة عن مسار السلطة، فهمتي؟ احنا كنا نتحدث في البداية أنه السلطة لها موقف مختلف عن موقف
1: والمقاومة لها موقف
0: المقاومة. كذلك في فلسطين المقاومة الإسلامية، حماس والجهاد وغيرها من فصائل المقاومة الفلسطينية، هل موقفها يشابه موقف يعني محمود عباس؟ لا بالتأكيد. إذن هو يريد أن يستنسخ هذه السلطة الموجودة في رام الله، ليس في لبنان فقط،
1: في
0: هي موجودة الآن في سوريا، موجودة واضحة جدا. لا أحد يستطيع أن ينكرها. طيب موجودة في الأردن، ولو كان يعني هناك ملامح دولة في الأردن، ولكن السلطة يعني محمود عباس موجود في الأردن، موجود في دمشق، موجود في قد يكون موجود في بيروت، وهذا ما يريده العدو الإسرائيلي. قد ينتشر يعني كالوباء هذا النموذج من السلطات الذي يريدها العدو الإسرائيلي.
1: طيب إذن الدور اليوم على الشعوب نفسها الوعي.
0: بالتأكيد
1: إذا حضر الوعي بهذا بمثل هذه المخططات، واستطاعت الشعوب نفسها امتصاص يعني ما يريد العدو الصهيوني أن يوصلها إليه، فبالتالي أعتقد أنه لا مجال لهذا العدو، لا استنساخ محمود عباس لا في لبنان ولا في غيره، يعني من دول المحور بشكل عام، وبالأخص في يعني في سوريا وفي لبنان، يعني كونها هذه الدول اليوم تتجه للاستسقاء. العدو الصهيوني نفسه يريد أن يبتلعها. نعم. تماما.
0: نعم. طيب دعينا كمان أزيد إلى ما قلت يا أختنا عزيزة، أنه تخيل السلطة الذي تتواجد في المشهد اليمني والمعترف بها دوليا، أليست سلطة تشبه سلطة محمود عباس؟
1: يعني قد نسينا أن معنا أصلا سلطة.
0: أنا أريد أن أتحدث أن هناك يعني جانب مقاوم، وهناك يعني وضع في اليمن يتبنى مشاريع الأمة ومواقف الأمة معروف، يعني اللي هي صنعاء والقوات المسلحة اليمنية. طيب هناك فصيل آخر للأسف شديد، هذا الفصيل يدعي أنه يمني ويدعي أنه حكومة يمنية ورئاسة يمنية معترف بها للأسف الشديد أيضا دوليا. إذن هذا الرشيد العليمي يشبه محمود عباس. أنا أعتقد أنه هذا ما يريده العدو الإسرائيلي في هذه المرحلة. هو لا يستطيع أن يكتحم مدن ويكتحم دول ويحتلها، وأصلا لا يمتلك القدرة أن يتواجد في كل العواصم العربية والدولية. لا يمتلك يعني كم عدد الجيش الإسرائيلي، يعني إذا وزع على الدول العربية الإسلامية يعني هو بحاجة إلى ما يقارب 40 مليون من، لا يمتلك هذا، هو 400 ألف أو أقل العدو الإسرائيلي جيشه. وبالتالي هو يريد أن يوجد سلطات من هذا النوع، لأنه احتلالها عسكريا، احتلال الشعوب العربية والإسلامية عسكريا مكلف للعدو الإسرائيلي، مكلف للعدو الأمريكي، ولا يستطيع أيضا أن ينفذ هذه المهمة كما يجب. وبالتالي الأقل كلفة والأسهل لهم هو أن يوجدوا سلطات من هذا النوع، وهذا ما أردت أن أتحدث به طبعا.
1: وربما طوفان الأقصى، المشاريع المقاومة في مختلف دول المنطقة هي ما وقفت حجر عثرة في تنفيذ مشاريع العدو الصهيوني.
0: بالتأكيد من يوقف مشروع العدو الإسرائيلي وتحقيقه؟ يعني في فلسطين لولا حماس والجهاد يعني لما تبقى اسم فلسطين. أنا أعتقد في لبنان لولا حزب الله والمقاومة الإسلامية لما يعني سمعنا شيء عن اسم لبنان، يمكن أن تحول إلى شيء آخر.
1: يمكن دولة إسرائيل الكبرى كما يقولوا.
0: هو يعني في البداية أن يوجد سلطات من هذا النوع ضعيفة وهشة تستجيب له وتنفذ كل توجيهاته، ثم يأتي الدور يعني بعد التمكين يتمكن عسكريا وأمنيا وكذا كذا، يمكن أن يعلن جغرافيا اسمها إسرائيل الكبرى. لكن قبل أن يصل إلى هذه المرحلة من إعلان إسرائيل الكبرى، هو بحاجة إلى سلطات تستجيب له بكل شيء، بمعنى أنها قد تواجه المقاومة في أي بلد من البلدان، قد تنفذ حروب أهلية تضعف الدولة وتضعف الشعب، بمعنى أنها قد تتخذ سياسات قد تضرب الاقتصاد، يعني في كثير من الأمور تستخدم فيها السلطة لإضعاف أي بلد من البلدان. أمر آخر بالنسبة لما ذكرتي يعني أنه يجب علينا أن نمتلك وعي. الوعي مهم في هذه المرحلة، ليس وعي أيضا بأن هذا العدو عدو. أنا أعتقد أنه كل الناس يعرفون
1: هذا أمر متفق عليه،
0: أنه العدو الإسرائيلي عدو. طيب عدو كيف يفكر، كيف يتحرك، كيف نستطيع أن نواجه هذا العدو؟ يعني عندما نعرف خفايا العدو، نعرف أيضا إمكانات العدو، نعرف عقلية العدو، نقرأ في أبعاد أيضا القرارات التي يتخذها العدو، حينها نعرف تماما كيف نتعامل معه. لكن عندما نعرف أن العدو الإسرائيلي عدو واكتفينا بهذا الأمر، لا نستطيع أن نتعامل مع هذا العدو. قد نكون ضعاف حتى لو نمتلك قوة عسكرية هائلة، لا نستطيع أن نستخدمها، لأن لا نعرف نقاط ضعف العدو الإسرائيلي ولا نعرف أهدافه. يعني بمعنى أنه تخيلي أنه هدف عسكري مثلا في يافا، هل يمثل أهمية في الجانب العسكري كهدف عسكري في منطقة حيفا الاقتصادية؟ لا، أنا أعتقد حيفا أهم. إذن هذه أمور وتفصيل، أنا أعتقد أنه على شعوب أمتنا العربية الإسلامية أن تدرك هذا الأمر. والعدو الإسرائيلي ماذا يتخوف من المقاومة؟ لأنها تدرس العدو دراسة يعني حقيقية، تعرف كل ما يضعف العدو وتعرف كل إمكانات العدو الإسرائيلي. لكن الشعوب العربية الإسلامية خاضت حروب مع العدو الإسرائيلي،
1: أي صحيح،
0: في أكثر من مرحلة، ولكنها هزمت أمام العدو الإسرائيلي، لأنها خاضت هذه الحروب مع عدو لا تعرفه، إنه عارف أنه عدو إسرائيل لكن لا تعرف طبيعة هذا العدو، لا تعرف كيف تتعامل مع هذا العدو. لكن المقاومة بإمكاناتها البسيطة في غزة، بإمكاناتها البسيطة في جنوب لبنان، استطاعت أن تكبد العدو الإسرائيلي خسائر كبيرة جدا في الأفراد والعتاد. ليش؟ لأنها عرفت هذا العدو، عرفته جيدا. إذن علينا أن نتجه إلى بناء وعي، من خلال هذا الوعي نعرف ماذا لدى العدو، من هو العدو، كيف يفكر، ثم نتبنى سياسات تواجه هذا المشروع الذي يتبناه العدو الإسرائيلي بما لدينا من معلومات وثقافة.
1: وهذا ربما ما فعله طوفان الأقصى، يعني في عندما لاحظنا تفاجؤ العدو الصهيوني بهذه العملية بقوتها بحضورها. نعم. بما أحدثت يعني صنعت يعني طوفان الأقصى صنعت وحدة الساحات في كل الميادين وفي كل الجبهات، وهذا ربما ما لم يريده العدو الصهيوني وما كان يتخوف من وجوده. وهذه معركة وحدة الساحات ثبتتها أيضا الحرب على إيران في هذه الفترة. يعني اليوم احنا كظهر كحامي للمقاومة، ما هو دورنا؟
0: اعتقد اليمن قامت بدور يعني ليس
1: اقصد الشعوب بشكل عام في كل المحور.
0: دعينا اتحدث عن اليمن ثم نتحدث عن بقية الشعوب. طيب. انا اريد ان اسلط الضوء على نقطة في غاية الأهمية. الدور الذي قامت به اليمن هو ليس دور اليمنيين فقط، دور الأمة كلها
1: بالتأكيد،
0: وقامت به اليمن وكان له تأثير، إمكانات بسيطة جدا أيضا كانت تصنع يعني فارق في الجانب العسكري والأمني. أنا إلى الآن يعني أحيانا أستغرب كيف لقوة مثل القوة اليمنية أن تواجه البحرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية في البحر الأحمر. كيف لقوة ناشئة كما ذكرت سيدة العزيزة أنه أن تواجه ترسانة عسكرية مخيفة وتجعل البحر الأحمر محرما على تلك الدول على مدى عامين؟ يعني هذا أمر يثير استغراب بشكل كبير جدا. هذا يدفعنا إلى أن نقول أنه علينا أن نعد أنفسنا جيدا، علينا أن نؤمن بأننا نقف إلى جانب قضية عادلة، وواجب على الجميع أن يقف إلى جانب هذه، ويعني نستخدم الإمكانات التي بين أيدينا ولو كانت بسيطة، والبقية على أرحم الراحمين. وهذا ما حدث أيضا في البحر الأحمر،
1: وربما هي النظرة القرآنية هي التي استطاعت أن تصنع كل هذا الفارق.
0: فعلا فعلا يعني في الأخير لا نصل إلى التأييد الإلهي إلا إذا تبنينا السياسة.
1: نعم، أن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صحيح. يعني مجرد بالتأكيد. إعداد والبقية على الله مثل ما قلتوا.
0: بالتأكيد طبعا هذا إلى جانب الإيمان ويعني واليقين أيضا أن النصر من الله مش من أحد.
1: بالتأكيد.
0: أمر آخر بالنسبة للشعوب العربية الإسلامية، وأنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، الشعوب. ماذا يعني الشعوب؟ السبعين، هذا الخروج المليوني والحشود المليونية التي شهدتها الساحات اليمنية على مدى عامين ولا زالت. هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشعب حاضر في المشهد. المعركة ليست حتى معركة عسكرية وأمنية، المعركة قد تكون معركة جماهيرية. هذه الجماهير إذا لم تستخدم في تبني قضايا عادلة قد تستخدم في نهاية المطاف في تبني ترندات تافهة للأسف الشديد.
1: صحيح.
0: يعني تخيل حتى مجرد ما تهدأ الأمور في اليمن ولا يتم خروج، قد نرى أحداث أو قد نرى قضايا هامشية يتم التفاعل معها والتأثر بها بشكل كبير جدا. وبالتالي حضور اليمن بهذه الكثافة وبهذه الصورة الرائعة يعني كان له يعني تحول كبير جدا، وهذا الحضور عزز أيضا من سمعة الشعب اليمني. أيضا هذا الحضور جعل الكثير من الشعوب تخجل من نفسها، من الشعوب العربية الإسلامية. أنت ذكرت أنه بقيت الشعوب العربية الإسلامية. أيضا هذا الخروج وهذه الحشود والمسيرات المليونية هي غير مكلفة، يعني بمعنى أنه الشعوب يقول لك إيش بيدينا نفعل يخ على كل شيء خروج. ولكن العدو الإسرائيلي قد نجح في إيجاد وصناعة سلطات في كثير، والبلدان العربية الإسلامية مهمة هذه السلطات أن تمنع أي خروج ضد مع فلسطين. تخيلي يعني ما الذي قد يؤثر على السلطة مثلا في مصر إذا خرج الشارع المصري لدعم وتبني ومساندة القضية الفلسطينية؟ هل تخسر السلطة المصرية؟
1: لا شيء،
0: تخسر شيء. طيب. لماذا تمنع هذا الخروج؟ لأن العدو الإسرائيلي يريد ذلك. كذلك أيضا في الأردن، كذلك في سوريا، كذلك أيضا في السعودية والدول الخليجية، في بقية البلدان العربية الإسلامية. طيب ليش في اليمن موجود هذا الحضور؟
1: لأنه في موقف مقاوم يعني، وفي سلطة تدعم هذا التوجه،
0: في قيادة وفي مشروع أمن به الجميع. يعني أمن فيه رئيس الجمهورية مهدي المشاط، وأمن فيه الفلاح البسيط الذي في آخر جبال يعني صعدة أو حجة أو أي بلد أو أي محافظة. يعني المشروع الذي يتبناه المواطن البسيط العامل الفلاح المزارع أو حتى نقول يعني العامل البسيط هو نفس المشروع الذي يؤمن به رئيس مهدي المشاط. ما بيش فرق، يعني ما بيش طبقية في هذا الأمر. أمر آخر أنا باعتقادي اليوم أنه دعينا نتحدث عن جانب آخر، مثلا كما ذكرنا قبل قليل وتحدثنا عن المقاربة بين موقف صنعاء وموقف أدوات العدوان في عدن وغيرها من المناطق. حتى الحشود وهذه المسيرات لا نراها في عدن. طيب ليش؟
1: صحيح.
0: لأن في عدن سلطة موجودة. ونعود إلى أنه الشرق الأوسط الجديد الذي يريده العدو الإسرائيلي أنا باعتقادي هو وجود سلطات تتبنى مشاريعه وتنفذ توجيهاته كما يحصل في الضفة الغربية.
1: أستاذ محمد خلونا يعني نتحدث عن المشهد. المشهد في اليمن اليوم هدوء، يعني ما عاد بش جبهات عسكرية ولا يعني توقف.

0: يعني لا يمكن أن يخفوا شيء ينتظر الشعب اليمني إطلاقا، ولا يمكن أن يوفروا فرصة قد تفيد الشعب اليمني إطلاقا. وبالتالي نعم هناك صمت، نعم هناك أيضا على أقل تقدير نستطيع أن نقول هناك ضبابية حول ما يجري، لكن في الأخير هم يتحركوا وفق يعني رؤية وطنية، هذه الرؤية تعزز حضور الشعب اليمني سياسيا وأمنيا وعسكريا واقتصاديا. وصدقيني وأتمنى أيضا حتى من المستمع الكريم أن يعرف أن هناك وفد هو حريص أكثر من البعض على مصلحة الشعب اليمني، ولا يمكن أن يوفر أي فرصة قد تفيد الشعب اليمني إطلاقا. قد تأتي مرحلة قد يعني نستمع لمؤتمر صحفي أو لمواقف جديدة قد تتبنى، طبعا نحن بانتظار اليوم يوم يعني بانتظار أن تتم صفقة تبادل الأسرى، وهذا أيضا
1: هذا ما يجري الحديث عنه حاليا
0: بالضبط، وقد تؤسس أيضا لتفاهمات مرتبطة بجانب العسكري بجانب الاقتصادي، وتفاهمات أيضا مرتبطة بجانب الإنساني من المطارات وغيرها وغيرها. هذه أمور طبعا نتطلع إلى أن تتم بشكل جيد وبشكل سريع، ولكن لا ننسى أيضا العدو وأدواته، يعني هم يعرقلون، هم يتربون، هم يحاول أن يستفيدوا من عمل الوقت في كثير من التفاهمات وفي كثير أيضا من المفاوضات. يعني أنا أعتقد أن العرقلة الحقيقية هي ليست من صنعاء، هي من طرف العدو الإسرائيلي، لأنهم شتت وممزق ولا يستطيعوا أن يشكلوا وفد موحد يتبنى قضية موحدة ومعلومات موحدة. تخيلي حتى سجلات الأسرى لدى صنعاء سجل واحد كشف واحد، بينما لدى الطرف الآخر عدد من الكشوفات وعدد من السجلات.
1: أيوة، لأنهم أصلا مشتتين، مجموعة بالضبط. منها من مأرب سجل ومن عدن سجل، من هنا سجل يعني. نعم. فبالتالي الموضوع اليوم أنه الرسالة التي يجب أن تصل إلى الشعب نفسه أنه الثقة المطلقة بالقيادة هي يعني المفاوض نفسه بالضبط. الذي يذهب ليفاوض أخوه. نعم. شهيد، أخوه جريح، أخوه أسير، فأكيد أنه معي فرط، ولذا في أي حاجة ممكن أنها تفيد الشعب اليمني مثل ما قلت أكيد أنها ستصل. متأكد. ولو حاول العدو أنه يلعب بالوقت، يجب أن بعمل الوقت يجب أن أكون أوعى من هذا العدو بتحركاته. يعني أنا بنحكمكم دحين من الشارع نفسه، من أن نقول.
0: نعم.
1: لكم.
0: نعم.
1: كلام.
0: صحيح.
1: الشارع
0: بالضبط. كما في نقطة مهمة جدا أيضا على الوافد وعلى القيادة أيضا أن تدرك أنه الوضع الاقتصادي خطير، خطير جدا، خطير جدا، أنه هذا الوضع أعتقد المواطن سيصل في مرحلة المراحل إلى يعني إلى مرحلة لم يعد فيها قادر على السكوت، وبالتالي عليها أن تتجه إلى تبني سياسات يمكن أن تخفف من هذه الأزمة.
1: مثل إيش؟
0: أعتقد الشخصيات أو الجهات المعنية بالجانب الاقتصادي هي تدرك هذا الأمر. يعني مثلا ما نسمعه من تجار، ما نسمعه من أصحاب محلات أمر مخيف، يعني جبايات، فرض الأشغال، الكذا كذا، يعني يزعجوا يعني التاجر البسيط، يزعجوه بشكل كبير جدا. أمر آخر بما يتعلق بالرواتب، إذن عليهم أن يتجهوا للبحث عن بدائل أخرى، يمكن من خلال هذه البدائل أن يوجدوا أموال يمكن أن تغطي حتى جزء بسيط جدا من رواتب الموظفين. إذن هناك وضع اقتصادي، على الجهات المعنية أن تقوم بدورها ومسؤولياتها تجاه معالجة هذا الوضع، وفي نفس الوقت أيضا على المواطن أن يثق بأن هناك قيادة حكيمة لا يمكن أن تفرط في مصالح الشعب اليمني إطلاقا. يعني بين هذه المعادلة علينا أن نتفق، يعني أكيد في أزمة والمواطن متضرر ويعاني، وبالتالي على الجهات المختصة أن تقوم بدورها في هذا الأمر، والمواطن عليه أن يدرك أن هناك قيادة حكيمة لا يمكن أن تقبل بهذا الوضع أن يستمر، وفي نفس الوقت لا يمكن أيضا أن تقبل بتمرير ما يضر الشعب اليمني.
1: وهذه هي خلاصة المشهد. نعم. يعني لابد من الصمود ومن الصبر، ويعني مثل ما بيقولوا قد صبرنا كثير ما باقي إلا قليل، إن شاء الله
0: ستفرج إن شاء الله قريبا.
1: إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله، وهذا ما نأمره بإذن الله. طيب، المشهد اليوم في عدن، الجرائم تتكرر، الاغتيالات مستمرة، إلى أين يذهب الوضع هنالك أيضا؟
0: المشهد يعود إلى ما كان عليه عام 2017-2018، يعني تخيلي التاريخ يعيد نفسه في عدن للأسف الشديد. ليش التاريخ يعيد نفسه؟ لأن الأدوات تعيد صناعة نفسها من جديد. لم يحصل في عدن أن تغيرت المشاريع، تغيرت شخصيات، تغيرت مكونات، لكن المشروع الذي تدار به عدن هو مشروع خطير جدا. هذا المشروع نستطيع أن نصفه بأنه مشروع تقوده دول احتلال. سيدتي العزيزة، إذا عدنا إلى ما قبل 67 عفوا، أيام الاستقلال وخروج آخر جندي بريطاني من الشطر الجنوبي من أرض الوطن الغالي. حينها كان المشهد في المحافظة الجنوبية مقسم أمنيا وعسكريا وسياسيا، بمعنى أنه كان هناك مستعمرة عدن الذي كان يتواجد بها البريطاني، بينما بقية المستعمرات كان يسموها إيش؟ المحميات العربية، محميات الجنوب العربي، الذي يعيد اليوم المجلس الانتقالي الجنوبي تسمية المحافظة الجنوبية بأنها الجنوب العربي. أيه. تسمع هذا الكلام. طيب في هذه المرحلة البريطاني حاول أن يبسط سيطرته ويدير عدن خدميا، كان في كهرباء في عدن، كان في طرق في عدن، كان في مستشفيات في عدن، كان في مدارس في عدن، كان في كل شيء. يعني عدن كانت مدينة جيدة جميلة في تلك الفترة مقارنة ببعض العواصم في المنطقة جيدة، لكن أمام الخارج لا، عدن بموقعها الاستراتيجي يجب أن تكون أفضل في هذه المرحلة. طيب كان أمنيا مقسم إلى يعني عدد من الفصائل الأمنية والعسكرية الذي نراها في المشهد الآن. يعني الآن نحن نرى النخبة الحضرمية ونرى قوات دفاع شبوة ونرى أيضا قوات الدفاع الوطني والتسمية الجديدة درع الوطن وألوية العمالقة وأيضا الحزام الأمني
1: في لا تعد
0: يعني في تشكيلات كثيرة جدا. أيه. وأيضا ألوية العاصفة في كثير من الفصائل المسلحة. أيضا كان المشهد الأمني في ذيك الفترة خلال الاستعمار البريطاني نفس المشهد عسكريا. كان هناك جيش يسموه جيش المحميات، يعني سلطة العوالق ولا سلطة الفضلي ولا أيضا سلطة الكثيري ولا في سلطات، يعني كان هناك أكثر من 22 مشيخة وسلطنة موجودة في جنوب البلد، ولكل سلطنة جواز سفر محمي بالتاج البريطاني. يعني كانت هذه جواز السفر، وحكومات كانت بسيطة جدا. في حضرموت كان فيه 3 سلطنات، تخيلي حضرموت مقسمة إلى 3 سلطات كما هو اليوم مشهد، في سلطة في الوادي، في سلطة في حضر في الساحل، في سيئون، وفي في المكلا، في سلطات متعددة. طيب في تلك الفترة خرج البريطاني والجنوب ملقم 22 سلطان وأمير،
2: نعم،
0: و22 جيش و22 أجهزة أمنية. طيب كيف يفعلوا؟
1: تركوا
0: ميدان في الجبهة القومية الذي قادوا معركة 14 أكتوبر واستطاعوا أيضا أن يوصلوا بالبريطاني إلى مرحلة الانسحاب، أنه أمام مشهد خطير جدا في الجنوب. فبدل أن يتجهوا لبناء المؤسسات والحفاظ عليها في عدن، كان لديهم عقبة كبيرة جدا، هي كيف يوحدوا هذه الفصائل. صحيح. وهذه الكيتونات كيف يوحدوها؟ نجحوا في هذه المهمة. أوكي، نجحوا في هذه المهمة، اتجهوا إلى سياسات للأسف شديد مغلوطة، وهي سياسات دخيلة على المجتمع اليمني، اللي هي الاشتراكية العلمية الذي كان يتبناها الاتحاد السوفيتي في تلك الفترة. يعني تأميم الممتلكات، المساواة الاجتماعية، بمعنى أنه إذا أنت قد معك مزرعة ولا تجارة ولا كذا، لأن عدن كانت مركز تجاري كبير جدا، كان في عدد من الأسر التجارية هناك، تم تأميم ونهب ممتلكاتها بشكل كبير جدا، وأن هذه الممتلكات يجب أن تكون للدولة ليس للمواطن، مما دفع رأس المال في عدن للانسحاب والذهاب نحو بعض الدول الخليجية، وما وساهموا أيضا في اقتصاد تلك الدول. ولذلك نجد أغلب التجار الحضارم ليسوا في اليمن، هم في الخارج. ليش؟ لأنه بسبب سياسات التي تبنوها للأسف شديد الأخوة الذي حكموا عدن بعد 67. فبالتالي المشهد اليوم يعيد نفسه، أنه التاجر ما عاد يؤمنش على ممتلكاته في عدن، قد تنهب، قد يقتل، قد يختطف ولا يعرف عنه شيء. وكثير من الشخصيات الذي سمعنا عنها خلال الفترة الماضية، مثلا علي عشال الجعدني، اختطف وأخفي وإلى الآن لا أحد يعرف عنه شيء. الاغتيالات التي ذكرتها قبل، اغتيال أحد الرجال يعني الذي لهم تأثير في الجانب التنموي، اغتيل أيضا شخصية تربوية في عدن قبل أيام، كثير من القيادات اغتيلت، الكشف عن خلايا جديدة. المشهد يعيد نفسه إلى ما كان عليه قبل 2017، بمعنى أنه يجب أن تدار المحافظة الجنوبية بالفوضى الأمنية، بالأزمات الاقتصادية، وأيضا بغياب الخدمات، وهذا ما يسعى له العدو الأمريكي، عفوا العدو السعودي.
2: حسنا، وما الحل برأيكم بعد هذا السرد المخيف يعني من الوضع هناك في الجنوب؟ ما هو الحل؟
0: البعض يقول أنه
2: وبيد من هو أيضا؟
0: أنا دعيني أقول لك ما هو الحل. الحل هو وجود مشروع وطني. والسؤال، هل يوجد في عدن اليوم وفي المحافظة الجنوبية مشروع وطني؟ أعتقد
2: أو
0: لا.
2: ما يؤهل لذلك؟
0: فيش أشياء قد تؤهل هذا الأمر، لكن الحل مثلا الآن يقول لك الناس عليها أن تخرج وعليها أن تعبر عن حالة الغضب. طيب بيخرج الناس، للمشهد وعدن، ويمكن أن يقلب الموازين في عدن. قد تأتي سلطة، نفس السلطة
2: تتبنى نفس الأفكار السابقة
0: ونفس المشاريع، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك مشروع وطني. هذا المشروع الوطني يجب عليه الشارع أن يتحرك لرفع هذا المشروع، وفي نفس الوقت المشروع الوطني عليه أن ينتج سلطة وطنية تؤمن بما في هذا المشروع. وأنا باعتقادي هذا هو الحل للمحافظة الجنوبية. لكن الآن تخيلي المجلس انتقل الجنوب انتهى، ممكن جت سلطة جديدة، ممكن المشهد نفس المشهد. حتى الجانب الخدمي في فترة من الفترات تم تأمينه خلال الأشهر الماضية عندما السعودية أحلت المجلس الانتقال الجنوبي. الأزمات الخدمية الآن عادت بشكل كبير جدا في عدن. ليش؟ لأنه يعني العدو عادة يستثمر في الأزمات، صدقيني. العدو عادة يستثمر في الصراعات والانقسامات والخلافات، وهذا ما يسعى له اليوم العدو السعودي بشكل كبير جدا داخل مدينة عدن. وبالتالي على أبناء مدينة عدن أولا أن يعرفوا أن هذه الأزمات مصطنعة، وأن هذه الأزمات أيضا يجب على دول عدوان أن تتحملها أو تتحمل تبعاتها. وبالتالي إذا كان هناك أي حالة من السخط والغضب، على المواطن أن يعبر عن غضبه وسخطه باتجاه المملكة العربية السعودية، لأن هي من تحكم المشهد في عدن الآن في هذه المرحلة. لا يقول للحكومة، والحكومة لا تملك شيء، خاصة الحكومة التابعة لقوى العدوان والاحتلال، لا تملك شيء إطلاقا، لا تملك حتى يعني اتخاذ قرار بقائها في الفندق لفترة معينة. هذا حتى يعني كم بتقعد بالفندق هي لا تمتلك هذا القرار للأسف شديد، لا تعرف كم.
1: إذا لماذا اسمها حكومة؟
0: هذا ما يريد العدو الأمريكي. يعني مثل ما ذكرنا، نعود إلى ما كنا نتحدث عنه، إيجاد سلطات تشبه سلطة فلسطينية في الضفة الغربية، هذا ما يسعى له العدو الإسرائيلي. يعني سلطة لا تمتلك حتى قرارها للأسف.
1: طيب والمواطن هو من يدفع ضريبة هذه السلطة؟
0: أكيد بالتأكيد.
1: والمشهد اليوم في عدن، حتى في حضرموت نفسها، للمدينة التي نعهدها دائما هادئة، اليوم باتت الفوضى فيها مشتعلة. حتى باسمها في السيئون والموانئ والمكلة، نعم. موانئها يعني شبه لا هي الذي متحركة ولا هي الذي واقفة. يعني
0: هناك جمود أكيد، لكن في الأخير أعتقد
1: يعني أقصد على الرغم أني يعني إحنا هنا في الشمال بتحججوا أنه الحوثي وهذا، لكن هذه المناطق تحت سيطرتهم، لماذا لا نشهد تحرك اقتصادي نما ازدهار كما يسويقونهم؟
0: هم لا يريدون ذلك. يعني لا يريدوا اليمن أن يكون مستقر اقتصادي، مثل ما ذكرنا كنا نتحدث قبل قليل أنهم يريدوا أن يديروا البلد بالأزمات الاقتصادية، يعني يغرقوا في الأزمات في الصراعات في الانقسامات حتى يمرروا مشاريع، لأن مشاريع مغلوطة لا يمكن أن تمرر في وضع طبيعي. هذه المشاريع الخبيثة تمرر في ظل أزمات وصراعات وانقسامات مخيفة جدا. هذا المشهد نراه في عدن، نراه في حضرموت، نراه في أبي، نراه في المهرة، نراه في كل شيء. لكن اليوم على أبناء عدن، على أبناء حضرموت، على أبناء كل المحافظات الجنوبية، حتى أبناء مدينة تعز وأبناء مدينة مر، عليهم أن يعرفوا طبيعة العدو، عليهم أن يعرفوا سبب هذه الأزمة. للأسف شديد إحنا نجد أصوات غاضبة قد تخرج ضد رشاد العليمي. رشاد العليمي لا يمتلك شيء ولو كان سلطة، يعني هذا كله كلام فاضي. إذن من يمتلك السلطة الحقيقية في عدن؟ فلاح الشهراني السعودي، المندوب السعودي. إذن عليهم أن يتجهوا بالغضب تجاه هذا الرجل. تخيلي لو خرجت مظاهرات وقطعت الشوارع في عدن الآن في هذه الأيام، لو خرجت 1000 مظاهرة لا يكون لها تأثير كمظاهرة واحدة يمكن أن تخرج أمام مقر التحالف الذي يتواجد به فلاح الشهراني. قلت كلها تأثير أكبر من تأثير المسيرات الذي قد تخرج أمام قصر المعاشي مثلا. وبالتالي إذن علينا أن نعرف من الذي يحكم عدن، من الذي يدير عدن، علينا أن نعرف نتظاهر ضد من.
2: صحيح، هذه هي خلاصة المشهد.
0: نعم.
2: أستاذ محمد القاعدي، في ختام محاورنا معكم كلمة أخيرة توجهونها لمن يستمع إليكم.
0: طبعا تحية لكل المستمعين، تحية لكم أنتم في إذاعة سام. إدارة وطاقم وزملاء وأخوة وأخوات أيضا، تحية للمستمع الكريم، تحية أيضا للشعب الصامد اليمني الواعي الذي يحضر بشكل كبير جدا في مختلف المراحل. وبالأخير يعني نتمنى أن يعم السلام، وأن يعني يستفيد اليمني من ثرواته ومن موقع الاستراتيجي. وفي نفس الوقت أيضا نتمنى أيضا أن تعود أخوة الشعب اليمني بشكل كبير جدا شمالا وجنوبا. لا نسمع عن مناطقية ولا عن مذهبية ولا عن فرز عنصري أو مناطقي من هنا وهناك.
2: صحيح.
0: في الأخير اليمنيون أخوة، الجميع يعاني، العدو يستهدف الجميع، لا يفرق بين مواطن في صنعاء ومواطن في عدن. وعلينا أن ندرك أن هذا العدو هو على يعني علينا واجب أن نواجهه بشكل موحد. هذا ما نتمناه ونتطلع إليه.
2: بإذن الله، وهذا ما سيتحقق في يعني عاجلا بإذن الله سبحانه وتعالى. أستاذ محمد القاعدي، كنتم معنا للحديث أكثر عن آخر المستجدات والأحداث في الساحة المحلية والإقليمية، شكرا كثيرا لكم.
0: يعطيكم العافية.
3: الترمبص والتخاذل والخيانة والخدمة للأعداء ليس في أي منها نجاح لهذه الأمة أبدا، لما هي اتجاهات تسبب سخط الله وغضب الله وعذاب الله وتستدعي التسليط الإلهي دون نتيجة ولا جدوى. التنصل عن المسؤولية لن يفيد هذه الأمة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك خيار الجهاد في سبيل الله، المواجهة لبغي الأعداء وطغيانهم وشرهم وإجرامهم، هو الخيار الصحيح والمشروع بكل الاعتبارات، بكل الأعراب، بكل القوانين، بكل المواثيق، وهو المنسجم وفق تعليمات الله سبحانه وتعالى.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى ضربات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخديد المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
0: التدريب ثم التمويل ثم التسويق، ثلاثية تحققها الجمعيات التعاونية وتضمد جراح البطالة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن الضريبة العامة على المبيعات هو 21 من الشهر التالي عن ضريبة الشهر السابق المستحقة عليك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
2: وما؟
3: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
2: يقول حنلقاهم
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
2: حيأخرونا؟
3: بالعكس، سوي فحصك وروح.
2: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أهو
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

في الماضي كان الأمر ظاهرا وبارزا ومعروفا في أجهزتهم الاستخباراتية، مثل ما هو الحال بالنسبة للمخابرات الأمريكية والمخابرات الإسرائيلية، كان معروفا عنها عالميا أنها تستخدم هذه الوسيلة في الإيقاع بمن تجندهم عملاء لها، الإيقاع لهم في جرائم الفساد الأخلاقي في الزنا والجريمة المثلية، وتقوم بتصويرهم وهم في تلك الحالة البشعة جدا من ممارسة الجرائم، ثم الابتزاز لهم والإخضاع لهم على تنفيذ أوامرها والتحرك وفق ما تريده منهم وتطلبه منهم وتنفيذ أي جرائم أخرى. تبدأ المسألة عن طريق الابتزاز، وتبقى مسألة الابتزاز وسيلة للإخضاع والسيطرة، ثم مع الاستمرار في ذلك تتدنس النفس وتخبث النفس، ثم يصبح الإنسان متجها بشكل تلقائي لهم وفق ما يريدونه في ارتكاب أي جريمة مهما كانت بشعة، يخون أمته، يخون شعبه، يخون أسرته، يخون وطنه، يتجه لفعل أي جريمة، جريمة قتل أي إنسان حتى لو كان قريبا له، حتى لو كان إنسان من أخيار المجتمع، أو كانت جريمة بشعة بحق مجتمعه، لا يبالي، يصبح جاهز لارتكاب أي جريمة، لأنهم من خلال جريمة الفاحشة صنعوا منه مجرما كاملا جاهزا لارتكاب أي جرائم. هكذا كان الواقع. ثم اتسعت سياساتهم لاستهداف المجتمعات بشكل عام، كانوا أيضا يستهدفون النخب، يستهدفون الساسة، يستهدفون القادة بنفس الهدف لإخضاعهم والسيطرة عليهم، ثم اتجهوا إلى الاستهداف العام للمجتمعات بشكل عام، وأصبحت سياساتهم في ذلك سياسات علنية وخططهم مكشوفة وبرامجهم العملية على أساس ذلك.

0: كان الموقف الصحيح الرافض للخنوع والاستعباد محدودا في واقع الأمة، في نطاق محدود من أحرار الأمة الثابتين رغم من خطورة التخاذل على هذه الأمة، إن تخاذلها يمكن أعداءها من السيطرة عليها. ولذلك يحظى الموقف الحق المنسجم مع القرآن الكريم ومع الهوية الإسلامية الدينية بهذه الأمة التي أراد الله لها أن تكون قرة عزيزة وأن لا تقبل بالاستعباد للطاغوت ولا بالذل للكافرين، يحظى الموقف في إطار مستوى التخاذل الهائل والتبعية للأنظمة في معظمها. في ظروف كتلك يحظى الموقف الحق والإيماني بالقيمة الكبيرة في ميزان الإيمان والأخلاق، ويعبر عن الثقة العالية بالله سبحانه وتعالى وعن المصداقية للانتماء الإيماني. تلك الظروف الحال فيها معروف في الساحة الإسلامية المنطقة العربية وغيرها، قلبت فيها الروح الانهزامية والتراجع والعمى عن الموقف الصحيح، ترسيخ حالة اليأس بشكل كبير.
1: إن العلو والحملات الصهيونية المسعورة على دول وشعوب أمتنا لهي إيذان بقرب تهاوي العدو وسقوطه، فإن الانتشار يسبق الانحسار والاستكبار يسبق الانكسار.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.
2: لابد ان يكون هناك موقف، هذه الضرورة دينية ايمانية يرتبط بها مصيرنا يوم القيامة، يوم نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهي ضرورة واقعية نحن بحاجة إليها لندفع عن أنفسنا كأمة مسلمة كمسلمين الذل، القهر، الاستعباد، الهوان، الطغيان، لأن تحركنا في إطار الموقف الصحيح الذي وجهنا الله إليه هو نجاة لنا، هو عزة لنا وكرامة لنا، والذي ينتشلنا من حالة الضعف والشتات والقهر إلى أن نكون في مستوى الموقف، إلى أن نكون في واقع قوي نأخذ فيه بأسباب القوة والنهضة والتحرك وأسباب النصر ونحظى فيه بمعونة الله سبحانه وتعالى وبتأييده، فندفع عن أنفسنا الذل والظلم والقهر والاستعباد والإهانة.

بين قارتين ضفتا باب المندب على صفيع ساخن. وفي التفاصيل، أعلنت الحكومة الصومالية أنها ستفرض حظرا على مرور السفن الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب ردا على اعتراف ما تسمى بإسرائيل بجمهورية أرض الصومال الانفصالية لتصبح أول دولة تعترف بإقليم دولة مستقلة منذ إعلان انفصاله عام 1991، وبعد حوالي أسبوع من تعيين مبعوث دبلوماسي صهيوني في المنطقة الشمالية الغربية من إقليم غرب الصومال. الصومال أعلنت على لسان سفيرها في إثيوبيا والاتحاد الإفريقي أنها لن تتسامح مع انتهاك سيادتها. مع هذا الاعتراف في مطلع العام الحالي، أكدت القناة 12 الإسرائيلية إجراء مباحثات أمنية مع إقليم أرض الصومال ناقشت احتمال إنهاء قاعدة عسكرية إسرائيلية، وما وصفته رئيسة القسم السياسي في وزارة خارجية الإقليم بالتعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء منصة بحرية مشتركة. وصفها الإعلام العبري بأنها تتيح مراقبة النشاط العسكري في اليمن، وتعد بنية تحتية عملياتية لإحباط هجمات صنعاء أو تنفيذ هجمات ضدها. في المقابل، كشف الرئيس الصومالي وقتها وسط تصريحات رسمية عربية غاضبة مع تحفظ تركي ومصري واضح عن تقارير استخباراتية أفادت بعقد صفقة فحوها اعتراف صهيوني رسمي مقابل استضافة قاعدة عسكرية والسماح بتوطين فلسطين. وأعلن أن الاحتلال يسعى إلى السيطرة على الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية ومنها مضيق باب المندب، وتصاعد نبرة تصريحاته تصاعدت لاحقا. ووصف المسعى الإسرائيلي بتهديد للنظام الدولي والأمن والسلم الدوليين، يعيد البشرية إلى منطق القوة. الآن يثير القرار التساؤلات عن كيفية تنفيذه في ظل افتقار الصومال إلى القوة البحرية اللازمة، ما يحيل تلقائيا إلى دور القوى المتوسطة الحليفة للحكومة الاتحادية تركيا ومصر التي تصارع الحكم المحلي لولاية الأقاليم مؤخرا على الصلاحيات، وإلى شرق باب المندب، حيث أفادت القوات المسلحة اليمنية التي أعلنت استعدادها لإسناد إيران وفق مقتضيات الموقف. ومغزى تصريح بهنام سعيدي عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني منذ أسابيع أن قضية مضيق باب المندب بمساعدة إخواننا اليمنيين قيد الدراسة والعمل. ومع اهتزاز الواقع السياسي والدولة في الصومال وضربات حركة الشباب الإرهابية المتواصلة وتصاعد الانفصالية والتباعد بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، تتكشف إمكانية خصبة لفعالية الأطراف الخارجية السعية للنفوذ الجيوسياسي. ويبدو أن الدولة المركزية الصومالية تحاول تعزيز سلطاتها للوصول إلى وحدة للقرار السياسي مقابل المعارضة الأكثر إيمانا بالفيدرالية والعشائرية معا، والتي يتيح لها هذا الواقع إقامة علاقات خارجية بمعزل عن المركز. وفي مطلع الشهر الماضي، اجتمع زعيم ولاية جوبا لاند

رئيس الوزراء الاتحادي في مقديشو أصدر قراراً مطلع العام الحالي بإنهاء فوري لجميع أشكال التعاون مع الإمارات العربية المتحدة يشمل اتفاقيات الأمن والدفاع وإلغاء عقود إدارة موانئ بربرة، وبرره بامتلاكها أدلة على تقويض الإمارات سيادة السلطان سيادة السودان. لكن رفضت ولايات بوتلاند جوبالاند القرار، وقالت بأن الأولى أنها اتفاقيات تطوير ميناء بوساسو مع موانئ دبي العالمية لم تزل سارية المفعول مستندة إلى الدستور المؤقت، وأن مقديشو تتجاوز صلاحياتها وتنتهك حقوق الأقاليم في إدارة مواردها.

إذن أعزائنا المستمعين، المشاهد التي يصدرها حزب الله بشكل يومي وهو يلاحق جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان تجسد صورة الأزمة التي يشير إليها بعض المحللين والمعلقين الإسرائيليين بأن إسرائيل يعني باتت ضعيفة، لكن لا يصرحون بذلك بشكل علني، لكن المشاهد هي من تتحدث عن ذلك، وهذه هي العزة التي يريدها الله. هذه تلك المشاهد ستحسب وستؤخذ عند أي مقاربة حقيقية عندما يريد المواطن العربي الحر أن يرى أين أصبحت إسرائيل، كيف كانت إسرائيل وكيف أصبحت، وكيف أن صواريخ وجنود حزب الله أذلوها وأغرقوها برغم بساطة إمكانياتهم، برغم ما يواجهونه من القوات الرسمية. الآن حزب الله يواجه إسرائيل ويواجه القوات الرسمية المتمثلة بالحكومة اللبنانية. يعني كل دعواتنا وخالص تمانينا لحزب الله هناك في لبنان، نحن نشد على أيديهم وبإذن الله سيكون النصر من حليفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى ختام فترتنا المباشرة معكم من صباح الخير يا قدس، تقبلوا خالص التحية من طاقمها رحاب عبد الحفيظ وخديجة النعمي، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل.

على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن له والله معنا وشعبنا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في المستندات وما تحتويه من معلومات يعرضك للعقوبات القانونية والغرامات، ويعتبر ذلك في حكم التهريب الجمركي.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام والعود احمد.
5: إذاعة سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: الصهيونية يشرف تصنع ويعظم قوة عظمى تتقدم سلم أداكم تسلم صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

على العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: أخي التاجر، أخي المستورد، تقديم المستندات الأصلية والكاملة للشحنات المستوردة يضمن حصولك على إجراءات جمركية سريعة من بوابة الدخول حتى بوابة الخروج.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة، شدي أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الآيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.
8: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
0: سام اف ام، عدنا.

0: نظرنا فجاب إلى الله بقيادة أبو جبريل. يا من
1: لمن يا من كيف فعلت؟ ألو ألو السلام عليكم. عد الناس يدقدقوا، عد الناس بسروا ما به من به. ألو السلام عليكم، 99 فاصلة ظهيرة، ارحبوا حيابكم. احنف ثاني، كيف ارد؟ كيف اتجابر؟ كيف اقول؟ يعجبك تحرج الناس ما؟ عوايدك عوايدك. شوف والله شكرا لك، شكرا. ايوه تذكر امانه. هذه ليست مقدمه للحلقه، هذه كلمات لطالما استمعنا اليها وسمعناها كثيرا في كل نقاش وفي كل جلسه وفي كل حوار. لا أمانة. أتحداك يا أخي. لا والله قلتك والله يا أخي. لا يا رجال ماشي. أمانة أمانة كده كنت انا والله اني كنت بنقول ان قد سمعت ما هو كيف لو انا كنت اشك من قبل بالموضوع ما نشت. يا اخي والله انه انت، والله انه انت. اهلا يا مرحبا، حياك حياك، هلا وسهلا. كيف انت كيف انت؟ الا اذكرك كيف ما اذكرك يا اخي، جلسنا جمعه. ايوه هذيك اليوم نسيت. اي هو انت ايوه هو انت. من انت؟ ما تشتي يا اخي الله المستعان. ذكرت انا كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: يا أخي إنه أنت الذي كنت جابرك قبل أمس.
2: أين قبل أمس؟ ما نقام
1: هو أنت الذي اتصلت لي.
2: ما اتصلت لك، ما اتصلت لك يا أخي. من أنت؟
1: الله المستعان، ما عاد عرفتني ولا عاد ذكرتني.
2: لا لله وإنه راجعون. يلا سابت متواصلي أي خدمة.
1: كل ما بدأنا ذاك اليوم ما يجبرون ولا ما خرجنا بعدها كلنا كنت أقول بعدها أنا السلام عليكم بعد خرجت ولا رست هذا كذي كل يتصلي بعدها تصلي بعد شلت حكوا آخر بعد ما المهم. أيوة تقول بعد شو دون المهم بدأ جلسنا محمد جلس. أيوة المهم ترى حسب عن بعد شو تطلع شو على كم ثمانية خمسة وتسعة. أيوة المهم سألت بعد أيام. أيوة وهكذا دريت. ايوه دريت او لا؟ ايوه دريت. ايوه الله الله. ايوه تقول لي من اول، تقول لي من اول. انا كنت بنقول ما من هو الذي انت الذي ينطلي. أجارنا الله وإياكم من المجوزين المدهدهين. اليوم الحلقة لها رأس المجوزين. فعلوا لنا حل، فعلوا لنا حل. إحنا يا أنتم الذي بيجوزوا للخراط، الذي بيجوز للكثير الهدار، الذي بيجوز للبرمات، الذي بيجوز للمهوك، الذي بيجوز لكل أشكال وأنواع الجلسات والنقاشات. اليوم يومكم، أهلا وسهلا بكم في 99 فاصلة ظهيرة.

0: إذاعة سام تحييكم في هذه الحلقة وتقول للجميع تعالوا هاتوا لنا أساليبكم في إنهاء النقاشات. بلاش تجويز من اليوم، ما عاد نشيش نجوز، أتعبونا أتعبونا.
1: حارقة حارقة من حسبها الله ارتفع وارتقى.
0: قال المثل ارحم كلا في طبعه، اطرح مسبي تحت راسي وارحم كلا في طبعه. ما نش حاكم على طباع الناس، لكن ما نش ملزم اجوز لهم ودهدهم، هذا الطبيعي. الناس اجناس، كل واحد متربي ببيئة مختلفة، كل واحد تعود على طبع مختلف، كل واحد معاه قناعات، كل واحد تربى على ثقافات، كل واحد تأثر باشخاص، كل واحد تأثر بكذا، كل واحد له طبيعة وشخصية تكونت بناء على بيئته، ثقافته، قناعته، تربيته، أصله، دينه وأخلاقه. إذا أنت مش مجبر تعلم الناس كلهم كيف يكونوا بطريقة، كيف يتعلموا الطريقة الأفضل للكلام، للحديث، للنقاش، للتعامل، لا تكونش أنت عامل هدم، لا تكون أنت مساعد على انتشار هذه الصفة السيئة. قال المثل ان المجوز ينكب نفسه وينكب غيره، هذا مثل حصري الان مشعنا. تجوز ما تجوز مشكلتك، ما يهمني.

ومش معناها لا تجوز يعني تكون بجح. انتبه انتبه. انا اتمنى حيطتي وحدة راسي ولا ظهر. يعني الواحد بحاجة هوها يعني، لا تشد ولا ترخي شعرها بينك بين الناس، لا شديتها اقتطعت ولا فلتها نقعت. انتبه.

بعض الناس يجي تجابره تجي تلقاه بالصدفة ويفك لك مجبر له أول ما له آخر. إذا أنت من المجوزين تستاهل تستاهل. ها أمانة أوه أيوة إلا صح أوه إنها صدق. لا والله كلامه صح. عاد بعضهم يندع لك يمين لو ما تقشبب. والله كلامه صح. ايش من صح صح صح وبطونك ما هو صح. انت ما بيقول لا بس قصدي هو ثقه ثقه هكذا بتشتي الصدق. انا ما نجداري لكن هذا الرجال شكله منور وجهه صادق. حياك حياك يا صادق. ايوه وهكذا. ولا بعض الناس اذا شاف واحد كذاب بعض الناس بيجوز للمزلط للمزلط ما يهمش يعني كذاب صادق مشاع حقيقي مش حقيقي داري ما بيقول ولا مش داري اهم شيء مع زلط. حياك يا عمنا حياك يا قايدي حياك يا سيد الناس حياك يا عم الكل حياك وحيا ابوك حيا جدك ويفك مجبر معه ما يكملش. اي واذا جلس جنبك وانت تتكلم معك زلط ودفت ايش ما تقولها انت صح انت سليم. وهؤلاء ما عادوش بس مجوز قدوم متملق مطلوس ما عاد شدش الجلفة. اللي بعده بعض الناس يجي مثلا مهوك مهوك انا اشرب وايت واحلق بدركت واحرث ارض واشل المهم. اذا بدأت لها اذا فكيت لها حتى لو انت ما بتتكلمش حتى لو انت ساكت ساكت من بداية المجبر لا نهايته تحدك تفك له يعني تندم. إذا قلت له ها تندم إذا قلت ها ودف يقول لك أيوة داري عاد باقي وكذا بعدين سرنا وبعد قال والمهم رجع قال لي وانت ساكت ولا كلمة. انتبه تقول له انتبه حتى ودفت فيها. بعض ناس ما ينفعش تجوز له ولا 1% يخرجك عنه يبدأ يفك يفك يفك يفك يفك أنت تقول له يعني تشد جامله مثلا يقول لك ودفت المم هذا قيمتها ساعة جديدة. يلا اسمع لك أمجاد وقصص وتاريخ وبطولات وحاضر وماضي ودي لك قصص الأنبياء وقصص الجن والشياطين والحروب والأساطير والخزعبلات والإشاعات والشائعات وحكاية الكنوز وقصص الخفايا والساحر العجوز والمكنسة الطائرة وكلهن كلهن انتبهت كلهم. هذه الأيام كل واحد يبه المجبرة حتى المم ما عاد تدي حتى الهم قد تودفك. انتبه من الهم. اوهو عاد باقي الاوهو هذا تودفك في 60 داهية ما لو تقول اوهو ودف عاد صلك قبل ما ترقد. والله لا تصلك. السلام عليكم كيف الحال. الحمد لله رب العالمين. يا اخي انت تتذكر ما قلت لك اليوم العصر ايش قلت لي حين قلت لي اوهو انا كنت مسوم بين اقول لك التلفون ما بين اقول لك خلص غلطة عمرك بعد لقاك بعد شهر كيف أنت الحمد لله تذكر ذاك الموضوع اللي جلسنا الجمعة أي الموضوع. أنت بس قلت أوهو ودفت ترقد تقوم تسير تجي والله أنك عتودف عتودف. من قال لك تقول أوهو الجواز الركزة تستاهل. عاد باقي معنا نوع الذي يشتي كلامه هو الصح يعني يشتك تجوز للصمي جوز للصمي. اذا انت مجوز من البيت ودفت اذا انت مش مجوز وقاعد مجوز صمي صمي يعني ممكن يبدا المجبر ما يكملش يفك لو تقول له بس يقول لك ما هو بس ليش بس وكانك موظف معي جاي تسمع بس وتايد له صفق سنب على رجل نص سمعها غصبه ضحك ابتسم قول هي هي هي. ايوه هي هي. خلاص يلا اجلس اسمع كمل يلا من جديد. وبعض الناس اذا كلمته اذا بدات النقاش معه ودفت تحنب تحنب سامحني تخطف قموس صرت لو بهموس تخطف وجه يا تواصل وتحنب يا وترجع وتحنب يا وتسنب وتجس شطط ما بش معك مجال ودفت ودفت. تخيل والله بعض الناس هكذا على الموس حد السيف ذا خطيت فوق حد السيف كيف هتفعل ما تسترج لا ترجع لا تمشي لا توقف وحنبة إذا قلت له ها ودفت يبدأ لك الهاهات إلى الساعة 3 الليل. وإذا قلت له ماشي بس هو يرجع يعدل لك المجبر الأول كله ويعيد من جديد يلا
وأنت في ورطتين، إما أن تقول ما لا أو تقول أيوة، وفي كل الحالتين يعني أنت مودف مودف مودف. إحنا بحاجة نتعلم أساليب من البعض، بهناس مع أسلوب مثلا في طريقة بهناس صريح، ما ينفعش ما يقدر يصبر، أول ما يسمعه لو مجوزين يقلب ويفعل له مشكلة، وبهناس على العكس أول ما يسمعهم يقدر يتعامل معهم بأسلوب سلس وسهل جدا وبسيط ويتخارج ويفصل الكلام رق. وبهناس لعام أساليب خاصة، إحنا عشان نتعرف على كل واحد كيف بينهي نقاشه، ممكن نتعلم ممكن غيرك يستفيد. المجوزين لا يتصلوا رجاء، المجوز يسمع سكتة يتعلم، تعلم يا أخي، أنت بتودف بنا، أنت بتنكبنا في المجالس، أنت بتنكبنا في الاتصالات، أنت بتنكبنا في العمل في المدرسة في الجامعة في كل زواه ده، بحجر الله بس لا تتصل ولا ترسل بحجر الله. نشتي الصريحين اللطيفين الفهيمين الأذكياء، الذي يستر يرد بسرعة، الذي يفصل أي مجبر، تعال اتصل على رقم الاتصالات 01-322-653.

نتعلم كيف نقول لا، كيف نقول ما ينفعش، كيف نقول بس يا أخي، كيف نقول لا هذا الكلام مش صح، كيف نقول يا سيد الناس بس هدا، كيف نقول المعذرة منك أنا شارح لي، كيف نقول لا كلامك غلط وما ينفعش نتكلم، كيف نقول خلاص وقف نقاش يا أخي ما ينفعش، كيف نقطع النقاش العقيم، وكيف ما نخوضش في جدالات خبلة، وكيف ما ندخلش في متاهات كلامية، وكيف ما نجوز للكذابين والمقروطين وأصحاب النثرات والثرثرة والإشاعات.

0: الاتصالات مثل ما قلنا على الرقم 01-322-2653 الذي معه أسلوب من أساليب فصل النقاش يتصل أو يرسل وحيا به ويشاركنا. ما عنجوز يا اليوم أها إذا قلنا ما عنجوز الذي معه مشاركة غير الموضوع من ذا الحين اسمعنا واستفيد أفضل ما تشغل الخط وتقطع فائدة. يلا نبدأ يا يونس نبدأ. ألو ألو ألو مرحبا.
1: يا مرحبا بك كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا من معنا؟
1: حياكم الله معكم عصام أحمد عبد الوهاب كيف الأمور؟
0: أهلا وسهلا يا عصام من فين؟
1: عصام من الجراف.
0: حياك يا عصام.
1: أهلا وسهلا بك والله عجبنا الموضوع حقكم وحبينا نشارك.
0: هات شاركنا.
1: المشكلة يا أخي هو داري بنفسه أنه متعب في النقاش وقد عندهم مناعة بطل فهم مناعة بطل يعني ما عبش يحس لو ما تقول له يا أخي بس يا أخي يكفي يا أخي قد إحنا تاعبين يا أخي عضلنا
0: يا الله يا
1: والله يا أخي حتى عدو زيد يستخدم أيدي ورجل ها بسرني
0: يمسكك
1: عرفت هو شكا كذا لحظة بسرها سمعت أنا
0: فهمت أنا
1: شرت يا أخي أيوة فهمتك والله فهمتك أقسم بالله أني فهمتك خلاص هيا قوم نتعشى قوم نبا قوم نخضع وقت
0: ريع باقي مجبر
1: يا أخي ما أنا داري هل هم بريئين أو ما أنا داري هل قدي طبيعة أو
0: شوف
1: ما تقول يا أخي هو قدو مرض ولا طبيعة ولا براءة
0: حتى مهما كان إحنا ما عنشيش ندخل للسبب إحنا نشي نفصلها نشي نقول نشي نتعلم نقول
1: لما أقول لك عند المناعة ما بش ما بالله يتم قصبا عنك أسمع
0: بطل سايرة الحل الوحيد بطل لا تعب روحك ولا تعبنا معك
1: هذا هذا هذا هذا مجبر الذي فالمقايل القات وعلى فكرة يشتي يستأثر بالحديث لا رأسه
0: اي والله
1: ولا يسمح لحدا يجابر
0: فعلا
1: امان ما يسمح لحدا يجابر وباقي نقطة ثانية الذي فات تلفه اشهد لله لو ما يحمد تلفه
0: اول ما تبشر رقمه تزبط
1: امان بين اقول لك لو ما يحمد تلفه ان ما رديتش عليه هيا يعلم الله مالك يا سيدي ما قدر رديتش علينا
0: كذاك متكبر كذاك كذا
1: وانك وان رديت عليه والله انه يحمى يا اخي تلفون ان السماعات تحمى في دمي
0: جربين كلنا به من اولى الناس في كل مكان
1: دحين ما تنصحنا انت بخبرتك يا اخي
0: والله كل واحد يسمع اسلوب الثاني يمكن يستفيد من غيره احنا عن نسمع كل واحد من الذي عندهم اساليب قد جربوه
1: داري ما بين اقول له لو بتصل بالتلفون ما هو الذي بيفرع الموضوع
0: كيف بتفعل
1: بين اقول لحظه امي بتتصل
0: ايوه
1: وضاعت الام قبل كل شيء
0: الو الو صوتك بيقطع ما هو طق
1: باقول شيء بيقطع اقول امي انتظر يا عمي انتظر بتتصل وانا انتظر
0: أيوة.
1: لحظه رد على امي خط احمر هذا الذي عدو بيغير علينا
0: اخر حل
1: والله انه هذا الذي عدو بيغير علينا وشكرا لكم يا اخي على الموضوع هذا المهم وعلى الموضوع الحساس والراقي واللطيف
0: شكرا لك اخي عصام وحياك في اي وقت
1: تسلم مبارك الله فيك
0: واياكم ان شاء الله
1: نستودعك الله
0: في امان الله هذا نداء على الهواء مباشره الى كل من بلغج في الاتصالات يا اخي دقيقه تكفي اذا الموضوع حازق ثلاث دقائق بدي خيره ليش ثلاث دقائق ليش الاسراف ولكن الشجاع الحر طلب الجل رشاش صرينا ما يخاف معنا اتصال ونقول الو يا مرحبا بالمقطفين الو
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام والرحمه من معنا
2: معكم اثير
0: اثير
2: ايوه
0: اهلا وسهلا يا اثير من فين
2: من صنعاء
0: تفضلي
2: والله

0: بقول موضوعكم جدا جميل، وانا بصراحه لو ما حد يجي من هول الملغدين اذا كان الموضوع ما يعني انت اقول له موضوع ما يعني مش مالش دخل، ولو سمحت لا تكلمني، هذا اولا. اما لو كان يعنيني الموضوع وانا يعني عارف ان هذا كذب او مش اسمع، ساقول له لو سمحت بعد من عندي وخلاص، يخطى من نفسي وبس.
1: كيف ما كان الاسلوب؟ اقل شيء ما نجوز.
0: المهم اي حاجه، اي حاجه تعذر بها حتى لو كانت يعني خاطئه، اهم شيء انك ما تسمع لهذا الشخص.
1: كلام، شكرا كثيرا لك.
0: في الاخير تحياتي لكم، واطلب زامل الوعد الحتمي
1: ان شاء الله باذن الله تسمعي. شكرا لك،
0: يا امان الله.
1: مع السلامه.
2: ايوه يعني قصدي لقيتك حانب، اذا ما بش اي وسيله للتعامل للرد، اقل شيء قل لا تجوز ليش، لا تركز ليش، لا ترتكب شل الاثم والباطل، لا تشارك ناش في، لا تشارك في صناعه هذا النموذج الجميل. ماشي نسيه على الهواء، اللطيف البريء الذي يرحم. مكالمه جديده. الو الو مرحبا.
3: الو
1: الو مرحبا، من معانا؟
3: مرحب، أسعد الله ظهيرتكم بالخير والعافية أستاذي سلطان.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله.
3: معكم حلا.
1: حياش الله أختي حلا، تفضلي.
3: المجوزي
1: أكيد
3: لا تجوزوا لهم، وانتهى الموضوع.
1: صح،
3: في مكالمات مثل ما تكلمت يا أستاذ سلطان ترفع لك الضغط، والله لما حتى التلفون مش يحمى كما قال الأخ، يطفى حتى.
1: كثيرين الهدار في كل مكان
3: يقولها.
1: وكيف التعامل معهم برأيش؟
3: والله نسمع لهم، إذا طولت المكالمة أو طول الهدار مش ضروري في المكالمة، يعني نقطعها نقول يلا ما احنا مش فاضيين كثرة الهدار، يعني أنت ما بش معك مهرة تصير يعني حزوي أي واحد من حقك هذه القصص، وإذا كان يعني عبر الهاتف طلق أو حول التلفون أو حضره.
1: لا احنا مش نتعلم، لأنه مش كل الناس بجحين، مش كل الناس بيتعامل باستفزاز متعمد، مش كل الناس اسلوبه بجح يعني ما بيش فيها ادب. لا، بعض الناس بريء قدو طبعه، قالوا الطبع غلب التطبع، يعني بعض الناس لو تحاول تعلمه وتفهمه ايام واسابيع ما يقطعش، لكن بالطريقه بالتعود ممكن تغير طريقته. احنا بحي
3: نسمع لهم لما يكملوا عندهم نقول لهم عاد باقي في نفسك شيء وخلاص، وكان ما تكلموا ولا حاجه، تدخل من اذن وتخرج من اذن، يعني والله ما احنا دارين ايش بيقولوا، يعني مرض قدي طبيعة قديمة وقعت وقعت آخر همي، ما عزش نسمع لهم ولا نجوز لهم، مستحيل أجوز لحد أنا.
1: كلام سليم، شكرا لش.
3: تحياتي لك أستاذ سلطان، والتحية للمايسترو ممكن زامل،
1: تفضلي.
3: الوعد الصادق، وتحياتي للجميع، كادر إلى عسام من أختكم حلا، ودمتم ودام الوطن بألخ
1: لك. التحية يا حلا، شكرا كثيرا.

0: الو الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، من معانا؟
1: معك عبد الحميد سعيد، محافظة ابن جرية بلعجل جلالة الشاري. تحية لك أستاذ سلطان، والتحية لطاقم سام إشعاد.
2: أهلا وسهلا ولك التحية.
1: والتحية لك وحمود شرف والعبطلة الحيثي والجميع الطاقم والجيش واللجان الشعبية وسيد مولانا عبد الملك الحوثي حفظه الله.
2: ولك السلام والتحية رحب.
1: عليكم على آل سعود يا أخي، السيد انتقم من آل سعود الذي دمروا البلاد هذه ودمروا العباد، وإن شاء الله. وعليكم على الإمارة الحمارات، وأتمنى أن الجيش الإيراني أن يسحق إسرائيل، يسحق القواعد الأمريكية، والتنكيل بأمريكا، والتنكيل بالسفارة الأمريكية. أنا أتمنى سحق أمريكا وسحق القواعد وسحق إسرائيل، سحق إسرائيل. وأتمنى جميع المحاور المقاومة أن ينكلوا بإسرائيل ويسحقوا إسرائيل ويسحقوا الإمارات. وقل الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، الموت للإسلام، الموت للشعب السعودي، الموت للشعب
2: الإماراتي. شكرا لك، ما عبش داعي نشقح الشعب في النص. شوف أنا في الإذاعة معي طريقة، الحان بذوف البيت ما يصير شرد، أما أنا أقدر أقول شكرا لك مع السلامة. أها مثلا اذا كمل الكلام عليك خلاص قول اسكت، مش ضروري تستمر، مش ضروري الاستمرار بدون اي هدف. اذا ما بش فكره لا ترفع يدك، اذا ما بش ضروره للكلام لا تكلمش. بعض الناس بيحس انه ضروري عيشترق بالكلمه اذا ما خرجانش، ولو ما بش لان هدف، ولو ما بش لان ضروره، ولو ما بش لان وقت ولا مناسبه، ضروري يهدر كأنها شقارة خرمة. ألو أيوة يا أخي كيف أنت؟ مع السلامة. ها هذي بعد. ألو ها كيف حالك؟ يلا معنا مكالمة، أنا بني جابر نفسي. ألو مرحبا. ألو ألو
1: يا سلطان كيف حالك؟
2: الحمد لله، من معي؟
1: الله معك عصام أول متصل يا أخي. والله ما بلعجبني سلوبك مع ذي الأخ الأخير، الله يفتح عليك
2: ويوفقك.
1: وكان معي طلب، أنا أول متصل المفروض لأخوة طلبنا يا أخي، نسيت ما أقول لك.
2: ما هو
1: حياة كنت اشتي زامل يا أخي للمرحوم الله يرحمها، بسم الله مصلي وسلم على حق ما نبالي
2: لطف القحوم.
1: أيوة المرحوم، نعم.
2: الله بشر بعزك إن شاء الله.
1: الله يرضى عليك، أنا أول متصل وقعلي تخفيض.
2: حياك بشر.
1: الله يحفظك.
2: أخصم له نص الزامل يا يونس بلاش.
1: يحم والدي.
2: يلا الله يرحمك في أمان الله.
1: يلا الله يفتح عليك.
2: مع السلام. معنا فاصل صح؟ مسرع بدري. خلص فاصل ونلبي طلباتك وطلبات كل الأخوة المتصلين بعد الفاصل. كنت بنقول زباين بعد الفاصل ونرجع نواصل.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي. ثانيا، أساليب ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصية تعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولا إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولا إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. إجراءات المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن الجوانب المختلفة بما في ذلك المنشآت الطبية أو الاقتصادية والعسكرية إلى آخر ذلك، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسنا في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. ختاما، نؤكد لشعبنا اليمني العظيم بأن الأجهزة الأمنية ستبقى وفية له وستكون في الخندق الأول لحماية الجبهة الداخلية، وستعمل جاهدة على التصدي بحزم لمخططات العدو وعملائه التي تستهدف شعبنا اليمني في ظل دوره المؤازر للقضية الفلسطينية ولقضايا الأمة الإسلامية وفي الوقوف ضد المخطط الصهيوني المسمى إسرائيل الكبرى.
3: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تأخرك عن تقديم إقراراتك الضريبية في المواعيد المحددة قانوناً يعرضك للجزاءات والغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

من جديد حياكم الله، حيا الله بالمقطفين، بأصحاب الردود والفصلات، بأصحاب القطاف في كل كلام، وأصحاب الحكمة في التعامل.

0: نبدا نستقبل رسائل وبقية الاتصالات من عندك يا يونس. يلا مش نستفيد اساليب جديدة، طرق جديدة للتعامل مع الكثيرين الهدار، مع المشاعين، مع الخراطين، مع المهوكين، مع البرزات، مع الذي ما تستر تقطع معه كلام ولا توقف له كلام. اتصال جديد. الو الو
1: الو،
0: مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. من معانا؟
1: معك احمد الجمادي.
0: من وين يا احمد؟
1: من عمرة.
0: ارحب
1: اخي. ما انا محلل الغنم المحمية.
0: ما هو
1: الغنم المحمية؟ ما تلهي
0: شرب لها برمو.
1: ما تلهي صدد يا بعقة.
0: قالوا لك اني بيطري على الهواء.
1: أول لا الرقم حق
0: الرقم. أنت شكلك غلطان في الإذاعة أو غلطان في الرقم.
1: يلا
0: يلا مع السلامة. شل الغنم على جاي ونسمع لك. الغنم محمية كيف دريد كيف عسيدها. ما بندرش بابني لو ما يمرض. لا لو ما يطرح في القاع. ما ادريش انه حما الا اذا قدو الصدق قدنا بياكل قد طفح قد بيبكي. ما تشتي عاد انا اضربه. اسكت مريض مريض يا ابا اسكت. ما شاء الله ما شاء الله. اما الحس الذي مع الرعية خيا اندالي نجي تصايح انا والمرأة حق اسبوع عامد اسعف الولد. انا اقول لا عايفتهن خلي لحاله عايفتهن. تعجبش تعودي العلاجات. بتقول ما بالله ولا نسعفه. أقول ليش خلي المناعة حقه تتقوى. بعض الناس ما شاء الله الغنمة مرضت قامت تصل. بسم الله يا ماله تقرأ عليها الفاتحة عادي بيقول لك مريضة. إلا القرآن مع ما يتدخلش في الحلقة هذه. غلط صح. أيوة سامح. السلام عليكم كيف الحال أخي سلطان. المشاعن خيرات جنبهم. تجي تقول له قلب الحجار من الجبل منزل. يقول لك واه واه واه واه. قال لك كيف انا قلب الحجار مطلع كيف تفعل به. يقوم يبرز القوة مدري كيف. المهم التحية لكم المستمعين معكم ابو رامز حسام من وصاب. سهل هذا الذي قلب الحجار مطلع. انا من الذي بيقتل جيش ويأسر عشرة في جلسة في تخزينة. ممكن يوقع طيار وبحار وطبيب وسارق كيف مدري. ايوه ايوه ايوه. كم من مشاعر بتجي بيني وبينكم حاليا بتجي معقولة لكن بعضهم ما زاد عن حده قلب ضد ضد جده مش الله ضده بس. أيوة أيوة هنفتح عيادة الآن باقي شوية. هذه البقرة فيها سعلم ما عسي صدرها. الأكل العلف مغشوش فيه سم قد بيبودروا العلف سعلقات. خلينا نقرأ الرسائل الباقية. يلا يلا. ما فهمت الرسالة غير المكتوبة لأختكم هيام أشرف من الضالع لكن تحية. بقيت الرسالة مش مرتبة.

رسالة تقول رسالة إلى صاحبها الوصابي تقول السلام عليكم المذيع والمخرج كيف حالكم الموضوع قوة تحية لبندر الوصابي ولد الوصابي ولمشاركين المجتمعين على أسامة القرية يطلب زامل أقدس مهمة

0: صباح الخير المجوزين الابيض ولا اسود مندقه يعني زندقه او منطقه رماديه من ام صهيب فعلا
1: رجال المال والمال الرجال بان لاقيهم ونجتاز الصحابة فنجازهم على سوء الفعال.
0: شكرا لكم. المواضع الشيقة واشتي انشودة ايرانية بشر
1: نعادي بالمثال قالها الجبار علم الغيوب ذاك فصل القول ما فيها جدال.
0: سعد الله ظهيرتكم بالانتصارات اخ سلطان. اكيد البعض يعني لو ما بيشوفك وانت بتدعم ملبي هرول لا أحد أنه يتعدى حدودها معك ومع غيرك، لكن لما بيشوفك وانت ما بتدعمهم البعض بيتراجع بينتبه لنفسه، والذي ما بيحاسبش نفسه بيخسر. مثل ما قال إمام علي في أي شيء نحمد الله ونشكره عننا على فترة إيماننا إيمانية إيجابية، يعني في كلامنا وفي تعاملاتنا وما بيخرج الكلب مننا الكلام قصده إلا كالذهب، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. ولا تعودنا نحن يعني نعمل نظرات أو نكثر الهدرة ونقول البعض الآخرين، يعني كل من ما فهمت كل شخص يحاسب نفسه. شكرا كثيرا.

قال يا سلطان تذكر في مسلسل أواب لو ما جلست مع الشاعر الأخجف تعلمنا منك نوقف المجبر. هذا كان تمثيل الواقع ما بيش الواقع ما. قال أخت مروان وصاب أفكرك لك وكلامك لا غيرك لا تقول على كل متعرف ولكن أعرف على كل ما تقول. صح. سأقول أسعد الله وقتكم بكل خير وعافية. كيف حالكم؟ الصدق أنا لقد ودفت أقول خاطركم شرق علينا أذان ولعب عليكم. الإنسان المؤمن ما يقولش هذا. مع خلاص تحياتي ملاها المحبة والاحترام للأخت الغالية حفيدة الزهراء وأطلب زامل لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر يا منعاه طلعوا الزامل معكم عاشقات الحرية.

0: قليل الكلام ولا تبقى كبير المقام، واحذر من الشائعات الكذابة لأنها خطيرة على راحتك النفسية والبدنية، وكن طيبا مع الجميع، احترم من يحترمك وقدر من يقدرك، ولكن في النهاية احذر من عدوك لأنه سينهي وجودك. وهذا هي النهاية، معكم بتول الغولي، تحية لك سلطان وللمخرج، وأتمنى أن تقرأوا رسالتي وتسمعوا زامل سفينة إن شاء الله ومليان أبو سلاح. اتصال جديد. ألو ألو
1: ألو، مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة، من معنا؟
2: معكم محبة الإعلام المسلسل.
1: أهلا ومرحبا.
2: شوف أخي سلطان، يعني إذا كان أتصل أقول البطارية حق التلفون عاد يعني عاد خلص علي ويغلقوا، يعني وإذا كنا مثلا في مجال يعني يعني مثير محاضرة عن حضورة هذا الشيء، إذا كان بيقسم العدو دائما نبغي نقول يعني أنا قد روح أنا مريح.
1: المهم تتخارج.
2: المهم يعني أتخارج.
1: ما تبقاش تجوز له.
2: يعني بعضهم كثيرين دار، ولو جد يعني جد حاكش ما تحاكش يعني مدري كيف نفعل بهم.
1: شكرا كثيرا لش.
2: شكرا، وأطلب زامل إلى الجبهات ربي يناديني وأهديه للأخوات من المرتفعات بدار وصار الشامسة
1: إن شاء الله بإذن الله. تسمعي، شكرا لك، مع السلامة.

السلام عليكم، معك الاخوات مرتفعات جبال وصاب الشاب خامس. تسال واحد كيف حالك يفتح لك قصه حياته، يعني يفتح لك محاضره طويله عريضه لا تخرج منها الا بعد ما تخرج نفسك. التحيه للسيد القائد والى طاقم الاذاعه كامل، نطلب زامل الى الجبهات ربي يناديني. والتحيه لك سلطان وليونس، ولك التحيه او لك التحيه مدري من وما كتب اسمه ولا اسماء.

صباح الخير والسعادة وليعلن انتصار معلينا من المتلقين والكذابين الذين هم همه بس لك التحية أحمد راجح.

في مثل هذا الأيام طردنا ترامب الكلب من بلادنا. لليوم ولا تحصل حتى بارية تدخل البحر الأحمر. اشتوا يعبروا من المنطقة يسيروا من قفا أفريقيا من قفا قارك كلها. الطريقة الذي ممكن يقطعوها في يوم بيقطعوها نص شهر. سلام عليكم، كيف الحال يا أسد الإعلام؟ أنا من النوع الذي يسمع الكلام كله، إذا عجبني أجاوب وإذا ما عجبني أستحب أنسحب بسرعة. أنا أخص من أي واحد يمسك تقول له بس خلاص ويقول باقي كلمة وشكرا لك على هذا الموضوع الرائع. أشهد الله أن صهيب ما طلع زامل زوال الصهيونية وشكرا، معكم بنت أبيها.

طاهرتكم صمود وثبات. كيف الحال استاذ سلطان المخرج يونس؟ الموضوع روعه انا بالنسبه لي انسحب بتدرج حبه حبه وخلي ساير واذا اتصل الصوت بيقطع في التغذيه. الو الو، مع السلامه، تحياتي لكم استاذ سلطان والمخرج يونس من اشواق وممكن زامل وبيتقع خاين. قد يعتبر من اكثر الاساليب الانيقه. الو السلام. الصوت بيقطع، مع السلامه. بس هكذا بنشكك باي واحد بعد اشيد بيقطع عندها الصوت صدق، رجع يقول انه ماشي اسمع المكالمه. لا، مش كل الناس اللي يقطع عندهم بيقطع صدق، ولا كل الناس الذي يقول لك الصوت قطع يعني كان بيقطع من صدق. مدري هو كان بيفعلها حركات ومدري هو صدق. راجع نفسك اذا اسلوبك محترم مقطف يعني انه كانت صوت بيقطع حقيقه، واذا انت كثير هدار ما بالله وبه

0: حاول تسحب نفسك حبة حبة عشان لا يفرمتك معه وتصبح مثله. وتحياتي لكم ولكل الطاقم الإذاعة، معكم مشير محمد الوصابي.
1: عام خامس عام سادس عام سابع عاد بانص مبقوبات.
0: بتذكرنا بأيام عام خامس، قد احنا في عام 11، هذا قبل 6 سنوات. الحمد لله الذي عاننا وصمتنا وصبرنا وثبتنا لليوم، عاد احنا جاهزين ومستعدين نزيد نصبر أكثر مثل ما قد مضى وأكثر.

رسالة تقول: السلام عليكم، لو سمحت زامل التوحد والإخاء. إيه والأيام بذكرونا فيها بزوام هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمع كلامه ولا تغلته، وإن كلامه صح تمام، وإنه غلط إنه المنكر الفحشة لا تدعم معلمه، فهمه يمكن يرجع عقله. أختكم بنت أرحب، دمتم بخير واليمن بألف خير، لكن تحية. هذا من المنطقة السليم، لكن إذا قدو متعب فلته.

السلام عليكم. اللغ جاب النادي الجوال يقول له قطعت الشبكة، وإذا دق ثاني يقول له ألو ألو لا ترد عليه. معك أبو عبد الملك المطاع من أصاب السافل بني سودة. يعني كل نفس نفس البرمجة نفس النظام عند الجميع، بتكروا أساليب جديدة. السلام عليكم. بالنسبة لي أسكت وبعدين أقول مشغول، مع السلامة. ألا ولا للمجوزين، ولا للمجوزين وكثيرين الأهداء فعلا.

السلام عليكم. إذا اتصل بك واحد يحتاج إلى الجواز الأفضل ما ترد عليه. معكم أم الشهيد رداد السلاجي. لأنه احتمال تحمل نفسك آثام الذنوب. واحد مثلا خراط، واحد بيزيد الغيبة والنميمة، واحد بيزيد الحش، تودف خاصة عند النسوان. مجرد جوازك لهم، مجرد مجاملتك، ها أيوة صح، أوه هذا تدخلك في 60

ندى العسل قالت هؤلاء أصحاب المشاعات والكذبات والدكمات أمان أنهم خبراء في الكذب، لو كان الكذب عليه ضرائب كان البنك المركزي سد ديون اليمن كلها من وراء كذبهم وخرطهم. عندما ترى أحدهم بدأ يخرط ويكذب انظر إليه بابتسامة وهز رأسك وقول ما شاء الله زدت في العيار هذه المرة، حاول تنقص الملح شوية في الكذبة الجاية. ما هذا قد بتحرقه، ما عم بترد عليه ولا بتعلمه. قال الأفضل أنك ما تجوب لأنك عتضطر تكذب والكذب عاقبته معروفة فعلا. طبعا باقي رسائل كثيرة لكن الوقت تقريبا انتهى وخلص، لأنه دحين قربنا واقتربنا من وقت الأذان والصلاة. نشكر كل من شاركنا باتصال أو برسالة، نشكر كل من بيفهم على نفسه، نشكر كل من بيقطف في مجبره، نشكر كل من بيخفف على من سائرهم في مجلس في جلسة في بيت في اتصال في إن ما كان، يكون نقاشه خفيف وكلامه خفيف وكل حضور له خفيف دم مش ثقيل دم. شكرا كثيرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين،
1: وأنت خير الغافرين.

الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه، منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك،

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وطيب الله أوقاتكم وأسعدها بذكره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، وانفعنا وانفع بنا يا رب العالمين، وانفعنا بآيات كتابك العظيم يا الله. إذن أحبة الكرام، وصلنا في سورة يوسف، والتي في حلقة أمس بدأناها من أول آياتها، ووصلنا إلى الآية السادسة، ونواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نصغي بأسماعنا وقلوبنا إلى آيات الله. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. المعنى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي للسائلين عن قصصهم الذين يريدون معرفته، لأنهم هم الذين يصغون لها دون الكفار المعرضين عن سماع القرآن. ويقول الله: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، قال في الكشاف، يعني أنه يفضلهما في المحبة علينا، وهما اثنان صغيران لا كفاية فيهما ولا منفعة، ونحن جماعة 10 رجال كفاه نقوم بمرافقته، فنحن أحق بزيادة المحبة منهما لفضلنا بالكثرة والمنفعة عليهما. انتهى قول الكشاف، وهو صحيح. يقول سيد المولى بدر الدين: وهو صحيح، أي قول الكشاف وتفسير الكشاف لهذه الآية. يقول: هو صحيح. إن أبانا لفي ضلال مبين، أرادوا أنه غالط مخالف للصواب، كمن يمشي غاويا عن الطريق. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها متحدثا عن قصة يوسف عليه السلام، هذه القصة العظيمة، يقول: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. المعنى في هذه الآية أحبتي الكرام: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أرادوا أرضا يضيع فيها ولا يهتدي لعودة إلى أبيه، أو تقتله السباع. يخل لكم وجه أبيكم، لا يبقى فيه التفات ولا توجه إلى غيركم، وتكونوا من بعده قوما صالحين، ترغيب في المعصية بتمني التوبة بعدها، وكأنه لا يهمهم انكشاف أمرهم بعد تضييع يوسف، فأبوهم نبي، ومن البعيد أن لا يفضحهم الوحي، لأنهم بزعمهم سيكونون قوما صالحين، فلا بد أن يقبل توبتهم إذا تابوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، ما غاب عن الرأي من الجب، والجب هو البئر التي لم تطوى، الجب هو البئر التي لم تطوى، يلتقطه بعض السيارة، المسافرون الذين يسيرون في الأرض ولو ركبانا، إن كنتم فاعلين، حث على العمل بهذا الرأي. إذن أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنتابع قراءة الآيات في سياق القصة عن نبي الله يوسف عليه السلام، سنتابع إن شاء الله قراءتها في حلقة غد بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين وذلك الملتقى، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: شأنه صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: فالله سبحانه وتعالى يقول في قصة آل ياسين عندما يتحدث عن أن التهديد بلغ ذروته، وفي وقت التهديد وعندما يبلغ الذروة يبرز الرجال، هنا يبرز الرجال وتبرز المواقف، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. في من خلال الواقع والتقييم للواقع، لو واقعهم مثل واقع بعض الجماعة ويقولوا البطل منندس، لا حد تدخل راسك بين المتقاتلين وتنشب نفسك، خلهم يتقاتلوا وانت تتفرج. لكن لا، لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم، إلا ونبه رجال مقبل من هناك من بعيد. هذا إذا واقعهم مثل واقع بعض المجتمعات فأقلوا هذا مدبر، وإيش كلفه يجيب يدخل راسه بينه ولا ذا. لكن هذا رجل، هذا رجل ماذا بما تعنيه الكلمة، كلمة رجل، عارف أنه إذا منطلق إلى الحق لينصر الحق فسيساق إلى الباطل سوق. وجاء من أقصى المدينة من طرفها، ما معنى أن كان في السوق بيشتري له مقاضي ورى المشكلة وعزم يفك بينهم، هذا جاء للمشاكل من بعيد قولتهم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أيهم، إلى آخر الآيات. أقصد أن فيها عبرة مثل هذه الدورات أن تأتي في ذروة العدوان وفي ذروة التهديد وفي ذروة التخويف، يدل على أن لدينا رجال بما تعنيه كلمة رجال وكلمة رجل عربية. لم يقول الله وجاء من أقصى المدينة أستاذ يسعى أو ضابط يسعى أو تاجر يسعى أو غني يسعى أو مسؤول يسعى. الرجل من لا يزال فيه ذرة من رجولة، فصفة الرجولة تكفيه أن يتحرك في ذروة العدوان. وجاء من أقصى المدينة من طرفها رجل يسعى وجري، ما هو هايش بهطلة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه كل ما تأخرنا في مواجهة الباطل في نصرة الحق فستكون تكاليف رفعها أكثر علينا في المراحل القادمة. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أقصد أن مثل هذا الزخم القوي الذي نلمسه كل يوم كل أسبوع لتخرج دفع ضباط، تخرج أفراد على مستوى الوحدات العسكرية، يدل أن رجال أن اليمن يعني غني برجاله الذين يظهرون في مثل هذه المواقف. الكثير يرى هناك الكثير يعني، وهذا شيء مؤسف، بيرى نفسه أنه متجمل أنه ما قد انطلق مع العدوان ذي عاده باقي لما أهنا. لا، إحنا بنرى أنه موقف جيد، لكن أما الجمال الحقيقية هي أن نتحرك جميعا لصد هذا العدوان. الله سبحانه وتعالى تحدث عن أولئك، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. مثل هذه الوقفات مثل هذه الدورات أنا بنعتبرها مهمة جدا لتقييم أداء رجالنا وضباطنا، لكي لا نواجه العدو بناس ما إحنا عارفين كيف نفسياتهم. القيادة الحقيقية هي من تضع محطات أساسية لتستطيع من خلالها تقييم أداء أفرادها وضباطها، كي نصل إلى المعركة برجال إحنا عارفين لهم وخابرين لهم من أول يوم. لذلك طالوت عندما أراد أن يواجه عدو، مع عدو قد جاء الرئيس حقهم أو الملك حقهم على رأس الجيش، يعني أنه لن يخرج الملك على رأس الجيش إلا وقد أخرج كل ما لديه من قوة، وكان لديه رجال. قال لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، بقي منهم مجموعة. لما اصطفى الله لهم طالوت قالوا أن يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، خرجوا منهم بقعد معه رجال صادقين. قال ما دام العدو حقنا خرج وقد الملك حقهم جالوت على رأس الجيش، أنا لابد أن أختبر رجالي ولا وأقيمهم قبل أن أصل إلى المعركة، ولكن بيقيمهم بشيء يعني مذهل عندهم، شيء قد يستغربوا إذا ما عندهم التسليم وعندهم الالتزام والانقياد والانضباط. قال يا جماعة بنمر من بين نهر، بيمروا لمر قابهم، تخيل، لكن ممنوع أحد يشرب منه. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، هذه هي القيادة العسكرية الحقيقية. وكلكم قادة، يجب أن احنا نقيم واقعنا ونقيم رجالنا قبل أن نصل إلى المعركة ويحصل لنا ما يحصل. لذلك قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. البناء ما يذوقه مبلى النهر بعضهم بيصحط، وقال هيا إلا من اغترف غرفة بيده. بعضهم ما هم سلولة ولا هم سيئين بالشكل الذي نتوقع، مبلى أن فيهم حلمة وفيهم اجتهادات. قالوا يا جماعة طالوت كان مزارع والباري اختاره يقودنا، ما قد شارك في المعركة، ولا لو قد شارك في المعركة ودرى أن الماء أشد حاجة بيحتاجه واحد وقت المعركة بينشف ريقه أنه يخلينا نشرب ونعبي لنا من 5 لتر ونسرح نواجه وإحنا رجال. لكن هو يعرف الآن باثر الحكمة في هذا التوجيه وفي هذه المحطة، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني يوم لم يطعمه فإنه مني. يعني ما عندهم إصرار على مخالفة طالوت، إنهم كذا يقولوا نشتين أقول لك لا، نشتين أقول لك لا لا، مبلغ ما قالوا مبلغ ما هو داري، ولا لو قد حارب ونشف ريقه إنه يقول أنا عبوا لكم من 5 لتر واشربوا وذا ذا الحين يا رجال بانشرب وبانعبي لنا من 5 لتر وبانصل في المعركة وإحنا رجال منهم ولا ذي بيتعطفوا ورجع من العطش. فشربوا منه إلا قليلا منهم، صحطوا بقي معها قليلة. نفترض إن كانهم 1000 قام 700 حين قال فشربوا منه إلا قليلا، 700 شربوا لما رويوا، ومئة وخمسين أبو غرفة وبقي معهم 150 وصلوا في المواجهة إلا من قبلهم عدو عدو. تخيلوا لو يقولوا لنا قد سلمان وقيادة التحالف في الساحل الجمعة، يعني معناها قد معركة ما الفاصلة، ما هو جاي على رأس جيش إلا هو عارف قد القاضي ولا، يعني وصلوا الآن أمامهم عدو بذل حيب. قالوا لي يا أبو غرفة بانت لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لكن رجال حين ما عزم لا قليل استطاع 150 ذي مذاقوه انهم يثبتوا 150 الاخرين. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين، فاستطاعوا ان يثبتوهم يتجاوزوا مع في الرهاربين. تخيل لو عاد 700 جميعا وال 150 ذي ابو غرفه وقالوا 850 جميعا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، كيف نجوا حجم الفرار ونولوا هاربين جميعا أو ونأثروا على نفسيات 150 ذي بقيوا. يعني معنى ذلك إن كان للمعركة كان للنهر أثره البالغ في وش في معرفة وتقييم أدائهم. فمثل هذه الورش العمل أنا بنعتبرها مثل نهر طالوت، قل لنا 6 سنين والعدو مشتغل فوقنا فكفكة وهيكلة واستقطاب، ورجع نشتي نتحرك ما عاد إحنا عارفين الصالح من الطالح. مهم إن إحنا نقف عند أنفسنا، نقيم أنفسنا، نربط نصلح علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نستعد ذاكرتنا خبراتنا الفنية والقتالية إلى آخرها. هذه تعتبر مهمة جدا في كيف ننطلق للمعركة بكل زخم. قال الله ولما برزوا، يعني معنى ذلك كان يقول في المعارك السابقة فئتان التقتا في بالسيوف، لكن هنا قدم قليل القليل ذيهم قليل من القليل، ومع ذلك عادهم ذي راحوا وقفزوا على عدوهم. الباري يشتينا احنا رجال رجال نبرز على اعدائنا، ما هو وقت الوزخه احنا نوزخ لما يدخلوا يخارجونا من بيوتنا، هذا فضيحه وعار علينا جميعا. فلما برزوا ويحين فلما برزوا ما جاء طالوت هذا يقول يا جماعه هذو هب لنا تحصينات ونخجفهم دعاء ومن هنا ربنا اهلكهم ربنا اللهم عليك بهم اللهم انا ندرأ بك في نحورهم، يعني نرجم بك فوقهم. ومن ذا الكلام لا قال بنقفز فوقهم احنا يا رجال، وبالرغم من عزم ما عزم لا قليل وعطوش ايضا. فلما برزوا قالوا ربنا افرق علينا صبرا احنا وثبت اقدامنا احنا وانصرنا على القوم الكافرين احنا. لا تدعوا بالكم العدو امره محسوم اطمئنوا، اهم حاجه ان احنا نؤهل انفسنا لان نكون بمستوى ان يقف الله سبحانه وتعالى معنا وان يمنحنا مؤهلات النصر. اما العدو فهو اوهى من بيت العنكبوت. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. عدونا يقاتل في سبيل الشيطان في سبيل الطاغوت، وكلما زاد إخلاصه وكلما زاد ولائه مع أمريكا وإسرائيل والنظام السعودي العميل كلما ازداد إخلاصا مع ضعيف. أتعرفون هذا؟ إخلاص مع الشيطان، كلما زاد إخلاص مع الشيطان كلما ازداد ودخل في دائرة الضعف، بينما نحن نقاتل مع الله سبحانه وتعالى وفي سبيله ومن أجل قضية عادلة، قضية وطننا وعزتنا وكرامتنا، فنحن نرتبط بالله أكثر وسنكون أقوى بأساً بإذن الله تعالى.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1-99.

0: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
1: أخي التاجر، أخي المستورد، تكرار المخالفات الجمركية يعرضك للدخول في القائمة السوداء، بينما التزامك وحرصك على إنجاح سير الإجراءات يمنحك أفضلية الدخول في القائمة الذهبية.
2: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
10: سام اف ام، والعود أحمد.
11: نحن في هذا السياق وانطلاقا من هذه الثوابت والبديهيات الواضحة في إسلامنا، في قرآننا، في قضايانا كأمة مسلمة. نحن كشعب يمني كان موقفنا واضحا ومعلنا من بداية هذه الجولة، واليد التي قلنا في الكلمات السابقة أنها على الزناد بدأت من هذا الأسبوع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في العمليات المشتركة لمحور الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني المجرم. ونحن كما قلنا ننطلق من هذه البديهيات الواضحة مع من هم لنا إخوة تجمعنا بهم أخوة الإسلام في قضية تهمنا جميعا، تعنينا جميعا، في مواجهة عدو صريح واضح لأمتنا جميعا، لشعوبنا بكلها، لهذه المنطقة بأجمعها. عدو صريح واضح، مجرم سيء، معتد، ظالم، غاشم، في منتهى الإجرام والخطورة على هذه الأمة، وله مخططه الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويتحدث عنه كل يوم، يقول يسعى لتغيير الشرق الأوسط، نحن نغير الشرق الأوسط، يعني كل بلدان هذه المنطقة ونحن منها. لذلك نحن تجاه ذلك لن نقف مكتوف الأيدي حتى يحقق العدو ما يسعى له ويريد له، أو نترك كل الأعباء على الآخرين وكأننا غير معنيين. نحن من هذه الأمة، بل من قلب هذه الأمة، يمن الإيمان والحكمة بدوره المحوري التاريخي في هذه الأمة، من صدر الإسلام وإلى اليوم، من بداية مرحلة التاريخ الإسلامي وإلى اليوم. لذلك لا يمكن أن نغيب عن المشهد في ظل تحديات كهذا ومخاطر كهذا ضدنا كمسلمين في كل ما يعنينا، في كل ما يعنينا. موقفنا هو أداء للواجب الإسلامي على أمتنا الإسلامية في النهوض بمسؤولياتها الجماعية المقدسة للجهاد في سبيل الله، ودفع شر أعدائها الكافرين، ودفع شر أعدائها الكافرين المجرمين المعتدين الظالمين.
12: على العدو أن ينتظر وودنا الآتي حتما إن شاء الله، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان.

0: سنسحق جحافلكم ونمزق نخبكم وسنريكم بأسنا الذي لا يلين. باسم علي والحسين لن تمروا، وهذا الميدان بيننا وبينكم.
1: هذه المقاومة مستمرة، والميدان ساحة الشر. الكلمة الآن للميدان، نحن لها، والله معنا وشعبنا معنا.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية
1: نسبر الغداء
2: هادف علي هذا ولا شيء. احنا اليوم مضيوفين.
1: مضيوفين؟ عند من يا يحيى؟
2: حاكم عسير ضيق الحجاج كله.
3: كيف يا شيخ خالد؟ تراني ما قدرت افهم. تستضيفون الزيود يا شيخ؟ والله ترى اخر شيء كنت اتوقع منك. هذه سياسة السلطان، انت ما تعرف ولا تفهم بها.
4: نظرت كبيبة الغيرة، نظرت من حقد وغل. أمانة ما بيذكروني بالحلم عقالي يا سيد. تخيل لك ان الغرب انا بيبتلي.
2: يا حجي علي جزء من اليمن من زمان. عسير ونجرة وجيزة
5: مناطق واسعة يا نقب حسين، ما دخل ابن سعود فيها.
3: اسمع الزيوت من قاعدين شرسي، ولو تحالفوا مع الحجازيين والأسير الخطر علينا راح يصير كبير.
6: والله
3: كبير يا شيخ.
6: صدقت يا شيخ خالد، واجب علينا نقضي عليهم ونوصل رسالة قوية لإمام اليمن من زمان.

0: تنومة الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 17.
1: شتوا الجماعة يا أخوان.

0: تحرك وفد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام من مدينة أبها بعد أن استضافهم وأمنهم حاكم عسير النجدي عبد العزيز ابن إبراهيم، مواصلين مسيرتهم الإيمانية نحو الديار المقدسة.
1: يا عتيبة، والله ما هم بالمسلحين، تكون المهمة سهلة وفيها خير كثير، غنيمة ما بعدها غنيمة. إيه يا عتيبة، إيه يا رب الأرواح.
0: وفي الطريق كانت تركبهم عيون الغدر والحقد والطمع والإرهاب بعد أن أجمع عليهم الملأ أمره، وفي انتظار إشارة من فرعون العصر والزمان سلطان قرن الشيطان عبد العزيز ابن سعود.
2: حج علي، سمع البذي زامل من حق زمان، قال محمد يعجبن هالزوامل.
3: ما قلت يا محمد، ما تشي من زامل.
4: أي زامل في كلام على البنادق.
3: حاضر يا محمد، هي اسمع. دكور صفرات المجاري، طح لزاجي كبريت وكسيره ملاح، يا طاير حوم اللحوم خلف المحاجي من وقع صبيان الفلاح.
2: فلاح، قلوا معاه، قلوا

0: أيامي يا محمد عجبك؟
1: أشلح حالي يا جد، لكن ما فهمتش.
0: سفرات المجاري والبندق يا محمد. البندق
2: وضح لزاجي يا سعام، باروت شديد الاشتعال.
1: أيوة فاهم فهمته. أسمعكم دقوا ولا سفرات المعاجي. ما لكم يا باندو جدي حسين.
3: شلو مع الخلق محمد شلو.

0: ما شاء الله اليوم دوامه حماسيه. هذا محمد الفزي يشتي زوامل، ما نقول له، نقول له مرحبا.
1: اعتذاري يا باه، البندق هو سفرات المجاري.
0: ايوه يا محمد،
1: البندق هو سفرات المجاري وطاح لزاجي، يعني البارود الذي بيشتغل قوية.
0: جي يا محمد، جي لا تعب جدك هدر، جي يا محمد. جد يا بقي بحسن تحدي
2: محمد رجع ما شاء الله عليه، وبعد ما حد بيسلينا في الطريق إلا هو.
0: الله يهديه ويصلحه رجع، ما عاد به. الله يصلحه ويحفظه ويشد بهضه. كنت أشلي حاجك يا خال من زي ما للزيت يا إحيان، ما بالله وجعت لها الحمى يا خال، مريض مضروح ما عاد بيقدر يحترك.
3: مسكين، الله يشفيه ويكتب أجره. أين هو ذا الحين؟
0: أروحوا فوق جمال حمادي، ما قصر معها الصوت، هو مشوعي مضار في بولم من أمس.
3: الله يشفيك يا حج زين، أنا بسر الله ما توقف القافلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
4: حرمتم جفن المنام ببعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي، فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام إلى النبي الهادي. Wow.

0: كيف انت ذلحين يا اختي خديجه؟ اشكال؟
1: الحمد لله قدان اشكال يا فاطمه، مسامحيني والله انقد ثقلت على شكونا.
0: امانه علىش يا خديجه، كيف تجي تحجي وانت واحمه؟ تعب علىش؟
1: علينا نذر الله، اذا وحمت تسير حج.
0: ها الله يكتب الاجر ويتقبل. انت عاد جلسي معي لو ما تتشاكل ان شاء الله.
1: ان شاء الله، الله يبارك فيك يا فاطمه. وبعدها قولي لي انت، كيف لما سافرتي مع زوجك وبنش؟
0: نويت الحج، وارحم الراحمين يسر وسهل من عنده.
1: وانا ما معي الا صالح، قلت له رجلي على رجلك، لحياة او لموت.
0: الله يتقبل ونوصل بالسلامه ان شاء الله. هي افتهني يا خديجه ولا تهمي حاجه.

0: بسر بسر إليك يا حاج علي بسر. آه إليك إليك إليك إليك حاج علي إليك إليك أبسر يا حاج علي بسر. سر على قدامها يعلم الله من حرق البيوت ودمر هذا القرى.
1: الوهابيين يا حاج حسن، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلوا. صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. ناهين قد دخلوها للمسجد القتل والدمر هذا.
1: الوهابيين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاء قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركي حسب اعتقادهم.
0: إنه من هو أمير عسير الذي بيحارب الوهابيين؟
1: الحسن بن عايض من آل الشهري.
0: من آل الشهري، أكيد هذا البيوت المدمرة والمزارع المحرقة هي مزارعهم وبيوتهم. مساكين شردوهم، من أين جاء المذهب الوهابي هذا؟
1: الإنجليز يا حج حسان، ما منهم إلا البلاوي.
0: قاتلهم الله. الحين قل لي كم باقي لو ما نوصل حجاز؟ قصدي لو ما نوصل مكة.
1: باقي نص المسافة إن شاء الله.
0: أو أو أو أو أو. الطريق طويلة يا أخي علي.
1: عادك وعاء، كان ما قصدك. باقي جاهنا جبال وديان يا حج حسان، الله يتقبل.
0: يا رب قرب البعيد يا رب.

0: اسمك خالد بن جامع، اسم يثير الرعب في النفوس، والله سلطك على المشركين واصحاب البدع.
1: هي حياتي فدا السلطان والدين يا شيخ عبد العزيز.
0: شف يا شيخ خالد، حنا توكلنا على الله ونوينا نطهر البلاد من شر الزيوب.
1: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ، نعم الرأي.
0: بس ما ودي أحد منهم يخبل، اقضوا عليهم كلهم يا شيخ كلهم.
1: أبشر أبشر بالخلاص يا شيخ عبد العزيز، هذه المعركة ما منها خوف، بالعكس فيها فوائد كثيرة وغنائم عظيمة.
0: اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة لنا يا رب. أقول يا شيخ خالد.
1: سم يا شيخ عبد العزيز.
0: أخوان اللي كانوا مساجين تراهم رهن إشارتك، وإن شاء الله إن توبتهم على يدك، وأكيد بتحتاجهم.
1: هي بالله نحتاجهم، هي بالله أكيد يا شيخ، أكيد نحتاجهم يا شيخ.

0: اطرحوه
1: في الخيمة وخرجوا له بماء بارد.
0: والله انه حامي يا شيخ حسين مثل النار. اسأل الله له السلامة.
2: يا الله.

0: يا شوعي هذا حمر وصليت ترتر قال الدكتور تدي له حمر ودهنه بصلي
1: خلوه يرقد شويه عندنا عنده لا تقلقوش علي زيد جسمك قوي ما شاء الله
2: وهو دحنا جنبك عندما يقوم اشارتك علي
0: وعليها يا شوعي يا منعاه زيد في ذمته
1: ابشروا بعزكم باذن الله
0: الله يشفيه الله يشفيه قوموا بالسلامة
3: أيامي يا أحمدي كيف زيد

0: الناس فيه العافية. يا
1: بسم الله الحمد لله مش طول جيم. بسم الله
0: الحمد لله الحمد لله
1: مالك يا متين
2: اهدم الصلاة
1: اهدم الصلاة اهدم الصلاة.
0: الله يشفيه ويعافيه.
2: يا خلوني اكفزتي لما بارد من اقرب بير حاضركم.
0: ها يا عمي حيا ما ينفعش الخراق وحده.
2: زايد يا زايد زايد يا زايد يا زايد يا خبرة
0: اخي مال زايد مال بيسع شوعي. خلوني اشرب سر مادر. يا الله استر يا الله استر.
2: جيل الخيمة حق زيد
0: شوعي ماله
2: زيد مدري ماله
0: ما به. يا الله استر يا رب ما به.
2: زيد
0: زيد
2: يا زيد يا زيد
0: يا زيد
2: الظهر انه ما
0: زيد
2: يعني قبش.
1: يا الله يا الله يا ساتر
2: يا الله
0: يا الله
2: زيد مات
0: زيد مات
2: يا زيد يا زيد. ما هو الخبر حقكم هذا؟
0: ما
2: هذا؟

ويتقبل منك. شهيد شهيد إن شاء الله يا يا زايد.

0: لا إله إلا الله، الدنيا والله ما تسوى شيء. الله يرحمك يا زين.
1: الله يرحمه. ما نش مصدق إن زيد مات. والله إنه كان وفي ورجاء.
0: الله يرحمه، الله يرحمه ويمسى عليه. شيد شيد إن شاء الله. أنت عرفته يا أخي أحمد؟
2: لا أمانة ما عرفته.
0: ذيك الذي كان ينتبه للجمل حقك يا أحمد فايل.
2: الله يكتب لها الأجر ويجعله مع الشهداء الأبرار. إنا لله وإنا إليه راجعون.
0: الموت حق علينا كلنا، والبقاء لله الواحد القهار.
1: بس أش يعرف ليش دفنتوا الفاس حقه معي يا شيخ حسين؟
0: لأنه حقه يا أحمد، وما بش معه ورث إن رجع لهم.
3: الله صدق يا أخا، كان يعتبر الفاس حقه جزء من جسمي ما يرضى يدل حد.
1: الله يرحمه. من راح يكون يفلق لنا الحطب يا يحيى؟ وما راح يكون يقول يا الله بدي حطب، يا الله يا الله ارحم زيد يا الله.
0: يا احمد خلاص ما كره الهجع عليه، الله يرحمه. خلاص يا احمدي
1: الله يرحمه، الله يرحمه. انا ما عرفته الا حين سافرنا جمعه، عرفت انه خدو ووفي وامي، وما قد فعلت ليش اي حاجه.
0: لا ما قصرت معي انت يا حمادي، الله يكتب اجرك، والله انك رجال جيد.
1: الله يرحمه. اماني يا خبره نقرا له الفاتحه لا روحه ولا روح سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله يرحمه.
0: بسم الله،
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: الحمد لله
2: مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
1: إياك
2: الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

0: تابعونا في الحلقة المقبلة.
1: شوية وانت خارج انا وانت.
2: صوت الرصاص.
1: اي الرصاص؟
2: حتى مساعة شيء.
1: ايوه.
2: كانت اشارة عسكرية يا علي.
1: قصدك اشارة عسكرية بين الوهابية؟
3: اخي يحيى.
4: ها.
3: انا عايز يصير انا قبيح شيء.
4: عايز يصير يقابل امير الحاج يا حمادي.
3: ها. من اجل اطلاق الرصاص حق امس العشي.
4: ايه يا حمادي.
5: السلطان عبد العزيز يبيها عملية مضيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامة.
6: في وادي تنوم يا شيخ، وادي تنوم مكان زين ومناسب.
7: اصبر يا عم حمادي.
4: كم يا جوع جلسنا في سعطة؟ 10 أيام أو 8 أيام؟
7: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي. يا
4: انترنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
7: 50
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: صاد على رسول الله، صاد على رسول الله.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: نقب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: يا نقب حسين.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: مالك يا نقب حسين؟
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي. كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
9: سام اف ام، وقفة إعلانية.
10: الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات، فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
11: أخي التاجر، أخي المستورد، سلامة إجراءات تسليم معاملتك إلى انتهائها يجنبك الوقوع في شبهة التهريب والمساءلة القانونية.
10: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
12: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
13: سبق فون، أصالة وتواصل.
14: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
15: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
9: سام اف ام، والعود أحمد.
11: هنا سام،
16: تاريخ حي،
11: ثقافة مكتملة.
16: هنا سام،
11: حياة اجتماعية مرصودة.
16: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
11: سام اف ام،
16: إذاعتك أنت.
17: جارح بشليل.
18: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي خلق الله متحملي وصابري ومواجهي باطل السعودية وجي، وإن كذاب أوادم من داخل بيختشوا خونه وعمله وجواسيس ومراسلين للسعودة. تسمع مجابرتهم لو ما يشيب راسك، لو ما تفتجع من الأوادم هذولي. ما هو هذا الجناء؟ ما هو هذا الأفعال بتفعلوا يا ناس؟ ما لكم نابد بتاعوا واشتروا في البلاد في العباد؟ شي معاكم عقول؟ ما بش هذا قل وعي، بسبسر قل الوعي لن يصل واحد. قال ما احنا متعطلين على العمل، ما بش معنا عمل، رجعوا يفعلوا لهم من هذا البخاسة، من هذا التفاهم، من هذا التناسة، ما بش معاهم عمل. ولو ما بش عمل، كده احنا في رأس المرحلة يا ناس. الصبر الصبر واحد ما بالله يتحمل البعد عن الله بعيدا من أرحم الراحمين. هي أمانة عليك كم عد يسوي، كم عد قيمته بعد هذا الأفعال بكله بعشم ساونا وده. ما بشفو وعي هذا، لو بوع حرام يا ضخ، ما حد يفكر هذا التفكير مالك. نا يبيع البلد بقف عن ملح ماله هذا؟ ايه، من ساير الزل لا تزل، من جالس الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير السفهان أصبح كثيلها. هذا مجالسة الأنذال، هذا سيرة الويل، البعد عن الرحمة الرحمين. بسلان درسل واحد بسرعة على خاتمه، ما هو قال زقمه عمي كم عاد يسوي؟ فالعين الناقصة حرام يا ذاك، لو يتو متو ما راس مال كرشي، ما تتش الطرفة، نتصايح أنا وياك، نتقاتل نتقالع، لكن لا هذا الحد. نا واليوم 10 سنين 11 سنة ما قد اعتبرتوش. هي ماه، أين أنتوا عايشين؟ الشعب بيعاني من المتاعب، الناس متحملين الباطل، الناس صابرين على الجوع، الناس صابرين على القل، الناس صابرين على كل البلاوي، وأنت رجعت تدور لك عمل من هذا العمال. يا حجاب الله، والسير بيصير والناس ناود بسر آدمي قدوم من فوق 50 سنة. يا الله حسن الخاتمة، عيدول الزوج جامعي يذكر الله ويخوتم العمر. قال والله السرنا وذاق الفلان مال الشيء، والله يعني شخصيا معروفة، ويصيروا بين العرس وينشروا ويتعرسوا ويذاوا. وبعد ذلك بسر هذاك ما قال لك هذا كان بيصير، وكل واحد بيرفع تقرير. ما شاء الله عليكم مسير يا بيابا والرجالة والخاتمة، عاد اختموها إن اليوم 11 سنة وإن الصابري وتجوا تختموها بهذا الخاتمة. قالوا ما دشت على جروح إلا الجماع، وانتو اخزاكم الله. يا الواحد يكون نايد وقع ويذكر الله، الناس مقلين، ما بنقولش مع الناس محيرفين، الناس متحملين جو، لكن مش لا هذا الترجع. يا ذاك عاد ارحم الراحمين في الوجود، اجوع يو واسأل الله واشبع يو محمد الله، مش لا هذا الترجع. هذا غافل عن ذكرة الله، ولا ما يصل الله هذا الميساء، لا هذا الفعل، أعوذ بالله من الشيطان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف والفعله، ها وبأي وجه عاد يقابل الناس؟ كيف عس نا الواحد يكون يتوقع وعادوا في الفساح البراح، يا عاد فعل على ما وما، ويا عاد تسوي على ما وما، كبيبس النفس خلاص جالس، لا عاد عمل ولا عاد مهرب ولا عاد مرتب ولا عاد هو بيدور العدو هذا ولا ها تنتعز من داخل. نا عمر أبو لازد التمرتب عن جرب بالصمي وعن جرب بالقوة، بنطلب حق، ما بنطلبش من المروة ولا عيتي من الفضل، حق هذا حق من حقوقنا عن زوعه من مفلق راسه، لكن عز النفوس احتكامها ما حد يوصل له هذا الأفعال ولا حد يتي طارفة. بالناس بيختموه في الميدان بلا ما حد داري ما عندهم. هي أقول لي رجال الأمن ليل ونهر وهم شغالي، كم تقول حس تلاحظ بعد الآدمي هذا لو ما تزقمه. حيا والله حيا لهذا الرجال ولهذا الجهود الذي بيقوموا به. يا باه وانت تقوم تبيع البلد في سنابة، ما حد يقول لساكتكو، ما لهم ما يلقضوا واحد من هناك من الشارع ويقولوا يلا اخطأ وشي ابدا. قال ولي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هلا جبرت له، واحد يتوقع وعاده بعيد. ناهي نفعل على ما هو بتقولوا نسوي من هذا العمل، ناهي ولو زقموني اغسل يداك ان عادك تبصر يوم ابيض، ولادك تحل بالنوم اغسل يدك، لأنك مشارك في القتل، مشارك في الجوع، في الحصار، في كل ما بيعاني هالشعب أنت سببه، وأنت بتعين اليهودي لا داخل بلاده، بتعين السعودي لا داخل حره. وفي النهاية ضحيت بنفسك وضحيت بجهالك وبيتك وخلص فلت أهلك، فلت من عاد يرحمك؟ صلوا على رسول الله، كنت وقعوا اذكروا الله، عاد ارحم الراحمين في الوجود. هذا بلوى ابتلينا به، عز النفوس احتكامها، الصبر لو نركي على الحد، القل ما يعيبش الناس ابدا. كل الناس هكذا مقلين مقلي، لكن لا هذا الفعل. يا بني ادم يا خلق الله اذكروا الله، هذا افعال، هذا افعال شوعه، اعمال هذه الله ما يوصلنا ولا يروينا ابدا. متوكلين على الله ما بيقوى، صح ان القل موجود وان ذا، لكن عاد ارحم الراحمين فالوجود، ما يكفي الخلق الا الخالق، وابن ادم نسمه ما تقنع الا من التراب هكذا. هي بارك الله فيكم. اللي بيجابر نفسه ولا الذي هو بيشعب لهذا الافعال، نقول له قع ناس قع ناس، انت بدك اوادم، بدك كل لحمه اوادم، عقل. ادليت باكثر من عباره، فوايد الكلام ما قل ودل، ام الحلي بدك فيها الاشاره في رعايه الرحمن.
17: جارح بشليش

0: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساند دول العدوان أو أجهزة الاستخبارات المعادية، يرجى الاتصال بمركز البلاغات والشكاوى بجهاز الأمن والمخابرات على الرقم المجاني 1-00. أمننا في تواصلنا.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بصف لي المسألة، شو تفهم؟
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات والمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: قول عن القاهم،
4: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
3: عاي أخلونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتس أب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
7: الوطن الذي يأكل مما تزرع وتصنع أيدي أبنائه هو وطن يمتلك قراره. دعمك للمنتج المحلي هو فعل مقاومة اقتصادية يحمي كرامتنا من التبعية. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: سام اف ام
1: إذاعة المحور.
2: شعب اليمن يثبت مرة بعد مرة بأنه شعب الإيمان وشعب الجهاد وشعب التضحية، رجال الله، أنصار الله، وعباد الله بقيادة السيد القائد الشجاع القرآني السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي نصره الله وحفظه. هؤلاء يتخذون قرارا، واتخذوا قرارا إلهيا، عقائديا، شرعيا، دينيا، سماويا، أخلاقيا، قرآنيا، عظيما، بدخولهم في معركة الجهاد المقدس هذه للدفاع عن جبهة الحق والاصطفاف مع الجمهورية الإسلامية ومع جبهة المقاومة ضد إسرائيل وأمريكا. وهم في كل مرة، أنصار الله في كل مرة، يثبتون إيمانهم وتوحيدهم لله، إخلاصهم لله، وفاءهم للإسلام، للقرآن وللشريعة. إنهم يقدمون مصلحة الإسلام والحق ومصلحة الأمة الإسلامية على المصالح الدنيوية الضيقة التي يتحجج بها كثير من المسلمين والعلماء والنخب والزعامات مع الأسف، بل وحتى بعض الشعوب، في عدم دخولهم لهذه المعركة المقدسة.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

0: الناس.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة في ملزمة الإرهاب والسلام، وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بعد كلمة السيد العلامة المجاهد بدر الدين بن أمير الدين الحوثي وكلمة السيد العلامة المجاهد أحمد بن صلاح الهادي، أتت محاضرة الشهيد القائد، وطبعا كانت المحاضرة في منطقة همدان بمحافظة صعدة بعد عودة الشهيد القائد من الحج. ومن أبرز ما جاء في محاضرته رضوان الله عليه، أولا كانت بدايتها ثناء على همدان، ومن أبرز ما قاله عن همدان: أولا كلما التقينا بكم يا أبناء همدان تذكرنا عليا، أصبحتم تذكروننا بعلي بن أبي طالب عليه السلام. ثانيا قال: إذا كان أبناء محمد يذكرون بمحمد فإنكم أنتم تذكرون بعلي عليه السلام، أي يا أبناء همدان. أيضا قال: ما من إمام ووقفت معه همدان إلا وبهرته بصدقها ووفائها. هذا كله نقطة ثناء على همدان. ثانيا أكد أن هذه الأمة التي كان المطلوب منها أن تجوب البحار طولا وعرضا فتقف في سواحل أوروبا وسواحل أمريكا، هي الأمة التي تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البلاد طولا وعرضا لينشروا الباطل والفساد والقهر والظلم والذلة والخزي لكل أبناء البشرية وللعرب خاصة. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ من قوله رضوان الله عليه بعد أن تحدث عن هذه الأمة أنها الأمة التي يريد الله لها أن تتحرك فتجوب البحار طولا وعرضا، ها هي اليوم أصبحت من تؤمر هي وزعماؤها بالقعود والسكوت والخنوع والاستسلام. ونرى أولئك الذين لعنوا على ألسنة الأنبياء هم من يجوبون البحار بقطعهم العسكرية، والمسلمون لا يحق لأحد أن يتحرك قيد أنملة. هذا من تقليب الموازين، وهذا مما يؤسف. نبدأ من قوله رضوان الله عليه في الحج: يوم أن بدأ المسلمون يهتفون بالبراءة من المشركين، يوم أن بدأوا يعملون على أن يعود الحج إلى أصالته الإسلامية، لأن الحج في أول عملية لإعادته إلى حج إسلامي إنما كان يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب على المشركين، وليس فقط البراءة منهم كانت تلك هي أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي وصبغه بصبغة توحي بالأهداف المقصودة من وراء تلك العبادة العظيمة التي هي الحج. فعندما بدأ الناس يهتفون بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج بأمر من ابن علي الذي هتف ببراءة، فقال سبحانه وتعالى يحكي تلك البراءة: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. براءة من الله وبراءة من رسوله وبراءة من علي، قرأها علي كلها براءة من المشركين، يوم أن تحرك ابن علي الإمام الخميني رضوان الله عليه ليعيد الحج إلى أصالته، عرف أولئك الذين لا يريدون للعرب أن يتحركوا قيد أنملة لأداء الواجب الملقى على عواتقهم من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. هنا أيها الإخوة نقطة أولى، أن أول عملية لإعادة الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب عليهم بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة. وعندما عمل الإمام الخميني على إعادة الحج إلى أصالته وهتفوا في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل بأمر من الإمام الخميني صدر المنع وحدث ما حدث في الحيلولة دون أن يتردد ذلك الشعار. ونحن العرب لا نفهم، وهذه هي بساطتنا، وهذا هو ما جعلنا ضحية لليهود. نحن دائما من نضع حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، أن الفساد لا حد له، أن الفساد لا يتوقف عند نقطة معينة، أن الظلم والباطل لا يتوقف عند نقطة معينة. من الذي كان يتصور أن بالإمكان أن تصل بنا الحال إلى أن نمنع في مساجدنا من ترديد مثل هذا الشعار؟ أوليس الأمر قد وصل إلى ذلك؟ لقد عمم هنا في اليمن على المساجد ألا يتحدث الناس فيها عن أمريكا، وكنا نحن لا نتصور إلا أنه منع في الحج فقط. عندما جاء المنع في الحج تجاوب المسلمون ولم يكونوا يهتمون بأن عليهم أن يقفوا موقفا يجعل أولئك ييأسون من أن باستطاعتهم أن يوقفون عن أداء الواجب الإلهي الملقى على عواتقنا نحن العرب، في مثل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. لكننا هكذا قلنا لا بأس في الحج، لا بأس. بعد الحج ما الذي حصل؟ منع في المساجد، فقلنا لا بأس، فالمساجد هي للصلاة كما قال أولئك، الحج هو عبادة وأنت عليك أن تلهم الله فقط ولا تتعرض لشيء. سنقول نفس الشيء، هذه مساجد لا نتعرض فيها لشيء، وما دخل المساجد بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل واللعنة على اليهود ونحوها. هل المساجد أعظم من القرآن الكريم؟ القرآن الكريم هو المليء بتلك الآيات التي تلعن الظالمين وتلعن الفاسقين وتلعن اليهود والنصارى. من مثل هذه الآية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قلنا لا بأس، المساجد ليست مكانا لهذا بل هي للصلاة، لأننا أصبحنا لا نفهم دور المساجد ولا نفهم دور الصلاة. بعد ذلك سيقولون لنا أيضا في منازلكم لا تتحدثوا عن أمريكا، أيضا بأقلامكم لا تسطروا كلمة فيها إساءة إلى مشاعر أمريكا. وهكذا سنرى أنفسنا نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. وهنا نقطة ثانية، أننا نحن العرب لا نفهم أن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. فعندما جاء المنع لهتاف الموت لأمريكا الموت لإسرائيل في الحج تجاوب المسلمون وقالوا لا بأس، الحج ليس لهذا. بعد ذلك ما الذي حصل؟ هل توقفوا عند الحج؟ بل أتى المنع في المساجد كما حدث في اليمن. بعد ذلك ما الذي حدث؟ في البيوت ثم بالأقلام وهكذا، لأن الفساد لا يتوقف، لا يقف عند نقطة معينة، بل سنظل نطارد ونحشر إلى زاوية ضيقة. فإذا استسلمنا عن موقف وعملنا موقف أصغر سيوقفون عن الذي هو أصغر، وهكذا حتى يحشرون إلى زاوية ضيقة. لكن لا يجب أن يقف أو أن يستسلم الإنسان للباطل أبدا، بل ليحاربه ويقف في وجهه. ما الذي انقلب في هذا الموضوع؟ هم يحشروننا إلى زاوية ضيقة مظلمة لا نرى فيها النور ولا نتحدث عن النور ولا نصل بالنور إلى قيد أنملة في هذا العالم. وهم من يتحركون، هم من يقولون بدل أن نتحدث عن الجهاد، وإنني أقول إن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا منها ترسيخ كلمة إرهاب. فإذا كان الجهاد أراد الله منه أن يكون كلمة شرف بها ذلك الصراع الذي كان العرب يتعودون عليه، ألم يكن العرب متعودين فيما بينهم على القتال، على التناحر؟ سما بالعرب، لأن الإسلام جاء شرفا للعرب، وإنه لذكر لك ولقومك. حتى الصراع الذي كان يدور بينهم عمل على أن يتحول إلى صراع مقدس، فأضاف إليه اسما مقدسا فسماه جهادا. إذن فبدلا من أن تتقاتلوا فيما بينكم وتتناحروا فيما بينكم، تعالوا إلى حيث يكون صراعكم ويكون قتالكم سموا وشرفا ورفعة ونشرا للحق ونشرا للنور إلى كل أقطار الدنيا. فسماه جهادا في سبيله، سماه جهادا وجعله سنام دينه وجعله مفتاح جنته وجعله ركنا من أركان دينه، بل جعله علما لقمة الذوبان في محبته سبحانه وتعالى. أولم يقل الله عن أوليائه: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يوم كان العرب فيما بينهم يثور بعضهم على بعض، يتناحرون فيما بينهم، يغزو بعضهم بعضا، ها هو يعطيهم صراعا من نوع آخر يسميه جهادا في سبيله، يجعله علما على الذوبان في محبته، يحبهم ويحبونه. هذا الجهاد المقدس، هذا المصطلح القرآني المهم، هذا المبدأ الذي ترتبط به عزة الأمة وكرامتها، وترتبط به حيوية القرآن والإسلام، يرتبط به وجود الأمة كلها وهويتها، ها هو يتعرض لأن يبدل كما بدلنا نحن في واقعنا. قعدنا وهم من يتحركون في البحار، وها هم يحولون الجهاد إلى كلمة تصبح سبة نحن نرددها، ونحن نجعلها كلمة أمريكية تضفي الشرعية على أي ضربة أمريكية لأي جهة. تبدل كلمة جهاد بكلمة إرهاب، فمن هو مجاهد فهو إرهابي، ومعنى أنه إرهابي أنه من قد وقع من جانبه ما يعطي أمريكا شرعية أن تضربه، ما يعطي عميلا من عملاء أمريكا شرعية أن يضربه، ونحن من نبارك تلك الضربة. سنقول هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يهتف بهذا الشعار في هذا الجامع؟ هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يتحدث عن الجهاد؟ هو إرهابي فليضرب، من الذي قال له أن يفتح مدرسة هنا يربي الشباب فيها على روح القرآن والذي روحه هي الجهاد؟ إذن هو إرهابي فليضرب. أليست الأمور تتغير وتنعكس؟ فالمصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد، وهم الذين يتحركون في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب، لننظر إلى الجهاد أنه سبة وأنه عملية تعطي الشرعية لأولئك أن يضربوا المسلمين، بدل أن يكون هو مبدأ يعطي الشرعية للمسلمين أن يضربوا أولئك المجرمين الذين هم إرهابيون حقيقيون. هنا نقطة ثالثة بعد أن أكد أن أولئك يحشروننا إلى زاوية ضيقة لا نرى فيها النور ولا نستطيع أن نتحرك فيها بالنور، بدأ يتحدث عن الإرهاب والجهاد، وقال أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد لأنها محاربة بعينها، يوضع ويرسخ بدلا عنها كلمة إرهاب، لكي يصبح من يجاهد إرهابي يحق لأمريكا أو يعطي أمريكا الشرعية أن تضرب من يسمى إرهابيا، وهكذا حرب مصطلحات، تغيير للمصطلح، تبديل للمصطلحات. ألم يقل الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر؟ لمن هو هذا الخطاب؟ أليس للعرب؟ أليس للمسلمين؟ قاتلوا، ما هو القتال في سبيل الله؟ أليس هو الجهاد؟ ها هو يقول للمسلمين إن الجهاد هو هكذا، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا هو الجهاد. الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه في ضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وهم في واقعهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، وهم لا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تقاتلهم، أي أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. أليس الواقع يتغير الآن؟ إن كلمة الجهاد الآن تتحول إلى كلمة إرهاب، فالمجاهد هو إرهابي، وكلمة جهاد هي كلمة إرهاب. إذن الله سبحانه وتعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا قتال، والقتال جهاد، والجهاد شرعية لنا من قبل الله أن نتحرك نحن لنضربهم، وهم في واقعهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، فالجهاد شرعية لنا أن نضربهم، فكيف نسمح أن تتحول الشرعية لهم أن يضربوا من يجاهد؟ إذن فإذا ما سمحنا نحن المسلمين للأمور أن تتغير من حولنا فإنه المكر، المكر في كل شيء، المكر في واقع حياتنا، المكر حتى لمفردات لغتنا العربية. كلمة جهاد هي كلمة عربية، وحتى كلمة إرهاب هي كلمة عربية. أولسنا نسمع زعماء العرب هم من يطالبون الرئيس الأمريكي وهو إنجليزي في لغته، يطالبونه بأن يفتح قاموس لغته ليفسر للعرب مفردة عربية هي كلمة إرهاب. كلمة إرهاب هي كلمة داخل كتاب عربي، عندما يقول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أصبحنا حتى في واقعنا لا نعرف معاني مفرداتنا العربية. يطالب زعماء العرب الرئيس الأمريكي وهو ليس عربيا أن تفسر سماحته وفضيلته مفردة عربية هي كلمة إرهاب. قولوا لنا ماذا تريدون بكلمة إرهاب؟ أليس هذا هو السؤال الذي يتردد؟ لماذا لا نرجع نحن إلى القرآن وإلى لغتنا لنعرف ما هي كلمة إرهاب وما علاقتنا بها، وأمام من يجب أن يكون الناس إرهابيين، وما هو الإرهاب المشروع وما هو الإرهاب الذي ليس بمشروع، حتى نحن كلنا مثقفون لم نجرؤ على أن نقاوم ذلك الانحراف في معنى هذه الكلمة، أن نقاومه وأن نرسخ معناه القرآني ترهبون به عدو الله وعدوكم. كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات، وأن يلحظوا حتى المرابط التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو ترهبون به عدو الله وعدوكم. إن عليكم أيها المسلمون، هكذا يقول القرآن الكريم، إن عليكم أيها المؤمنون أن تعملوا بكل ما تستطيعون على أن ترهبوا أعداء الله. هذا هو الإرهاب المشروع. لكننا بدل أن نتحدث عن الإرهاب المشروع، نحن من نسمع في وسائل الإعلام والزعماء ونسمح بأن تتردد كلمة إرهاب بمعناها الأمريكي وليس بمعناها القرآني. أليس هذا من الغباء؟ أليس هذا من مظاهر تغير الأمور وتعكيس الحقائق؟ نكتفي بهذا المقدار. وقبل أن نختم نذكر أبرز النقاط. أولا، أكد رضوان الله عليه أن أول عملية لتحويل الحج إلى حج إسلامي كانت يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام ليعلن البراءة من المشركين بتلك العشر الآيات الأولى من سورة براءة، ليعلن البراءة من المشركين، بل ليعلن الحرب عليهم. وعندما انطلق الإمام الخميني رضوان الله عليه لدعوة الناس للهتاف بالبراءة وهتف به في الحج بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل استجابة للإمام الخميني، انطلق الأعداء وأصدروا المنع للهتاف بهذا الشعار وعملوا على الحيلولة دون أن يردد في الحج، والناس تجاوبوا على أساس ما هو سهل ما في الحج، وهم لا يعرفون أن الباطل لا يتوقف وأن الفساد لا ينتهي عند نقطة معينة. ثانيا، أكد أن ما جعلنا ضحية لأعمال اليهود هو أننا نضع دائما حدا لأعمال المفسدين ونضع حدا للفساد، أنه إنما سيصل إلى هنا فقط، ولا نعلم بأن الفساد لا ينتهي، لا حد له، لا يتوقف عند نقطة معينة. عندما قبل الناس بمسألة ألا نهتف بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل في الحج صدر المنع في المساجد هنا في اليمن، وإذا قبل الناس بذلك في المساجد سيقولون أيضا لا تكتبوا بأقلامكم، سيقولون حتى لا تهتفوا ولا من تحت البطانيات. فإذا ما تجاوب الإنسان مع الباطل ومع الفساد فالفساد لا يقف عند حد، لا يمكن أن تقول خلاص لن نتحرك هنا ولن نقول بهذا الكلام ولكن لن نقبل في أماكن أخرى. إذا سمحت له فسوف يتجاوز ويحشرونك إلى نقطة ضيقة لا ترى فيها النور ولا تتحدث فيها عن النور. ثالثا، أكد أن علينا أن نتحدث عن كلمة الجهاد، لأن كلمة الجهاد هي الآن محاربة بعينها، يوضع بدلا عنها ترسيخ كلمة إرهاب. وأكد أن الأمور تتغير وتنعكس، المصطلحات تتغير، نحن نتغير، علينا أن نقعد وهم الذين يتحركون في البحر في البر والبحر، وجهادنا عليه أن يمسخ وتوضع بدلا عنه كلمة إرهاب. هذا من تغيير الأمور ويجب أن لا نسمح بذلك. رابعا، أكد أن الجهاد شرعية لنا نتحرك على أساسه لضرب أولئك المفسدين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. إن من واجب الأمة أن تحاربهم، أن تجاهدهم، والجهاد شرعية لهم هنا حتى يعطي أولئك الجزية عن يد وهم صاغرون. خامسا، أكد أن كلمة إرهاب في القرآن الكريم تعني أن على المسلمين أن يعدوا القوة بكل ما يستطيعون، بل وأن يلحظوا حتى الشكليات التي هي في الأخير ستزرع الهزيمة في نفس العدو. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا هو الإرهاب الحقيقي. يجب أن نكون إرهابيين للمجرمين للمفسدين من اليهود والنصارى، وأن نعد العدة لإرهابهم. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه ممن يتحركون في سبيله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا هو، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في توفير الخدمات التعليمية وخدمات الأمن والدفاع في مختلف المحافظات، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من أمة القرآن ومن الذين يهدون الناس بالحق وبه يعدلون، والحمد لله الذي جعلنا من أهل ملته وجعلنا من هذه الأمة أمة الظفر وأمة النصر، والأمة التي تنصر المستضعفين في كل مكان، والأمة التي اهتمت بأمر المسلمين وجعلت شعارها الحديث النبوي الشريف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والحمد لله على هذه النعمة، نعمة الهداية ونعمة القيادة. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وأهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، عبر أثير إذاعة سام اف ام من صنعاء. أعزائي المستمعين الكرام، وهذا الأسبوع هو الأسبوع الأخير في المدارس الصيفية، انتهت الدورة الصيفية في هذا الأسبوع، وسندخل إلى العشر الأولى من ذي الحجة. الأعمال فيها تضاعف والحسنات فيها تضاعف، والأعمال فيها كثيرة جدا، فضلها كبير. ما من عمل أحب إلى الله من العمل في ليالي العشر. قيل يا رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بماله ونفسه ولم يعد. أي أن الجهاد هو الأفضل في كل المراحل وفي كل الأزمنة، وليس له وقت محدد وليس له زمن محدد. الجهاد ذروة سنام الإسلام، وفرصة في هذه الليالي العشر أن نغتنمها بالذكر والدعاء والإعداد النفسي، لأن يؤهلنا الله سبحانه وتعالى إلى أن ننهض في مرحلتنا الأولى. أعزائي، نحن الآن في أحد المساجد، وقبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نكون مع فقرتنا الأولى، كنوا معنا.

0: حلول قرآنية طغيان ترامب الذي هو دمية بيد الصهيونية وصل إلى مستوى سيء للغاية. ترامب الذي نشر هو صورة مصممة بالذكاء الاصطناعي له وهو يقدم نفسه فيها إلها على الأرض، أين الموقف العربي والإسلامي؟ هذا من قمة وذروة وأسوأ حالات الطغيان، من أسوأ حالات الطغيان، يقدم نفسه في صورة وكأنه إله على الأرض، يوازي السيد المسيح النبي عيسى عليه السلام، ولكن وفق المعتقد الكاثوليكي الذي يؤله، قدم نفسه بهذا المستوى في حالة من الغرور والطغيان والاستهتار، مع أنه ليس سوى دمية بيد الصهيونية، إلى مستوى أن المجرم نتنياهو يقول بأن الإدارة الأمريكية تقدم له تقارير عملها، تقدم التقارير إليه. من وراء ذلك؟ اللوبي الصهيوني. ترامب بل النظام الرسمي في أمريكا هو يخضع تماما للوبي اليهودي الصهيوني، حتى في الكونغرس الكثير من أعضاء الكونغرس يخضعون للوبي اليهودي الصهيوني. هذه الحالة هي تهدد أمن واستقرار المنطقة بما له من تأثيرات على المستوى العالمي.
1: أهلا بكم أعزائي من جديد، كنا مع فقرتنا الأولى، الآن سنكون مع فقرتنا التالية، كونوا معنا.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. المعنى في هذه الآية: وكذلك كما جعلنا قبلتكم الكعبة جعلناكم أمة، أي أهل دين الإسلام لله، وسطا خيارا ملتزمين بطاعة ربكم ومكارم الأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله على أكمل الوجوه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاصته الدعاة إلى دينه المجاهدين معه في سبيل الله. لتكونوا بسبب كونكم خيارا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالشهيد على الأمة لا يكون إلا أوسطهم، وذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه في عهده شهيد على الموجودين الذي هو بينهم مطلع على إسلامهم أو كفرهم. ودل ذلك كله أن شهداء الله هم خيار الأمم، وأن من كل أمة شهيدا هو خيرهم يشهد عليهم يوم القيامة بما شاهد من قومه. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، بيت المقدس، إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، من يتبع الرسول فيتحول معه إلى قبلته الأخيرة وينفصل ويظهر ويمتاز عمن ينقلب على عقبيه، هو الذي يعبد الله على حرف. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة، أي شاكة على النفوس، والتعبير بكبيرة يدل على ثقل زائد يصعب احتماله جدا، فهو أشد مما لو قيل ثقيلة. ولا إشكال أن المراد بهذا هو تحويل القبلة. إلا على الذين هدى الله، المراد الخاشعون لله، الذين يريدون ما يرضي الله ولا يبالون بما خالفه، لأن رغبتهم في طاعة الله غالبة على كل رغبة نفسية. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بل لابد أن يثيبكم عليه ثوابا عظيما. والخطاب للثابتين المتبعين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهم المؤمنون الخلص. ويؤخذ منه أنه لا يضيع صلاتهم إلى بيت المقدس، لأنهم صلوها إيمانا بالله ورسوله، ويخرج من ذلك من صلى من المنافقين لموافقة اليهود لا إيمانا بالله ورسوله.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: أهلا بكم أعزائي الجديد إلى فقرتنا الرئيسية من هنا من مركز أحمد ابن القاسم في الروضة، ومعي الآن ثلة من طلاب المبرزين. نبدأ بالطالب الأول. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: كيف أنت يا ولدي؟
2: الحمد لله.
1: ما اسمك؟
2: زكريا الكبسي.
1: زكريا الكبسي من هنا من الحي، هنا من الروضة.
2: نعم.
1: كم لك بتقرأ في الصيفي؟
2: حوالي 4 سنين.
1: كيف الإفادة؟
2: كثير إن شاء الله.
1: يعني وصفكم أنت في المدرسة؟
2: ثاني ثانوي.
1: ما شاء الله ثاني ثانوي، تمام. كيف بتشوف الفرق بين الصيفي والحكومي؟
2: الفرق كثير.
1: المناهج وزحمة المناهج في المدارس هل تؤدي إلى بعض الحين تؤدي إلى إربك في الطالب؟
2: أكيد.
1: لكن إن شاء الله يتوفقوا المعنيين بإرساء منهج رائع. وكم قد حفظت من القرآن؟
2: حوالي جزئين.
1: ونظر كم؟
2: نظر يعني أختمة إن شاء الله.
1: يعني بتتابع الأحداث هذه الأيام، أحداث إيران وال
2: أيه.
1: الحمد لله الجيل واعي وأيضا ينظر إلى ما يدور حوله. افتحنا يا إبراهيم الكبسي من سورة الحج من هنا. يا أيها الناس وضريب مثل فاستمعوا له. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق
1: ما قدر الله
2: ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.
1: حق قدره
2: حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير.
1: أحسنت يا إبراهيم الكبسي وبارك الله فيك، لا بأس قراءة رائعة. الآن اقرأ لنا من السور التي تبدأ بحاميم. بسم الله. من هنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. قل إنكم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض.
1: لتكفرون ولا لتكفروا؟
2: لتكفرون.
1: نون. يلا.
2: لتكفروا.
1: لتكفرون.
2: لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا
1: بمصابيح وحفظا
2: ذلك تقدير العزيز العليم.
1: أحسنت وبارك الله فيك. لو نعود قليلا في التجويد مثلا حامي، ما هو المد هنا؟
2: المد حرفي مثقل.
1: حامي مثلا أئنكم مثلا هنا الهمزة أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مثلا، ما هو الحكم هنا؟ فاستقيموا له واستغفروه وويل للمشركين. تنوين بعده لا ما يسمى؟
2: تنوين بعده لا إدغام.
1: إدغام أحسنت. و مثلا ألا تعبدوا إلا الله مد وبعده همزة، ماذا يسمى المد هنا؟
2: مد صلاة كبرى.
1: لا، الصلاة الكبرى تأتي قبلها، تأتي على ضمير، وإذا كانت كبرى يأتي الضمير بعده همزة، وإذا هي غير الهمزة يسمى صغرى. هذا هو لا منفصل،
2: مد جائز منفصل.
1: أحسنت يا كبسي وبارك الله فيك. أنتقل إلى المتسابق الثاني. كيف أنت يا ولدي؟ السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: ما اسمك يا ولدي؟
3: يحيى زكريا الخطيب.
1: يحيى بن زكريا.
3: نعم.
1: صفك من أنت يا يحيى؟
3: تاسع.
1: ارفع صوتك شوية.
3: تاسع.
1: تاسع وفي الصيفي؟
3: أيوه.
1: في الصيفي ما هو مستواك في الصيفي؟
3: أول عالي.
1: الدورة الكم الصيفي هنا؟
3: سنين. خمس.
1: ما شاء الله، يعني أنتم علماء بحينه. يحيى بن زكريا، اقرأ لنا من سورة مريم. بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني.
1: ارفع صوتك يا يحيى ابن زكريا.
3: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
1: وإني خفت الموالي من ورائي
3: وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا
1: يرثني
3: ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا

0: الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو على هين وقد
1: هو علي هين.
0: هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
1: ولم تك شيئا.
0: ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب
1: من المحراب فأوحى إليهم.
0: أن سبحوا بكرة وعشيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
1: الحكم صبيا.
0: الحكم صبيا وحنانا من لدن وزكاة وكان تقيا. وبر بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال
1: إنما أنا رسول ربك
0: إنما أنا رسول ربك لا
1: رسول ربك لأهب لك
0: رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام
1: أن يكون
0: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
1: ولم أك بغيا.
0: ولم أك بغيا.
1: أحسنت يا يحيى ابن زكريا، أحسنت وبارك الله فيك، وأنبتك الله نباتا حسنا، وجعلك الله قرة عين لوالديك. مثلا كاف ها يا عين صاد، ما هي مدود هانا؟
0: متجائز.
1: لا هذه حرفية. مثلا ننتقل إلى مثلا حذية، ما هو المد هنا على التنوين؟ ماذا يسمى؟
0: عوض.
1: عوضا عن ماذا؟ عوض عن ماذا؟ عوضا عن التنوين. أحسنت يا يحيى ابن زكريا وبارك الله فيك. أنتقل إلى المتسابق الثالث من أمامي، ما اسمك يا ولدي؟
2: إحسان شرف السدمي.
1: حسين شرف السدمي، ارفع صوتك يا حسين شرف السدمي. صفك انت يا حسين؟ صفك انت
2: ثاني ثانوي
1: ما شاء الله. وفي الصيفي ماذا؟
2: في الصيفي اول متوسط.
1: اول متوسط قد هذا الاسبوع قدو اخر انه قدو اخر صيفي
2: قد عدنا
1: اي لكن قد انتم على نهاية الدوري انه
2: اكيد.
1: وكيف الاستفادة؟
2: قوية.
1: والفك كيف تتعلم الصلاة والطهارة والصلاة والفرائض
2: والجمعة وصلاة السهو كل شيء،
1: يعني الأحكام كلها. يا حسين سدمي، قد حفظت ولا أتقنت إتقان فقط؟
2: حفظنا وإتقان.
1: حفظ وإتقان، أحسنت. فتحنا من سورة آل عمران، يا أيها الذي سورة البقرية، يا الذين آمنوا آخر صفحة، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأنه يقع في علم الأحكام والأحكام الشرعية. من ترك حكما من أحكام الشريعة ألجأه الله إليه. البعض يعني بيتسهل الأمور وتكون الثقة كبيرة وينسوا حاجة بسيطة بعدها يرجعوا إليه، كما قال في الحديث من ترك حكما شرعيا ألجأه الله إليه. بسم الله يا حسين سدمي. بسم الله.
2: أعوذ بالله.
1: ارفع صوتك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق
1: وليتق الله ربه
0: وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا
1: ولا يبخس منه شيئا.
0: ولا يبخس منه شيئا
1: جاهز بدي الفتحة
0: ولا
1: لكن يلا
0: يبخس
1: واصل. ايوه
0: منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو
1: أن
0: فليمله
1: يمله فليملل وليه
0: أن
1: بالعدل. أن يمله
0: أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا
1: شهيدين من رجالكم
0: شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين رجلين
1: رجلين
0: رجل
1: رجلين فرجل
0: رجلين
1: فرجل
0: فرجل وامرأتان
1: وامرأتين
0: وامرأتين وامرأتين ممن ترضون
1: رجل وامرأتان وامرأتين
0: وامرأتين
1: وامرأتان وامرأ نعم مثنى وامرأتان
0: وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما
1: فتذكر إحداهما الأخرى
0: فتذكر إحداهما

0: تسمو
1: ولا تسأموا.
0: ولا تسأموا عن
1: أحسنت يا حسين، اقرأ لنا من هنا من سورة الملك. فتحنا على سورة الملك. بسم الله يا إبراهيم يا حسين السدمي، بسم الله.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: ليبلوكم
1: ليبلوكم
0: ليبلوكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
0: ليبلوكم
1: ليبلوكم
0: ليبلو ليبلوكم
1: أحسنت يا حسين، أحسنت. أنت بحاجة إلى أن تستمر يا حسين السدمي، وأتمنى أن تكون على استمرار من أجل أن تنحل عقدة لسانك، لأنها لا زالت قليلا ثقيل. لكن بارك الله فيك وأحسنت. أنت قليل إلى المتسابق الأخير، ما اسمك يا ولدي؟
2: مالك أحمد الهدوي.
1: مالك أحمد الهدوي من هنا في مركز أحمد ابن القاسم. أتشارك ولا تقلقوا. كم عمرك يا هدوي؟
2: 13.
1: 13. هو صف كم أنت في المدرسة؟
2: سابع.
1: سابع. وهنا في الصيفي؟
2: ثاني متوسط.
1: ثاني متوسط. كم قد حفظت من القرآن يا هدوي؟
2: حفظنا جزئين غيب ونظر القرآن تقريبا.
3: سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بيان توضيحي حول أساليب التجنيد وآليات ووسائل جمع المعلومات لمخابرات العدو الإسرائيلي وفق إفادات العناصر المتورطة بالتخابر مع العدو الإسرائيلي، وإسهاما من الأجهزة الأمنية في رفع وعي المواطنين، فإننا نكشف عن عدد من أساليب تجنيد العدو الإسرائيلي للعناصر وآليات جمع المعلومات. أولا، أساليب الاستدراج والتجنيد. الإغراءات المالية عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأمينا لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه مخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات للضحية إذا رفض ذلك العمل. التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. يقوم المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي التابعون لمخابرات العدو الإسرائيلي ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على العادات والتقاليد اليمنية المختلفة والفنون وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. قرار
5: مسار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يسهم في تيسير التجارة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
6: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
6: بصف لي المساله عشان افهم.
7: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
6: ما لها؟
7: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
6: وما
7: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
9: يقول عن القاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
9: عاي أخرونا.
7: بالعكس سوي فحصك وروح.
9: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصار وإحسان مستدام.
3: سام اف ام والعود احمد.
1: يلا من هنا اقرانا بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الكهف. المال والبنون بسم الله. استعذ بالله وسمي بالله وتوكل.
2: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا

0: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا.
1: أحسنت يا هدي وبارك الله فيك، ما شاء الله القراءة رائعة جدا جدا جدا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، ما الحكم هنا؟ تنوين بعد ألف
0: إظهار.
1: أحسن، كم حروف الإظهار؟
0: حروف الإظهار ستة.
1: ستة أحسنت. ألف
0: ألف
1: أخي هاك
0: علم حازه غير خاسر.
1: أحسنت. زينة خير أمل والماء خير أمل. إذا وقفنا على التنوين ماذا يسمى؟
0: وخير.
1: أحسنت وبارك الله فيك وأنبتك الله نباتا حسنا وجعلك الله قرة عين لوالديك. أعزائي كما أسلفنا كنا مع أربعة مسابقين من هنا في مركز أحمد بن القاسم بالجامع الكبير في الروضة، ونظرا لكثرة هؤلاء الطلاب نزلنا إليهم لهذه المرة، ونحن على وشك انتهاء الدورات الصيفية، وأيضا سنكون معهم في المساجد التي تقام فيها حلقات لتعليم القرآن الكريم ما بين المغرب والعشاء، ونأمل ونود أن تستمر هذه الحلقات وهي مهمة جدا جدا جدا، وسوف نعمل على تشجيعها إن شاء الله بالقدر المستطاع. أعزائي لا يفوتني أن أشكر من ساهم معنا في دعمنا وبالجوائز التي والهدايا التي قدمتها الهيئة واللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية، نشكرهم جزيل الشكر ممثلة بالقائمين عليها، وأيضا أشكر جزيل الشكر إدارة إذاعة سام اف ام التي قدمت الجوائز المالية لأبنائنا الطلاب والطالبات، نشكرهم جزيلا، وأيضا أشكر مرة أخرى اللجنة العليا للأنشطة والدورات الصيفية. أعزائي وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وعلى أمل أن نلقاكم في حلقة أخرى وفي حلقات أخرى. دمتم في

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا، نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، يمكنك تسديد ما عليك من التزامات ضريبية، سواء عن ضرائب الدخل أو الضريبة العامة على المبيعات، عبر تطبيق موبايل موني، وبإمكانك تحميله من موقع المصلحة الإلكتروني أو من جوجل بلاي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
3: سبعفون، أصالة وتواصل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الريال الذي تدفعه لجارك أو لابن وطنك في سوق الأسر المنتجة لا يخرج من الدورة الاقتصادية لبلدك، بل يعود إليك لاحقا على شكل استقرار معيشي وقوة شرائية للجميع. الحملة الوطنية لدعم الأسر المنتجة، ثقتك هي رأس مالهم، مع تحيات مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة صنعاء.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة سام، نبدأها بأبرز العناوين. طهران تسلم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة عبر الوسيط الباكستاني. المقاومة اللبنانية تستهدف قيادات وآليات العدو الإسرائيلي في الخيام. استشهاد 3 فلسطينيين مع تواصل خروقات العدو لاتفاق التهدئة في غزة. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أفادت وكالة إرنا اليوم بأن طهران أرسلت ردها على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب عبر الوسيط الباكستاني. وأوضحت الوكالة أن الخطة المطروحة تركز في هذه المرحلة على مسار إنهاء الحرب في المنطقة. وفي السياق، نقلت الوكالة تصريحات لقائد مقر خاتم الأنبياء المركزي اللواء علي عبد الله، أكد فيها أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بجاهزية دفاعية وهجومية عالية، وتمتلك الخطط الاستراتيجية والمعدات والأسلحة اللازمة للتصدي لأي عدوان أو خطأ استراتيجي بحزم وسرعة. وشدد عبد الله خلال لقائه قائد الثورة في إيران السيد مجتبى خامنئي على التزام القوات المسلحة الكامل بتوجيهات قائد الثورة والدفاع عن مبادئ الثورة وسيادة إيران ومصالحها الوطنية. كما نقلت وكالة إرنا أن السيد مجتبى خامنئي أصدر توجيهات وتدابير جديدة لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء، معربا عن تقديره للقوات المسلحة والمقاتلين الإيرانيين. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم تنفيذ سلسلة عمليات ضد مواقع وتجمعات جيش الكيان الصهيوني. وأكدت المقاومة استهداف مقر قيادي لجيش العدو في مدينة الخيام باستهداف محلقتين انقضاضيتين، ما أسفر عن إصابة مؤكدة بالتزامن مع قصف آليات وجنود العدو قرب بلدة الخيام بقذائف المدفعية. كما بثت المقاومة مشاهد لعملية استهداف منصة القبة الحديدية وطاقمها التابع لجيش العدو في موقع جل العلام عبر محلقتين انقضاضيتين. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه الممنهج على القطاع الصحي في لبنان، حيث استهدفت غارات جوية مراكز ونقاط إسعافية في الجنوب، ما أسفر عن ارتقاء شهداء وجرحى في صفوف الطواقم الطبية والمدنيين. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعفين 2 وإصابة 5 آخرين في غارتين على نقطتين للهيئة الصحية الإسلامية في بلدتي قلاوية وتبنين بقضاء بنت جبيل. وفي قضاء صور استهدفت مسيرة تابعة للعدو معملا لأعلاف الدواجن عند طريق بلدة الرمادية، ما أدى إلى وقوع 5 إصابات، فيما أسفرت غارة أخرى استهدفت دراجة نارية على طريق القليلة دير قانون عن ارتقاء شهيدين من الجنسية السورية. وتعرضت بلدات تولين والصوانة ويحمر الشقيف وعدشيت وكفر دجال وصريفة ولقصف مدفعي بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير على علو منخفض فوق العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية. تواصل قوات العدو الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم 213 على التوالي، عبر تكثيف القصف الجوي والمدفعي واستهداف مناطق مأهولة بالنازحين، إضافة إلى عمليات نسف وتدمير داخل ما يسمى بالخط الأصفر، مع استمرار القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر. واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة تابعة للعدو مركبة مدنية قرب جمعية إعمار في حي الأمل شمال غرب خان يونس. فيما أعلنت وزارة الداخلية في القطاع استشهاد المقدم وسام فائز عبد الهادي مدير مباحث شرطة خان يونس والرقيب فادي عبد المعطي هيكل إثر استهداف مركبتهما في حي الأمل غرب المدينة. كما استشهد فلسطيني فجر اليوم وأصيب آخرون بعد استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين قرب دوار مكي في مخيم المغازي وسط القطاع، بينما أصيب آخر جراء قنبلة ألقتها مسيرة تابعة للعدو على منطقة الشاكوش شمال رفح. ووفق وزارة الصحة فقد وصل خلال آخر 48 ساعة 5 شهداء و15 إصابة إلى مستشفيات القطاع. في الشأن المحلي، نظمت اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية للبنات بأمانة العاصمة حفلا تكريميا للقائمات على المدارس الصيفية تقديرا لجهودهن وعطائهن التربوي والتوعوي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
1: وقع أصوات ندية لطالبات يتلون آيات القرآن الكريم في مشهد إيماني مهيب، ارتفعت في أمانة العاصمة ملامح الوفاء والتقدير خلال الحفل التكريمي الذي نظمته اللجنة الفرعية للأنشطة والدورات الصيفية للبنات، احتفاءً بالقائمات على المدارس الصيفية وتقديراً لعطائهن التربوي والتوعوي ودورهن في إنجاح المسيرة المباركة.
2: هذه الفعالية من المدارس الكشفية وعددها 17 مدرسة كشفية على مستوى الأمانة، والتي جهزت اليوم برنامجاً خاصاً لتكريم وتتويج الفائزات في المسابقات المنهجية ومسابقات المواهب. تم تدريب الطالبات على هذا الحفل وعلى مراسيم الحفل في وقت قصير جدا، ولكن ولله الحمد هذا أثر يدل على قوة مخرجات المراكز الصيفية ومدى اكتساب البنات المهارات والوعي الكافي. المهارات التي اليوم يتقنها البنات الطالبات سواء كان في الإلقاء أو في الخطابة أو في الشعر أو في أيضا قراءة القرآن وإجادة قراءة القرآن بالقاعدة اليمانية.
1: الكوادر النسائية في الحفل قدمت نموذجا مشرفا في صناعة الوعي، وأسهمت بحضورها الفاعل في ترسيخ الهوية الإيمانية وتعزيز القيم التربوية في نفوس الطالبات، فالمدارس الصيفية أصبحت مشروعا تربويا رائدا لصناعة جيل واع متسلح بالعلم والإيمان.
3: المدارس الصيفية 1447 نتوج أعمال الصناعة الصيف الكامل لله الحمد لله الشكر بتكريم للمبدعات وللموهوبات وللمدارس الكشفية وداخل المدارس المفتوحة.
1: تخلل الحفل عددا من الفقرات الفنية والإنشادية المعبرة التي عكست روح الدورات الصيفية ورسالتها التربوية، إلى جانب تكريم أعضاء اللجنة الفرعية والتنفيذية ومديرات المدارس الصيفية في لفتة وفاء تليق بمن حملنا رسالة التربية والبناء وأسهمنا في غرس بذور الوعي والإيمان في نفوس الأجيال الناشئة.

ناقش اجتماع بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة أحمد البشري السبل الكفيلة بتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لدعم جهود الإفراج عن السجناء المعسرين وسداد الحقوق الخاصة عليهم قبيل حلول عيد الأضحى. واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس لجنة معالجة قضايا السجناء الشيخ علي قرشة ورئيس فرع هيئة التفتيش القضائي لمحافظتي الحديدة وريما القاضي جمال الفهيدي ووكيل المحافظة محمد حليصي ورئيس نيابة الاستئناف القاضي أمين القارني آليات حشد الموارد المالية اللازمة لإطلاق السجناء المعسرين وتفعيل مبادرات رجال المال والأعمال والجهات المعنية للمساهمة في سداد الحقوق الخاصة المترتبة على المعسرين. وأكد الوكيل البشري ضرورة اطلاع كافة الجهات بمسؤولياتها في مساندة اللجنة المكلفة من خلال تحفيز القطاع التجاري والمكلفين في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية للمشاركة في هذه البادرة الإنسانية بما يسهم في إطلاق سراح الغارمين ولم شملهم بأسرهم. نهاية النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها. طهران تسلم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب في المنطقة عبر الوسيط الباكستاني. المقاومة اللبنانية تستهدف قيادات وآليات العدو الإسرائيلي في الخيام. استشهاد 3 فلسطينيين مع تواصل خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق التهدئة في غزة. نشرتنا انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: العاشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد شخصين وأصيب ستة بينهم نساء بغارة للعدوان على مدرسة للبنات بمديرية الزاهر في البيضاء، كما استهدف طيران العدوان بعدة غارات جبل الركف بعزلة بني أسعد بمديرية جبل الشرق، نتج عن الغارات تضرر عدد من المنازل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، نفذ العدوان ثلاث غارات على صعدة وضواحيها ودمر منزل المواطنين في الجميمة بمران، واستهدف بغارة جوية منزل أحد المواطنين في ضحيان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت امرأة وأربع أولادها بغارة استهدفت منزلهم بمدينة ضحيان في محافظة صعدة، كما استشهد طفل وأصيب رجل وزوجته بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدو برازح، وتعرضت مناطق متفرقة من الظاهر وحيدان وشدة ورازح لقصف صاروخي ومدفعي مكثف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد وأصيب 12 مواطن بغارتين للعدوان على منزل بمنطقة الأزرقين بهمدان، كما شن العدوان غارتين على تبة التلفزيون وعاود قصف مطار صنعاء بغارتين في نفس اليوم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف العدوان بغارة مزرعة بقرية عيال محمد ما أدى إلى استشهاد ثلاث نساء وإصابة أخرى وتضرر المزرعة، كما استهدف بثلاث غارات مصنع الزجاج بمنطقة ثومة بمديرية نهم ما أدى إلى تدميره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان ست غارات على مديرية خبو الشعف واستهدف بست غارات أخرى معسكر لبنات بمديرية الحزم في الجوف، كما شن 10 غارات على منطقة قانية واستهدف بغارة شبكة الاتصالات في مديرية الزاهر بمحافظة الجوف، وفي صعدة شن 6 غارات على مناطق متفرقة من مديرية الظاهر واستهدف بأربع غارات أخرى مديرية باقم، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد رجل وأصيبت امرأتين بجروح بالغة إثر غارة للعدوان على منطقة المكلة بمديرية رداع في البيضاء، وفي مارب شن العدوان 16 غارة على مناطق متفرقة من مديرية صرواح واستهدف بثلاث غارات أخرى مديرية مدغل، وأدت الغارات لوقوع أضرار كبرى في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكبت قوى العدوان 44 خرقا في الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وشملت الخروقات 7 هجمات بطائرات تجسسية على حيس وتحليق مكثف، بالإضافة إلى قصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 92 خرقا في الساحل الغربي، من بينها تحليق واستهداف بالطيران التجسسي المقاتل و11 خرقا بالقصف المدفعي و76 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016، قتل مرتزقان وأصيب 5 باستهداف مدرعة لهم حاولت التقدم على مواقع المجاهدين بعسيلان شبوة، وقتل عدد منهم خلال إفشال محاولات تسلل في منطقة الشماسي وكلابة بتعز، وانفجرت عبوة ناسفة بإحدى السيارات التابعة لقائد جهاز قوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وأبين المعين من قوى الغزو والاحتلال في خور مكسر بعدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال مهاجمة الجيش واللجان الشعبية مواقعهم في منطقة المخدرة بصرواح مأرب، كما هاجم المجاهدون تبة الأنصار في منطقة يام بنهم شمال المحافظة صنعاء عقب تمشيطها بقذائف المدفعية، وسقط قتلى وجرحى، واستهدفت وحدات المجاهدين آلية عسكرية محملة بالأفراد في وادي نملة بحريب نهم، شهدت على إثرها سيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، واستهدفت وحدات المجاهدين تعزيزات المرتزقة في نملة بأطراف حريب القراميش بمأرب، واستهدفت وحدات أخرى بصاروخ موجه آلية عسكرية للعدو بمعسكر السلان ما أدى إلى احتراقها ومقتل من فيها، كما قتل وأصيب العشرات من المرتزقة بينهم قيادات بكمين محكم نفذه المجاهدون لقوات تحالف العدو شمال المخاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدون من تدمير آليتين وقتل وإصابة عدد من المرتزقة بزحف فاشل على موقع الطلعة بنجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمرت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة، وأحرقوا آليتين عسكريتين باستهداف وحدة القناصة شمال صحراء ميدي، وقتل وجرح عدد من المرتزقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أطلقت القوى الصاروخية للمجاهدين صاروخين زلزال واحد على تجمعات العدو قبالة جبل قيس بقطاع جيزان، وحقق الاستهداف المباشر إصابات في العديد والعتاد، وأطلقت صاروخ زلزال واحد على المرتزقة في معسكر طيبة الأسم قبالة نجران.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 شن سلاح الجو المسير اليمني عملية هجومية على هدف عسكري مهم في مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع قاصف توكي، وحققت إصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام.
2: فيما يتعلق بجبهة اليمن، في حضورها الرسمي والشعبي، وفي إسهامها العسكري الذي كان من أهم نتائجه المنع للعدو الإسرائيلي والأمريكي من الاستخدام العسكري للبحر الأحمر في الأعمال العدائية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران وضد دول المحور. هذا إنجاز كبير، أنه تم منع الأعداء من الاستخدام للبحر الأحمر بشكل تام، بشكل نهائي، يعني لم يتم تنفيذ أي عمليات عدائية للأعداء من البحر الأحمر. وكذلك المشاركة في العمليات المشتركة مع المحور بالقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد العدو الإسرائيلي في إطار مسار تصاعدي واعد بالعمليات المفاجئة بالمزيد من التصعيد بالخيارات الكبيرة المؤثرة في إطار ما تقتضيه مراحل التصعيد، يعني ضمن خطة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار أي مدى زمني للعدوان. وكذلك الحضور الشعبي العظيم في المظاهرات والمسيرات المليونية في صنعاء والمحافظات اليمنية، وبزخم هائل ليس له مثيل في كل دول الإسناد وبقية البلدان العربية والإسلامية والعالم.
1: القدس

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين، وحياكم الله جميعا. من النقاط المهمة التي لا بد أن نستوعبها هو أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب حتى فيما يتعلق بالأساليب. وإحنا طبعا ما زلنا ندور حول دروس رمضان. الله بيتكلم عن الأيش الذي يحصل للمؤمنين الذي بيعملوا عمل الصالح، قال أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. أنواع متعددة، يعني أنواع متعددة من الثمار، من بعضها يشبه بعض، تختلف في ذوقها وفوائدها. تلاحظوا كيف أن الباري في الجنة بدي أرقى الماديات الذي يتصورها الإنسان، ولاحظوا أنه الله سبحانه وتعالى قدم أشياء مرغبة، يعني في الدنيا يعني قدم أشياء مرغبة، يقول لها أنت إذا سرت على هدي الله رب العالمين يجي لك الرزق والخير والبركة ويجي. لاحظوا كيف؟ فمن الناحية المنهجية أنت لما ترغب الإنسان في طاعة الله وعبادته في الاستقامة ضروري ترغب في الموضوعين، ضروري ترغب في الموضوعين، يعني إيش هيحصل له في الدنيا وإيش هيحصل له في الآخرة. يعني لأن الإنسان بطبيعته بيحب العاجل، لما تقول له ننطلق مع الله والبارئ يدخلنا الجنة ضخم، هذا جيد، لكن زيد أيضا قل له أنه أيجي الخير والبركات واللطف من الباري والرزق، أيجي لك الرزق كل شيء يعني. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. لاحظتوا كيف؟ لأنه طبيعي الإنسان هو مرتبط أصلا في تكوينه في الحياة بالماديات، يعني من الطبيعي تربويا أن الله يعجل له يعني بسبب استقامته بعض الأمور المادية. فهذا أشياء مهمة جدا، يعني لا نكون في موضوع الهداية للناس ودعوتهم للجهاد في سبيل الله نركز فقط على المعنويات، نقول العزة والكرامة وهذا مهمة، العزة والكرامة والإباء، ولا ننسى أيضا أن أيجي أيضا تقول لهم النعم والبركات والخير في الدنيا والآخرة، وأيجي نعيم في الجنة فيها ثمرات وفيها جنات عرضها السماوات والأرض وفيها مزارع وفيها كل شيء. وهنا في الدنيا الله بيقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم. لاحظوا كيف؟ فمن المهم أن احنا نربط الناس بأن سعادتهم في الحياة متوقفة على أن يسيروا على هدى الله، هكذا القرآن بيأكد، وهذا هو الواقع يعني. ولذلك ليش كثير من الناس للأسف ما بيهتم بعلاء كلمة الله؟ لأنه قدم له الدين مفصول عن حياته، يعني مفصول عن شؤون معيشته، مفصول عن حاجاته، ولذلك ما بيلحظ أن الدين له تأثير على حياته ومعيشته. لا، ضروري إحنا نرسخ، وهذا القرآن رسخها، القرآن رسخ أن الدين ما عتصلح حياة الناس إلا بالدين، ولا عتسبر حياتك إلا بالدين. لو تصبح أثرى إنسان لن ما عتسبر حياتك إلا بالدين. السويد مثلا لاحظوا أعلى معدل دخل فرد في العالم وأعلى انتحار في العالم، هل سبرت حياتهم؟ هل سعدوا؟ لا، ما سعدوا ولا شيء. إيش بيحصل في أمريكا مثلا؟ كم يا انتحارات، كم يا قتل، كم يا اغتصابات، كم يا اعتداءات على الأبناء وقتل للأمهات والآباء. حياة عجيبة، أخ ما يعرف أخوه، أم ما تعرف أبناءه، أب ما يعرف أبناءه، وضعية سيئة. يجب أن نفهم يا أخوانا لن تستقيم حياتنا إلا بهدى الله، ولن تستقر لا ماديا ولا معنويا. وعندما نشاهد أن هناك حالة من الضعف المادي لدينا أو كمؤمنين، يجب أن نفهم إما أن الخلل من عندنا أو أن المسألة مرحلة، مثل ما قال الله رب العالمين في القرآن الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، نتيجة حصار الأعداء، نتيجة نهب من ثرواتنا. لكن لن تستمر الحالة إذا استمرينا في العمل والتحرك عن استعيد ثرواتنا ونستعيد رواتبنا مدبول بإذن الله. فمن المهم جدا نحن نربط حياة الناس بالدين، يعني هذا مهم جدا عندما نتكلم، عندما حتى تشتي تهدي ابنك ولا تهدي بنتك، لا تكون تقول له يا ابني يا بنتي اتقي الله وصلي وكذا وبس، وهذا دين الله وهذا شرع الله. لا افهموا يعني، زد الى جانب ذيه، قول لهم يا جهالي، ما يستقيم حياتكم الا بهدى الله، تستقر نفسياتكم، يرزقكم الباري، يوفقكم، يرعاكم، يلطف بكم، ربما يدفع عنكم كثير من الشرور، ربما يدفع عنكم حوادث، يدفع عنكم أمراض، يدفع عنكم، يعني يذكرهم بهذا الشيء، يعني بحيث أنه يفهموا أنه سعادتهم ومعيشتهم مرتبطة بهذا الدين. يعني هذا أسلوب قرآني. لاحظوا كلام نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن انتبه واحذر أنك تقدم له المسألة بطريقة مادية، لا تكون تقول له اعملوا كذا وأنا أدي لكم كذا، لا، أربط المسألة بالله. الله يوفقكم، الله يعينكم، الله يرزقكم، يدفع عنكم، يحفظكم، يحفظ جهالكم، يحفظ صحتكم، يلطف بكم أشياء كثيرة. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي. كم يا ألطاف إلهي لطف الباري بالناس، يعني كم يا حالات فيها ألطاف عجيبة من الله رب العالمين. لو تحرص كل الحرص أنك تحافظ على أبنائك وعلى أرواحهم وصحتهم وجهالهم وأمورهم، ما تستطيع مثل ما لما الله هو الذي يرعاك أيضا ويرعاهم، تستعين به أنه يرعاهم، يلطف بهم، يعينهم، يوفقهم، تحصل أشياء عجيبة يا أخي، تحصل أشياء عجيبة غريبة من لطف الله رب العالمين. أحدهم بيقول يسموه يعني من الرجال بيشغل السيارة ولا راضية تشتغل، يشغل ولا راضية تشتغل، واستغرب، رجع خرج من فوق السيارة ويشاهد النبه حفيدة تحت الكفر تماما، يعني لو اشتغلت السيارة ومشى كان هيدعس حفيدة. يعني الله بيلطف يا أخوة، يعني الله بيتدخل في أشياء كثيرة. فأنت كن استعين بالله، ادعي الله، اسأل الله، يعني أدخل الله رب العالمين في، افهم أن ما عاد سقيم حياتك إلا بالله. هذا موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا أن احنا نكون نفهمه ونفهمه لأبنائنا وبناتنا وجيلنا ومجتمعنا وحتى الخطباء. الخطباء لما يكونوا يدعوا إلى التحرك للمظاهرات والمواقف، ما هو صحيح أن الخطيب يجلس خطاباته كلها خطابات سياسية ناشفة، وأمريكا فعلت وفعلت وسوف نعمل ونعمل تمام، جيد أنك تذكر الناس بخطورة أمريكا وغيرها، لكن أربط المسألة بالله، بالجنة، بالنار، بالترغيب، بالترهيب، حرك الدوافع النفسية. لا تصوروا من المسألة أن المسألة تحليل سياسي، يعني المسألة جنة ونار، ما هيش مسألة تقتنع وما تقتنع، جنة ونار. يا يعني نوقف في وجه أمريكا وإسرائيل، يا يعني يدخلنا رب العالمين النار جهنم ويذلنا ويسلطهم علينا، يعني يسلطهم علينا في الدنيا قبل الآخرة. عشان المسألة مسألة سياسة، قناعات سياسية وحزبية مثل ما بيسووا المحللين السياسيين ولا أرباب الأحزاب السياسية، لا، مسألة دين، يعني المسألة. فمن المهم جدا أن نربط حياتنا بالدين. ومن الأخطاء الذي بيرتكبها البعض يجي يقول للناس أنطلق في سبيل الله وسهل، ولو استشهدنا ولو جالنا ولو جالنا صعوبات ولو ولو ولو، يخلي الدين مهدى واحد، يخلي واحد يهرب من الجهاد في سبيل الله، ولو جالنا مصائب ولا يجي يدي لك حديث رسول الله، حديث مكذوب، إذا أحب الله العبد صب عليه البلاء صب، ها يعني دي لك أشياء ما هيش طبيعية، ما هيش طبيعية. القرآن ما بيقولش كذا، القرآن بيقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجو. صحيح بيجي مصائب وشدائد في طريق الحق، أيضا الباطل مليء بالمصائب والكوارث. الفارق إنه في طريق الحق عاد بيجي رعاية، عاد بيجي لطف، عاد بيجي بيقوي الله نفوسنا، بيربط على قلوبنا، بنتحمل ما لا يمكن أن نتحمله وإحنا في طريق الباطل. لو تجي لك المصيبة الذي جاءت لك وانت في سبيل الله، تجي لك وانت في سبيل الشيطان، ربما تدي لك حالة نفسية، ربما تدي لك انهيار نفسي وعصبي. لكن وانت مع الله رب العالمين، لا، ما بيجي ذا الشيء أصلا. يعني بيجي لطف إلهي، بيجي عون، بيجي ربط على القلب، صح بيجي ألم، بيجي غثاء، بيجي، لكن الله بيلطف، يعني بيربط على القلب، بيعين الإنسان. بيسلي على الإنسان. الله موجود يعني بيدخل بقوة بيتدخل في هذا الأمور. إذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

إذاعة سام أفهم من صنعاء تقدم تنومة الحقد الدفي مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي تابعتم في الحلقة الماضية

0: حجي وانتي واحمر تعب عليش
1: علينا نذر الله اذا وحمت تسير حج
0: ها الله يكتب الاجر ويتقبل انتي عاد جلسي معي لو ما تتشاكل ان شاء الله
1: ان شاء الله الله يبارك في الشباب
2: الوهابين هم هكذا كلنا دخلوا بلاء قتل والرجال والنساء والاطفال دمروا البيوت لان الناس عندهم مشركين حسب اعتقادهم
3: انه من هو امير عسير الذي بيحارب الوهابين
2: الحسن بن عايض من آل الشهري
4: حنا توكلنا على الله ونوينا ظهر البلاد من شر الزيوف
5: نعم هذا الكلام وهذا الراي يا شيخ نعم الراي
4: بس ما ودي احد منهم يخبر اقوا عليهم كلهم
6: تنومة الحقد الدفين إخراج محمد شرف الحلقة 18
7: خاطرك يا يحيى استودعتك الله محمد وفاطمة أمانة في رقبتك
8: أنا عطير يا رقيب حسين قد لقيت أمير الحجة وماشي
7: ما قد لقيتش قالوا هو في آخر القافلة أنا خاطي لا عنده هذا الحين
8: كم في أمان الله يا أخي أحنا في انتظارك
7: في أمان الله
8: في أمان الله في أمان الله يا أخي
9: أخي يحيى
7: ها
9: أين عايش رقيب حسين
7: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي
9: ها من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي
7: إيه يا حمادي النقيب حسين قلق قوي من الموضوع
9: بعدو باين يا أخي يحيى شكلهم سرق ونهابه والدليل إنه أول ما قرحت انتو الشيخ حسين هربوا
7: ما أعتقدش يا حمادي وبعدها خالي حسين أدرى مننا واخبر
9: ما قال لك
7: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة
9: مالك يا إشارة ما قد سمعناش إن بين السرق والنهابة إشارة بالرصاص والقراح
7: إشارة عسكرية يا حمادي إشارة عسكرية بين العسكريين يا حمادي فهم
9: إشارة عسكرية؟
7: إيه
9: هي يا اخي يحيى نتوكل على الله الناس كلهم حاضين قد تحركت القافله
7: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك
9: جيت على الجرح الله يرحمك كان يعاوني في كل شيء دلحي ما عد بش من يعاوننا ولا يدي لنا حضب
7: الحضب عليك أنت محمد بني يا حمادي
9: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصي كنت راكن إن معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركن على حد مثل ما كنت أركن عليه ينتبه بوضع حقي طول الطريق.
7: دالحين أنا معك يا عمادي، رجلي على رجلك، ما بشقلك بإذن الله.
9: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا لأن رجلي بتوجعني.
7: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسيناش غثانا على زيت، رحمه الله تخشان. أخطاء مع الناس يا حمادي، خليني أسير أبسل أموري. حاضرك.
10: الله يرحمك يا زيت.
4: هذه معركة فاصلة يا شيخ خالد، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
5: الحمد لله. ايه الحمد لله الحمد لله.
4: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل ابدا مع الامامي، مفهوم يا شيخ خالد؟
5: ارقبت الشيخ خالد بن جامع، فداك وفدال السلطان متى ما وصل خطابه.
4: اليوم يا شيخ اليوم.
5: اللي علمني يا شيخ اتهبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيول ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة الأسير عندي، وفيها طريق الزيول الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
4: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
5: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
4: بس وادي ساق الغراب أشجاره كثيفة ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
5: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومه يا شيخ، وادي تنومه مكان زين ومناسب لقتل كل المشركين.
4: ايه يا شيخ خالد، لا كلام العقل، ما نبي ينجو منهم احد لا كبير ولا صغير.
5: تم طال عمرك. شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاه مع بنادقهم الجديدة من الخلف من الجهة هذه. قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
4: طيب وإذا شردوا منهم وش السوات معهم؟
5: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
4: قوانا عددهم كبير ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين وأنت تعرفهم زين.
5: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد رؤوسهم، ما في خوف يا شيخ.
4: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
5: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
4: توكلوا على الله، فمان الله يا شيخ خالد.
5: أجل توكلنا على الله، وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
4: هذه خدمة كبيرة للدين وللسلطان.
5: أنا استأذنك الحين يا شيخ. بمن الله يا شيخ عبد العزيز.
4: توكلوا على الله.
5: بمن الله.
4: بمن الله يا شيخ خالد.
5: بمن الله. بمن الله.

0: القهوة القهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزيت وفلتني.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمام. الله يرحمه ويوسع عليه.
3: أينهم جدي حسين يا با؟ ما رجعوا يشركوا هنا.
0: جدك حسين سر له عند أمير الحج يا بني، هو ذا الحين في آخر القافلة.
3: كنت إيش تسير معاهم يا با؟
0: أنا داري ليش تشتي تسير مع جدك. بيعجبك تسير معهم بيطرح عندك البندق يا محمد. ها هذا البندق يا بني، هلا عندك.
1: يحك لك يا نقيب محمد، يحك لك. ماذا الحي؟ الحراسة علي.
3: حاضر حاضر يا عم حمادي، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا منشي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، هم قد انا مسافري.
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا حسب انت يا عم حمادي.
0: كم يا شو عجلسنا في سعطة 10 أيام أو 8 أيام؟
2: مدري والله، ما عاد أنا متأكد. نسيت يا عمي يا.
0: أنت دارنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعدة.
2: أيوة صح.
0: أو قد نسيت سنب كلها، مذكرك ونقول لك إني 1341 هجرية.
2: ما مع يا عمي يا إن كيف تحسبنا الشدري؟
1: ما لكم دالحين عدو حسونا، ما بق علي ناس قلوا لي. أهم حاجة عن وقف في عرفة، أو ما يا أخي يحيى؟
0: إيه يا حمادي، صحيح، عرفة ركن الحج الأكبر، وقالوا الحج عرفة.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزيارة نبيك الكريم.
1: يا الله.

0: بتلاحظوا؟
1: نلاحظ
2: مية. نلاحظ مية شوي.
0: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعمة أمس، ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
3: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم رود يا حمادي قوم، قبل ما يرزعك أنا جيب محمد بسفال البندق.
1: أرزعني محمد، والله أنه صدقك يا أخي يحيى. عدا قوم أرقد، أنا تاعب. هيا تصبحوا على خير.
3: وانتم على خير يا عم الخير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
0: أين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قوم نرقد قوم قوم. هيا
0: قوم أرقد أنت يا حمادي. أنا شاقوم أبصر حكي الجمال وعنيهن وبعدها أرقد.
1: ذكرتني بالملح.
0: الله يرحمك.
3: الله يرحمك.
1: الله يرحمك يا زاد.

0: اشربي يا خديجة قهوة محوجة مع سكر نبات.
1: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازش.
0: يهنا بالعافية. ها كلي هولا المقصقص والزبي، ردي روحي.
1: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظش، والله انقدنا بخير الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتش يا خديجة.
1: اسمعي يا فاطمة، غضوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين كلشة.
0: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تعبة.
1: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
0: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
1: كناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
0: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيو قعبة محمد قدو رجال، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نجيب حسن مضنم؟ يعلم الله ما بشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، بين احس ان بالشي.
0: ما هو يا نجيب حسين؟ قل لي.
1: مدري يا حج علي، لو قلت لي ما هو ان ما بش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حتى مساعة شيء.
0: ايوه
1: كانت اشاره عسكريه يا علي.
0: قصدك إشارة عسكرية بين الوهابيين؟ أو خايف من غدرهم يا نجيب حسين؟
1: كان ما عندك قد أبصرت في الطريق هنا في عسير، دمروا قرى كاملة وأبادوا أهلها.
0: ما تشتي نفعل يا نجيب حسين؟ إحنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. إحنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربي ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمة حراز من السرق والنهابه.
0: ايوه يا نجيب حساي، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشيه يا نجيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا انا شاقوم ارقد لي شويه وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر، اشاره عسكريه.

كلها

0: فف
1: ترى يا غعتيبان يحلم ترى يا غعتيبان يحلم يا غعتيبان يحلم بالفلوس

0: نقب حسين. يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله. صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شرب يا نقب حسين. شرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: أبصرت.
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: متى رأيت يا نقب حسين؟ قل لي متى رأيت؟
1: ما أقول لك يا حج علي. هذا المرة الثالثة. ثلاث مرات يرجع نفس الحلم يا حج علي.
0: ما هو؟ ما حلمت؟ قل لي يا نقب حسين. صلاة على رسول الله.
1: حلم تقربا معاه مناقل حديد. بده هجوم على الحجاج. علينا. وبده هجوم على القافلة يا حج علي. كانت تاكل لحوم الحجاج.
0: أعوذ بالله.
1: وما قدرنا نفعل شيء.
0: أعوذ بالله. الغرب دبور يا نقب حسين دبور.
1: غربا خيرت يا حج علي.
0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: خيرت يا حج علي.
0: ما عندك حجي يا نقب حسين. الحلم مزعج قوي. ضروري نفسره.
1: عند من نفسره يا حج علي؟
0: نفسره عند السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين أمير الحج أو أي علامة يقدر يفسر الأحلى.
1: إن شاء الله. غدا الصباح إن شاء الله نفسره
0: بإذن الله. شرب يا نقب حسين شرب.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: السلام عليكم يا أخوان. أسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: قوة قوة قوة يا يحيى، سر بسر خالي، مالهم تأخروا.
3: حجاج اليمن الزيوت وصلوا الوادي وحبوا الحالب.
1: إلا قل لي، صليت الضحى يا عتيبان؟
4: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: نصلى
4: الضحى طال عمره.
1: الله أكبر.
5: الغراب عد ولونها الأسود حاقد ومجرم، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراض.
6: قبل جيت أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضاء، رفيقنا على مكة إن شاء الله.
7: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
4: خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
4: إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصوله عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سمير الشطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إيلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
8: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
9: اللهم إني أعوذ بك من أن أعضد ظالما.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، موعد نلتقي فيه نقرأ فيه كتاب الله، نتدبر الآيات والمعاني من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف، والقصة فيها من العبرة والعظة ما يفيدنا وينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا، وما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونتدبر الآيات علها تكون رحمة في صدورنا. أحبة الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 18، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلنا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام. وجد يوسف في الجب فقال يا بشرى، تعبيرا عن سروره، أو يا بشراي تعبيرا عن سروره بيوسف وإعلانا لاستبشاره به ليأخذه فيبيعه ويستفيد من ثمنه. وأسروه بضاعة، أي أخفوه حرصا عليه لئلا يكون له أهل حول الجب ينتبهون له. والله عليم بما يعملون. حين أخذوا يوسف، الله عليم بما يعملون. حين أخذوا يوسف وأسروه بضاعة وبكل ما يعملون من أعمالهم، الله به عليم. ولو شاء الله لخلصه من أيديهم قبل أن يبيعوه أو لم يطلع عليه الوارد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. المعنى: وشروه، باعوه بثمن بخس أي ناقص، دراهم من الفضة، معدودة لقلتها، وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم لا يريدون اكتناءه، ولعلهم كانوا معجلين على بيعه قبل أن يطلع عليه أهله، والزهد ضد الرغبة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى: أحبة الكرام، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي مسكنه ومقره الذي يقيم فيه، عسى أن ينفعنا، يريد نقتنيه ونرغبه فيقرب أن ينفعنا بأعماله التي نحتاجها، أو نتخذه ولدا، نسر بحضوره ومجالسته. وكانت هذه كبداية، أو كبداية تخليصه من الرق وتمكينه في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكذلك التمكين، مكنا ليوسف في الأرض بما جعلنا له في القلوب من الاحترام والإجلال والمحبة. فكما جعلنا له المكانة في قلب الذي اشتراه من مصر، مكنا له في الأرض من بعد ذلك كما يأتي في السورة. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يفيد أن الله مكن له في مثواه عند الذي اشتراه ليعلمه من تأويل الأحاديث، وذلك أنه يعيش في بلوى رغد العيش وتكامل الفتوة وبلوى الحاجة إلى النكاح، ومع ذلك يصبر ويشكر النعمة ويتقي ربه فيكون من المحسنين، ويكون أهلا لأن يؤتيه الله حكما وعلما، ومن ذلك علم تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، يشير إلى نجاته من شر إخوته، وأن حسدهم لم يدفع ما كتب الله ليوسف من رفع الدرجات ومن كرامة المثوى وغير ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون لجهلهم بالله وغفلتهم عنه، فهم لا يعلمون أنه غالب على أمره، ولذلك قد يحاولون ما هو كالمغالبة لله تعالى فيغلبون. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الآيات وأن يجعل كتاب الله نورا في صدورنا تحمله صدورنا ويكون نورا يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى ويهدينا إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم بحوله وقوته، وأن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: الشيء الذي يريد الله منا تجاه الشيطان أن نعي عداوة الشيطان لنا وأساليبه العدائية وطريقته في الحرب، لأنه في حرب مستمرة معنا، حرب أعلنها من يومه الأول في يوم أن وقعت مشكلته مع هذا الإنسان، وأعلن حربه على هذا الإنسان ولم يتوقف يوما من الأيام عن هذه الحرب، حرب ضروس، حرب معلنة، حرب كبيرة يشنها الشيطان ولا يتوقف فيها أبدا عن الاستهداف لهذا الإنسان، شغل مستمر في الليل والنهار وعمل دؤوب في الاستهداف لهذا الإنسان. بينما الكثير من الناس يعيش حالة الغفلة عن هذه الحرب وعن هذا العدو وعن ما يعمله هذا العدو وعن مكائد هذا العدو فيغفل، ولربما الكثير من الناس تمر عليه لربما السنون من عمره وهو غافل، لا ينتبه بالمستوى المطلوب لهذا العدو، لمكائد هذا العدو، للاستهداف من هذا العدو له في الليل والنهار. فاتخذوه عدوا، هذه الحالة غائبة، اتخاذه عدو يشكل حماية لك من شره، من خطره، من مكائده. أنت إذا لم تعي عداوته لك وتستوعب خطورة هذا العدو ثم تحمل في نفس الوقت العداء له، العداء الحقيقي النابع من وعيك بخطورته، بسوءه، بشره، بمخاطره، بمكائده، فتحمل هذا العداء نحوه، فتأخذ احتياطاتك اللازمة من هذا العدو، وتكون متنبها في كل الأوقات، في كل الظروف، في كل الحالات، في كل المقامات التي ينبغي فيها الاستحضار ذهنياً ونفسياً لخطورة هذا العدو والانتباه من هذا العدو والجهوزية الدائمة للتصدي لهذا العدو. هذه الحالة إذا فقدتها فأنت من الهالكين، فأنت في حالة خطرة بما تعنيه الكلمة، وسيتمكن هذا العدو من حسم معركته معك ومن السيطرة عليك ومن الإيقاع بك في شراكه. يصدادك الشيطان، يصدادك وتكون ضحية لغفلتك، ضحية لإهمالك، ضحية لحالة الغرور التي عشتها وانعدام التنبه واليقظة تجاه هذا العدو.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

هم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى. فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

حي على خير العمل. حي على

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير، موعد نلتقي فيه نقرأ فيه كتاب الله، نتدبر الآيات والمعاني من خلال كتاب مختصر التيسير في التفسير لسيدي بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، لازلنا في رحاب سورة يوسف، والآيات تتحدث عن قصة نبي الله يوسف، والقصة فيها من العبرة والعظة ما يفيدنا وينفعنا في ديننا وفي دنيانا وفي آخرتنا وما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. نصغي بأسماعنا وقلوبنا ونتدبر الآيات علها تكون رحمة في صدورنا. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 18، وفي حلقتنا هذه كما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات التي تليها ما تيسر لنا من ذلك. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وجاءت سيارة فأرسلنا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام. وجد يوسف في الجب فقال يا بشرى، تعبيرا عن سروره، أو يا بشراي تعبيرا عن سروره بيوسف وإعلانا لاستبشاره به ليأخذه فيبيعه ويستفيد من ثمنه. وأسروه بضاعة، أي أخفوه حرصا عليه لئلا يكون له أهل حول الجب ينتبهون له. والله عليم بما يعملون، حين أخذوا يوسف، الله عليم بما يعملون حين أخذوا يوسف وأسروه بضاعة، وبكل ما يعملون من أعمالهم الله به عليم. ولو شاء الله لخلصه من أيديهم قبل أن يبيعوه أو لم يطلع عليه الوارد. ويقول الله سبحانه وتعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. المعنى: وشروه، باعوه بثمن بخس أي ناقص، دراهم من الفضة معدودة لقلتها، وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم لا يريدون اكتناءه، ولعلهم كانوا معجلين على بيعه قبل أن يطلع عليه أهله، والزهد ضد الرغبة. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى: أحبة الكرام، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه، أي مسكنه ومقره الذي يقيم فيه، عسى أن ينفعنا، يريد نقتنيه ونرغبه فيقرب أن ينفعنا بأعماله التي نحتاجها، أو نتخذه ولدا، نسر بحضوره ومجالسته. وكانت هذه كبداية، أو كبداية تخليصه من الرق وتمكينه في الأرض. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، أي وكذلك التمكين، مكنا ليوسف في الأرض بما جعلنا له في القلوب من الاحترام والإجلال والمحبة، فكما جعلنا له المكانة في قلب الذي اشتراه من مصر مكنا له في الأرض من بعد ذلك كما يأتي في السورة. ولنعلمه من تأويل الأحاديث، يفيد أن الله مكن له في مثواه عند الذي اشتراه ليعلمه من تأويل الأحاديث، وذلك أنه يعيش في بلوى رغد العيش وتكامل الفتوة وبلوى الحاجة إلى النكاح، ومع ذلك يصبر ويشكر النعمة ويتقي ربه فيكون من المحسنين، ويكون أهلا لأن يؤتيه الله حكما وعلما، ومن ذلك علم تأويل الأحاديث. والله غالب على أمره، يشير إلى نجاته من شر إخوته، وأن حسدهم لم يدفع ما كتب الله ليوسف من رفع الدرجات ومن كرامة المثوى وغير ذلك. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون لجهلهم بالله وغفلتهم عنه، فهم لا يعلمون أنه غالب على أمره، ولذلك قد يحاولون ما هو كالمغالبة لله تعالى فيغلبون. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الآيات وأن يجعل كتاب الله نورا في صدورنا تحمله صدورنا ويكون نورا يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى ويهدينا إلى طريق الحق وإلى الصراط المستقيم بحوله وقوة، وأن يجعلنا أهلا لذلك، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا بحوله وقوته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
2: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يهدف إلى رفع جودة الخدمات الضريبية والجمركية من خلال تطوير منصة إلكترونية موحدة تسهم في قبض الوقت والجهد وترسيخ مبدأ الشفافية لتمكين المكلفين والمستوردين من الامتثال للقوانين الضريبية والجمركية. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
3: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل
3: فخر.
4: سام اف ام من صنعاء تقدم
2: حارس الازدهار الأمريكي.
5: From the US Prosperity Guardian.
2: إلى اعتراف أدمج فشل.
4: الحقيقة
2: من غد إلى الإعلام الدولي. محاصرة
4: بلساني.
5: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
4: الحقيقة بلساني. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة كيف لم يعد
5: يستهدف
2: المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
5: from the US Prosperity Guardian
2: في الاعتراف عمران
4: الحقيقة بلساني.
2: هنا صوت الحقيقة حين يختنق المدى بالسيف. هنا القراءة في كتاب الميدان، حيث الحبر دم والسطور خنادق. أيها الأحرار في كل أرض، سلام الثبات عليكم. In a world overwhelmed by propaganda, this is the voice from the front lines, where conflict is written in blood, not headlines. To all those standing firm across the world, we salute your resilience. بدأ من خلف البحار، حيث تدار غرف العمليات السوداء. لا تغرنكم أحاديث التهدئة، ففي واشنطن لا يصنع السلام، بل يعاد تدوير الموت. الشيطان الأكبر المثقل بأزماته الداخلية يحاول اليوم الهروب للأمام. يريد لترامب في الداخل مخرجا اقتصاديا وسياسيا على حساب جغرافيا منطقتنا. Behind the scenes, far from the battlefield, global powers continue shaping conflict to serve their own interests. Washington speaks the language of diplomacy, yet its policies keep the region trapped in cycles of war and instability. With mounting domestic pressure, the US administration is once again looking overseas for political and economic leverage. وما نيران الرد الإيراني في الساعات الماضية إلا الصاعق الذي كشف المستور. ونذير الشؤم لعدو ظن أن بإمكانه هندسة الصراع ووضع سقوف للكرامة. إنهم يحاولون تشكيل إطار جديد للمنطقة يراد فيه للجمهورية الإسلامية الانكسار. ولكن هيهات، هيهات أن تميل الكفة لباطل يرتعد من وهج الحقيقة. Iran's latest response sent a clear message. The balance of power in the region is far from settled. Attempts to redraw the Middle East through pressure and intimidation are being met with growing resistance, not surrender. ومن طهران إلى بغداد، حيث العراق الأشم، القلب النابض الذي يحاول المستكبرون وأعوانهم اليوم تمزيق شرايينه. هناك تحاك مؤامرة صامتة تتسلل عبر مسارات متوازية. أمن ضرب واقتصاد يخنق وسياسة تباع وتشترى. In Iraq, tensions are rising in multiple fronts. Security concerns, economic pressure and political division are all converging as outside actors attempt to reshape the country's future and weaken its regional influence. الهدف واضح، وضوح الشمس. قلب موازين العراق، تغيير أولوياته التاريخية وعزل أرض الرافدين عن روافع قوتها. يريدون تغييب هذا العمق المؤثر عن وحدة الساحات لتصبح الساحة خالية لخيول الصهاينة. لكنهم ينسون أن في العراق رجالا من حنوا لغير الله وأن ترابه لا يقبل بذور الخيانة.
5: The goal is clear. Pull Iraq away from its strategic alliances and isolate it from the broader regional resistance movement. But many Iraqis still see themselves as defenders of sovereignty, unwilling to accept foreign dictates or political subordination.
2: إذا يممنا وجوهنا شطر بيروت المشهد يستنطق الصخر قهرا صورة قاتمة ترسمها حكومة إن دفعت بلا عناء ولا خجل نحو طاولة استسلام مغلقة بغلاف التفاوض هرولة بلا مدارات للأصول وتوقيع بالبياض على سكوك الانكسار.
5: In Lebanon, critics accused the government of conceding too much under international pressure while presenting compromise as diplomacy. Yet in the south, resistance groups continue projecting strength, insisting they remain capable of deterring Israel military ambitions.
2: ولكن لولا ولكن هذه لضاع الأمل لولا إشعاع الجنوب تلك الجغرافيا التي لا تقاد ولا تساق هناك في قرى الجنوب الصامدة تكتب أسطورة الجيش الذي لا يقهر بالخط العريض تحت أقدام المقاومين العدو اليوم يعيش في قلق لا ينتهي يتحدثون في صمتهم عن تصدع هيكلهم وعجز آلتهم أمام معادلات حزب الله الصارمة وحين عجزوا عن الميدان لجأوا لخبث الدعاية يقولوا للبنانيين دماركم هو خيار المقاومة خسئوا فالدمار صنيعة بربريتهم والخراب هوية من يبرر مصافحتهم.
5: For supporters of the resistance, southern Lebanon remains a symbol of defiance. Despite ongoing threats and economic collapse, they argue that military pressure and media campaigns have failed to break Hezbollah's influence or its support base.
2: هذا القالب الخبيث بدأ في غزة حيث أرادوا كسر إرادة الحجر والشجر لكن غزة لم تزدد إلا حتمية في المواجهة ومن غزة يمتد الخيط إلى القدس إلى المقدسيين الصامدين بوجه أمواج التهويد العاتية.
5: The same narrative has unfolded in Gaza where years of blockade and war were meant to crush resistance. Instead, the conflict has only deepened Palestinian determination from Gaza to Al-Quds.
2: هم هناك وسط الحصار يستنهضون في قلتهم كثير أمة آن لها أن تستيقظ آن لهذه الأمة أن تقدس مقدساتها وأن تدرك أن الوجود ثمنه المقاومة وأن حتمية زوال الخطر الصهيوني ليست أمنية بل هي قدر محتوم.
5: Amid siege and destruction, Palestinians continue calling on the wider Arab and Muslim world to defend their identity, their land, and their holy sites, insisting that resistance is no longer a choice, but a necessity for survival.
2: إنها معركة الإرادات، فلا نامت أعين الجبناء، وسيبقى صوتنا هادراً بالحق ما بقي في العرق نبض، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز وإلى لقاء قريب في ساحات النصر.
5: At its core, this is a struggle of endurance and political will. The message from the resistance axis remains unchanged. The conflict is far from over, and they believe time is ultimately on their side.

0: حارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الى اعتراف
1: ادميت فشل
2: الحقيقة
0: من عمق إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلسانين
0: two of these advanced aircraft and even the US have no
2: الحقيقة بلسانين إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع
0: اليوم today العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات المصانع الحارس الازدهار الامريكي
1: from the US prosperity guardian
0: الاعتراف
1: ادميشن
2: الحقيقة بلسانين جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي خلق الله متحملي وصابري ومواجهي باطل السعودية وجي ونقذاب أوادم من داخل بيختشوا خونة وعملة وجواسيس ومراسلين للسعاودة. تسمع مجابرتهم لو ما يشيب راسك، لو ما تفتجع من الأوادم هذولي. ما هو هذا الجناء؟ ما هو هذا الأفعال بتفعلوا يا ناس؟ ما لكم نابد بتاعوا وتشتروا في البلاد في العباد شي معاكم عقول؟ ما بش هذا قل وعي بسبسر قل الوعي لن يصل واحد. قال ما احنا متعطلين على العمل، ما بش معنا عمل، رجعوا يفعلوا لهم من هذا البخاسة، من هذا التفاهم، من هذا التناسة، ما بش معاهم عمل. ولو ما بش عمل قد احنا في رأس المرحلة يا ناس. الصبر الصبر، واحد ما بالله يتحمل البعد عن الله بعيدا من الرحمة الراحمين. هي أمانة عليك كم عد يسوي، كم عد قيمته بعد هذا الأفعال بكله بعشم ساو نوده. ما بشفو وعي هذا، لو بوع حرام يا ضخ ما حد يفكر هذا التفكير مالك. ناب يبيع البلد بقفعة ملح مال هذا؟ ايه من ساير الزل لا تزل، من جالس الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير السفهان أصبح قتيلها. هذا مجالسة الأنذال، هذا سيرة الويل. البعد عن الرحمة الراحمين بسرعة نقص الواحد بسرعة على خاتمه. ما قال زقمه عمي كم عاد يسوي؟ فالعين الناقصة حرام ياضك لو يتو متو. ما رأس مال كرشي، ما تتش الطرفة، نتصايح أنا وياك، نتقاتل نتقالع، لكن لا هذا الحد. نا واليوم 10 سنين 11 سنة ما قد اعتبرتوش. هي ماه أين أنتوا عايشين؟ الشعب بيعاني من المتاعب، الناس متحملين الباطل، الناس صابرين على الجوع، الناس صابرين على القل، الناس صابرين على كل البلاوي. وأنت رجعت تدور لك عمل من هذا العمال يا حجاب الله. والسير بيصير والناس ناود بسر آدم يقدوم من فوق 50 سنة. يا الله حسن الخاتمة، عيدول الزوج جامعي يذكر الله ويخوتم العمر. قال والله السرنا وذاق الفلان مال الشيء، والله يعني شخصيا معروفة، ويصيروا بين العرس وينشروا ويتعرسوا ويذاو. وبعد ذلك بسر هذا ما قال لك هذا كان بيصير، وكل واحد بيرفع تقري ما شاء الله عليكم مسير يا بيابا والرجالة والخاتمة عاد اختموها. إن اليوم 11 سنة وإن الصابري وتجوا تختموها بهذا الخاتمة. قالوا ما دشت على جروح إلا الجماع، وانتو وخزاكم الله. يا الواحد يكون نايد وقع ويذكر الله. الناس مقلين، ما بنقولش مع الناس محيرفين، الناس متحملين جو، لكن مش لا هذا الترجع. يا ذاك عاد ارحم الراحم من فالوجود، اجوع يو واسأل الله واشبع يوم محمد الله، مش لا هذا الترجع. هذا غافل عن ذكرة الله، ولا ما يصل الله هذا الميساء لا هذا الفعل. أعوذ بالله من الشيطان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف والفعله. ها وبأي وجه عاد يقابل الناس؟ كيف عاد نال واحد يكون يتوقع وعادوا في الافساح البراح؟ يا عاد فعل على ما وما، ويا عاد تسوي على ما وما. قب يبسل نفس خلاص جالس، لا عاد عمل ولا عاد مهرب ولا عاد مرتب ولا عاد هو بيدور العدو هذا ولا ها تنتعز من داخل. نا عمر أبو لازد التمرتب عن جرب بالصمي وعن جرب بالقوة، ما بنطلب حق، ما بنطلبش من المروة ولا عيتي من الفضل. حق هذا حق من حقوقنا عن زوعه من مفلق راسه. لكن عز النفوس احتكامها ما حد يوصل لها هذا الأفعال ولا حد يتطارفها. بالناس بيختموا في الميدان بلا ما حتاري ما عندهم. هيا قول لي رجال الأمن ليل ونهر وهم شغالي. كم تقول حس تلاحق بعد الآدمي هذا لو ما تزقمه. حيا والله حيا لهذا الرجال ولهذا الجهود الذي بيقوموا به. يباه يباه وانت تقوم تبيع البلد في سنابه. ما حد يقول لساكتكو ما لهم ما يلقدوا واحد من هناك من الشارع ويقولوا يلا اخطأ وجي. ابدا قالوا ولي ما يجرح ما يداوي ولي ما يداوي هلا جبرت له واحد يتوقع وعادوا بعيد. ناهي نفعل على ما هو وبتقولوا نسوي من هذا العمل. ناهي ولو زقموني اغسل يداك ان عادك تبصر يوم ابيض ولادك تحل بالنوم. اغسل يداك انك مشارك في القتل مشارك في الجوع في الحصار في كل ما بيعاني هالشعب. انت سببه وانت بتعين اليهودي لا داخل بلاده بتعين السعودي لا داخل حره. وفي النهاية ضحيت بنفسك وضحيت بجهالك وبيتك وخلص فلت اهلك فلت من عاد يرحمك. صلوا على رسول الله كنت وقعوا اذكروا الله عاد ارحم الراحم من فالوجود. هذا بلوى ابتلينا به عز النفوس احتكامها الصبر لو نركي على الحد. القل ما يعيب شر الناس ابدا كل الناس هكذا مقلن مقلي. لكن لا هذا الفعل يا بني ادم يا خلق الله اذكروا الله هذا افعال هذا افعال شوعه اعمال هذه الله ما يوصلنا ولا يروينا ابدا. متوكلين على الله ما بيقع. صح ان القل موجود وان ذا لكن عاد ارحم الراحمين. فالوجود ما يكفي الخلق الا الخالق وابن ادم نسمه ما تقنع الا من التراب هكذا. هيا بارك الله فيكم. اللي بيجابر نفسه ولا الذي هو بيشعب لهذا الافعال نقول لك قعناس قعناس. انت بدك اوادم بدك كل لحمه اوادم. عقل ادليت باكثر من عباره فوائد الكلام ما قل ودل. ام الحلي تكفيها الاشاره في رعايه الرحمن
2: جارح بشليش.

0: كلمات من نور
1: كل مجالات حياتنا، ونحن نرى ديننا يهدد. أولسنا كلنا نعرف أن الإسلام والمسلمين يواجهون بهجمة شرسة جدا من دول غرب كلها، أليس هذا هو ما نلمسه؟ فلماذا يريد هؤلاء أن لا نتكلم لا في اليمن ولا في أي منطقة أخرى؟ لأنه لا شرعية لك أن تقول إلا بعد أن يصل أولئك إلى عندك فيدوسونك بأقدامهم.

هذه العبارة تتكرر، ودائما وسائل إعلامنا تخدم إسرائيل من حيث تشعر أو لا تشعر، وترسخ في أذهاننا شرعية بقاء إسرائيل كدولة، وشرعية تحرك أمريكا ودول الاستكبار ودول الكفر، دول اليهود والنصارى ضد المسلمين، شعوب وحكومات، ولا تمنح الشرعية إلا لفئات معينة. ماذا يعني هذا الماضي عندما نسمع أنه لا، أما حماس وحزب الله وحركة الجهاد والفلسطينيون لا نسمح أن يصنفوا بأنهم إرهابيون؟ ماذا يعني هذا؟ أما الباقون فإذا ما صرخ أحد ضدكم فهو إرهابي، أما الباقون في مختلف الشعوب الإسلامية فإذا ما تحركوا لمواجهتهم فهم إرهابيون وسنكون معكم ضدهم. أليس هذا هو ما يعني حصر ماذا؟ حصر من نعزلهم عن قائمة اسم إرهاب في منظمات معينة بحجة أنها تقاوم احتلال مباشر. أولسنا محتلين في اقتصادنا، في سياستنا، في كل شؤون حياتنا؟ أوليس العرب مستعمرين الآن؟ هم مستعمرون. أي زعيم يمكن أن يقول كلمة جريئة إلا ويسحبها بعد ساعة أو ساعتين؟ أليس هذا يعني استعمار؟ استعمار في كل مجالات شؤوننا، وحرب لديننا نراها ونشهدها، وإفساد في أرضنا، وإفساد لشبابنا، وإفساد لنسائنا، وإفساد لكبارنا وصغارنا. أليس هذا هو ما يحصل في البلاد العربية كلها؟ إن الله هو الذي منح المسلمين الشرعية أن يقاتلوا أعداءهم كافة كما يقاتلونهم كافة. هو يقول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هو يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هو من أمر المسلمين جميعا أن يقفوا صفا واحدا وبكل ما يمتلكون من وسائل في مواجهة أعدائهم، سواء كثر أعدائهم أم قلوا. التوزيع للشرعية إنما جاء بعدما وزعت البلاد الإسلامية إلى قطع صغيرة، ثم بعد وزعت المواقف، فهذا مشروع وهذا ليس مشروع. إن كل ذلك هو يخالف منطق القرآن الكريم. وسيقولون ماذا؟ حفاظا على مصالح، سيقولون ماذا؟ مقابل قروض نعفى عنها، أو مساعدات، أو تنمية موعود بها. كل ذلك يصنف في قائمة ماذا؟ في قائمة بيع الدين بالدنيا. فهل يجوز أن نرضى؟ سنقول نحن مسلمون، وإذا كنا نرى دول الغرب كلها حكومات وشعوب ينطلقون لمحاربة الإسلام والمسلمين كافة، فإن كل مسلم يجب أن يكون جنديا يعاملهم بمثل ما يعامل به المسلمين، ويقف في وجههم كما يقفون بكل إمكانيات في وجه المسلمين.

السيد الخامنئي يوجه مقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. باكستان تعلن تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، إنهاء الحرب أولوية. أرامكو تكشف عن خسارة مليار برميل نفط نتيجة تداعيات العدوان على إيران. حزب الله يكثف عملياته النوعية ردا على خروق وانتهاكات العدو المستمرة. وول ستريت جورنال تكشف عن قاعدة إسرائيلية في صحراء غرب العراق بغطاء أمريكي. شهداء وجرحى بنيران العدو في غزة، والمسيرة ترصد الصمود في مخيم حلاوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. على وقع طبول حرب لم تهدأ، تعلن باكستان تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي. وبينما تتمسك طهران بأولوية إنهاء العدوان في المنطقة، يبرز المجرم الصهيوني نتنياهو في غمرة تصعيده باتجاه لبنان وغزة، ليصرح بأن الحرب لم تنته بعد، مسبقا الرد الأمريكي كما لو أنه ضابط المايسترو وصاحب القرار، ما لم يظهر ساكن البيت الأسود عكس ذلك. وحتى لا يذهب العدو بعيدا في أحلامه وأوهامه، تؤكد طهران أن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام، وتصدر من أعلى مستوياتها القيادية ممثلة بمرشدها توجيهات صارمة لمقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء. والجمهورية الإسلامية هنا تؤكد للأعداء والمتربصين معا أنها جاهزة للحرب والسلام، وترمي الكرة في الملعب الأمريكي. فهل سيواصل المجرم ترامب إعلاء مصلحة كيان العدو على مصالح الشعب الأمريكي وحلفائه الأوروبيين والخليجيين في ظل تفاقم أزمة الطاقة وتراكم خسارة سوق النفط التي تجاوزت عتبة المليار برميل، أكثر الخاسرين فيها دول الخليج وأكثرهم خسارة المملكة السعودية؟ تساؤلات تفرضها مساحة حرجة تدخلها المنطقة وتتأرجح بين التصعيد أو التسوية، وفي كلا الحالتين فإن اليد العليا لأصحاب الحق، وإن جندنا لهم الغالبون.

أعلنت باكستان تلقي الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير لإنهاء الحرب. في غضون ذلك قال الرئيس الأمريكي إن القوات الأمريكية قادرة على التحرك عسكريا لأسبوعين إضافيين، فيما لوح المجرم الصهيوني باستئناف العدوان، معتبرا أن الحرب لم تنتهي وإنه يجب إخراج اليورانيوم وتفكيك المفاعلات النووية حد تعبيره. إيرانيا وجه مرشد الثورة مقر خاتم الأنبياء بمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء، في حين هدد الجيش الإيراني العدو بمفاجآت لم تكن في الحسبان إذا عاود العدوان على إيران. وأكد الرئيس الإيراني أن بلاده لن تخضع أبدا للعدو، وأن الحديث عن المفاوضات لا يعني الاستسلام أو التراجع. وفي لبنان كثف العدو الإسرائيلي غارات على قرى عدة في الجنوب اللبناني، فيما كثف حزب الله في المقابل الرد بعمليات نوعية طالت تجمعات جنود العدو وآلياته. أما في قطاع غزة التي باتت توصف بالمنطقة المنسية، فتواصل آلة العدوان الإسرائيلي الجرائم وعمليات النسف الممنهج للأحياء السكنية.

0: أرحب بشبكة مراسلينا من طهران علي جعفر، ومن إسلام أباد سلمان علي، ومن بيروت زهراء حلاوي، ومن غزة دعاء روقة. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك علي جعفر، إذن حديث عن إيران، بأن إيران ردت على المقترح الإيراني، هل من معلومات أو معطيات حول مضمون هذا الرد؟
1: نعم بندر، الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت ردها على المقترح الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني. هذا الرد يتمحور حول إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل، بما في ذلك على جبهة لبنان. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد أن الجولة الأولى لن تخوض فيها التفاصيل النووية وبقية الأمور، فقط هنالك دعوة إلى إنهاء الحرب بشكل دائم وشامل على جميع الجبهات، بما في ذلك جبهة لبنان. هنالك تأكيد مستمر إيراني من إنهاء الحرب على الجبهة اللبنانية، باعتبار أنه كان شرط أساسي ومبدئي في الخطة المقترحة من 10 بنود إبان الحرب أو العدوان الأمريكي الصهيوني على الأراضي الإيرانية. في خضم هذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، كان هنالك تأكيدات على الجهوزية العسكرية أكدها قائد مقر قادم الأنبياء حينما استقبله قائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي، وقدم له تقريرا مفصلا عن الجهوزية العسكرية وأيضا الروح والمعنويات العالية لمقاتلي القوات المسلحة الإيرانية. بدوره قائد الثورة الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي ثمن تضحيات القوات المسلحة وأوعز بإصدار أوامر وتوجيهات بمواصلة التصدي للمؤامرات، وأيضا بحزم وقوة لأي محاولة وأي عدوان على الأراضي الإيرانية. وفي هذا الأمر أكدت بحرية الحرس الثوري بأنه من الآن وصاعدا سيتم التعامل مع أي سفينة أو أي ناقلة أو أي مدمرة أمريكية تعتدي على السفن والناقلات الإيرانية بقوة وحزم، وأيضا باستهداف المراكز الأمريكية في المنطقة. وهذا بحد ذاته يحمل دلالات بعيدة بأن القواعد الأمريكية في المنطقة ستعود إلى مرمى النيران الإيرانية، وأيضا بأن قواعد الاشتباك باتت تصاغ هنا داخل الأراضي الإيرانية. أيضا أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني بأن الدلافين الخليج، والمقصود هنا هو الغواصات الصغيرة الإيرانية الصنع، مستقرة ومنتشرة في مياه الخليج، وهي مستعدة لاستنزاف العدو وتحميله كارثة كبيرة إذا خاض جولة جديدة وإذا حمل الطرف الإيراني جولة جديدة من النزال. هنالك تأكيدات إيرانية على خوض المفاوضات، وأيضا تأكيدات بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة لجميع السيناريوهات. شعبيا بدر هنا الشعب الإيراني لم يفارق الساحات حتى بعد سريان وقف إطلاق النار، دعما للقوات المسلحة وأيضا دعما للفريق التفاوضي في أي قرار يتخذ. هنالك تأكيد من الشعب الإيراني بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حقوقها، وبأن ما فشل العدو بتحقيقها عبر الحرب لن يستطيع أخذه على طاولة المفاوضات.
0: نعم.
1: وهذا المسار السياسي والعسكري مدعوم شعبيا.
0: نعم سلمان علي، أيضا ماذا في سياق المواقف الباكستانية بعد تلقي الرد الإيراني، وما هي الخطوة المقبلة؟
2: نعم بندر، ما تزال المسارات الدبلوماسية التي تحاول من خلالها إسلام أباد بالتوصل إلى حل سلمي بين إيران وأمريكا قائمة، وتعمل بكل نشاطها من أجل يعني نتائج يراد لها أن تكون بمستوى النتائج السابقة التي جمعت طهران وواشنطن على طاولة المفاوضات هنا في إسلام أباد بشكل مباشر، وبوجود الوسيط الباكستاني والذي تم خلال الثلث الثاني من شهر أبريل الماضي. وقبل يعني أيام كانت إيران قد تلقت مقترحا أمريكيا جاء بعد سلسلة من الرسائل والمقترحات المتبادلة حول القضايا الرئيسية والأطر الخاصة التي ستكون بدورها يعني نواة اللقاء الذي قد يجمع إيران وواشنطن هنا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد مرة أخرى يعني للتفاوض إذا تم الاتفاق عليه. هذا المقترح الذي بقي قيد الدراسة على مدى أيام لدى الجانب الإيراني، وهذا كان مؤشرا على عمق ما يتم النقاش حوله وعلى مستوى التفاصيل الذي يتبادل فيها الطرفان وجهات النظر يعني وعمق هذه المحادثات. اليوم تحديدا وبعد طول انتظار وللدقة يعني قبل حوالي خمس ساعات من الآن تم الإعلان من قبل الجانب الإيراني عن تسليم طهران ردها على المقترح الأمريكي، ووصفت الرد الإيراني بأنه يركز على قضايا إنهاء الحرب والأمن الملاحي في مضيق هرمز. بعد هذا الحدث بساعة واحدة باكستان أعلنت استلامها الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، وقالت أنها تعقد آمال كبيرة على نجاعة هذه المبادرة التي تقرب وجهات النظر بطبيعة الحال والوصول إلى حل دبلوماسي منصف للطرفين. وقبل نحو ساعتين من الآن يعني كان هناك مؤتمر للقادة الباكستانيين، وكان هناك رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الذي ضمن يعني إطار إحياء ذكرى معركة الحق الخاصة بباكستان، وقال شهباز شريف أن المشير الباكستاني القائد عاصم منير أخبره بتلقي الرد الإيراني، فيما تواصل باكستان متابعة العملية بحسب المطلوب. بالنسبة لباكستان أفادت المصادر حكومية قبل ساعة من الآن عن تسليم الرد الإيراني إلى الجانب الأمريكي دون تقديم مزيد من المعطيات. إذا نحن أمام عملية دبلوماسية يعني متكاملة يعقد باكستان، فإن الطرفين لديهم يعني الرغبة الحجر الأساس لإنجاح أي عملية دبلوماسية بين الطرفين.
0: نعم سلمان،
2: ومعي
0: نعم نعم سلمان، إذا اتضحت الصورة من إسلام أباد. أنتقل إلى بيروت ومعي من هناك زهراء حلاوي. إذا زهراء، هناك تصعيد صهيوني منذ الأمس، في المقابل هناك عمليات وردود مكثفة من قبل مجاهدي حزب الله، كيف يبدو المشهد الآن وما هو المستجد في هذا السياق؟
3: نعم بندر، بالفعل جدد العدو الصهيوني اعتداءاته على الساحة اللبنانية قبل دقائق من الآن أو قبل ساعة من الآن. كان العدو يشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من الجنوب تركزت على بلدتي جرجوع ودير الزهراني، بعدما كان ما يسمى المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني هدد هذه القرى ودعا سكانها إلى مغادرتها من أجل استهدافها من قبل الطيران المعادي الحربي. وبالفعل يعني سلسلة غارات توزعت على هذه المناطق تحديدا، فيما كانت ساعات النهار شهدت هدوءا نسبيا باعتداءات العدو الصهيوني، بعدما كانت صباحا أيضا مسيرات العدو الصهيوني أغارت على عدد متفرق من القرى الجنوبية كما في القليلي وغيرها، أيضا إضافة إلى تركيز العدو اليوم على استهداف فرق الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في ثلاث استهدافات متفرقة في الساعات الماضية، تنوعت بين استهدافات في بلدات عين المزراب وأيضا في تبنين، إضافة أيضا إلى قلاوين ما أدى إلى ارتقاء خمس شهداء من المسعفين وجرح قرابة ستة آخرين. أيضا فجر هذا اليوم العدو الصهيوني كان نفذ تفجيرا كبيرا في مدينة الخيام الحدودية ونسف عددا كبير من المنازل في هذه البلدة ضمن سياسة التفجير والنسف المستمرة من قبل العدو الصهيوني. إلى ذلك بطبيعة الحال عمليات المقاومة الإسلامية مستمرة وهي في وتيرة تصاعدية، حتى هذه اللحظة أعلنت المقاومة الإسلامية عن 15 عملية توزعت على محاور المواجهة مع العدو الصهيوني، حيث استهدف المجاهدون تجمعات وآليات العدو الصهيوني في كل من بلدات الخيام ودرسريان ورشاف والبياضة، إضافة أيضا إلى استهداف تجمع في موقع جل العلام. ومن أبرز أيضا عمليات المقاومة الإسلامية لهذا اليوم استهداف تجمع قيادي أو مقر قيادي مستحدث لقوات العدو الصهيوني في مدينة الخيام الحدودية. ويعني من الواضح أن المقاومة الإسلامية تنجح في ملاحقة تجمعات العدو الصهيوني من خلال السلاح
0: نعم.
3: الأكثر فاعلية هذه الأيام، وهو سلاح المحلقات الانقضاضية الذي يعترف العدو الصهيوني بعجزه عن إيجاد أي حل من أجل يعني حصر الإصابات الناتجة عنه خلال المواجهات مع مجاهدي المقاومة الإسلامية في الجنوب.
0: نعم دعاء روقة، ما المستجدات في قطاع غزة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأيضا بطبيعة الحال استمرار الحصار الخانق على القطاع؟
4: بندر، دعني أبدأ من حيث البيان الذي صدر الآن من حركة المقاومة الإسلامية حماس، والتي أصدرت بيان تصرح فيه أن العدو الإسرائيلي ما زال يواصل الإجرام هنا في القطاع ويواصل الجرائم بحق المنظومة الشرطية هنا في القطاع، وكان آخر هذه العمليات، عمليات الاغتيال بحق المنظومة الأمنية والأجهزة الشرطية، ما حدث اليوم من استهداف مباشر لمدير مدير شرطة المباحث في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأكدت حركة حماس على أن هذا الإجرام بحق المنظومة الشرطية والأمنية في القطاع هو استمرار لجرائم وإرهاب العدو ضد الشعب الفلسطيني، وبهدف إدامة حالة الفلتان الأمني وبث الفوضى. وأكدت وجددت حركة حماس المطالبات للمجتمع الدولي، وتحديدا وجهت الرسالة للوسطاء وللضامنين لاتفاق وقف اطلاق النار بضرورة وقف العدوان الصهيوني هنا والانتهاكات اليومية التي يقوم بها جيش العدو الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 850 مواطنا منذ سريان الاتفاق الذي بدأ في شهر أكتوبر العام المنصرم. وأكدت أيضا على ضرورة العمل على تقديم الحماية والإغاثة اللازمة للشعب الفلسطيني. والآن يعني أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد موسى الخواص متأثرا بجراحه في استهداف حدث اليوم وفجر هذا اليوم على مخيم المغازي فجر اليوم. وهذا الاستهداف بندر كان لحاجز أمني للأجهزة الأمنية والشرطية. استشهد ضابط من عناصر الأمن فجر هذا اليوم في هذا الاستهداف في مخيم المغازي. والآن تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد شخص آخر في هذا الاستهداف، وهو موسى الخواص. وكان هناك عملية اغتيال كما حدثت في مدينة خان اليوم، كما حدث المشهد في مدينة خان يونس جنوب القطاع. نعم. إذا نتحدث عن 4 من الشهداء استشهدوا منذ فجر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة. الخروقات متواصلة وفي تصاعد، العدو الإسرائيلي يواصل الاعتداءات والجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين. واليوم هناك تطور خطير جدا بندر فيما يتعلق ب تقدم للدبابات والآليات الإسرائيلية التي تقدمت اليوم باتجاه شارع صلاح الدين. الآن لا يوجد حركة للمركبات التي تسير عبر شارع صلاح الدين، تحديدا منطقة نتسريم، المنطقة الفاصلة ما بين مدينة غزة وشمال والمنطقة الوسطى. العدو الإسرائيلي يسيطر بالنار في هذه المنطقة، تحديدا منطقة نتسريم. والآن انتقلت حركة سير المركبات إلى شارع صلاح، إلى شارع الرشيد غرب القطاع. أيضا هناك عملية توغل للآليات والدبابات تحديدا في مخيم جباليا شمال القطاع، إطلاق النار بشكل يومي وبشكل مستمر. لكن ما نلاحظه اليوم هناك تقدم للآليات والدبابات وعمليات توغل، كما المشهد في منطقة نتسريم جنوب مدينة غزة، وتم قطع الطريق على حركة المركبات يعني في شارع صلاح في الدين. وأيضا عملية التوغل الأخرى التي حدثت في مخيم جباليا
0: في سياق تصعيد صهيوني كما هو واضح مؤشراته خلال المرحلة الأخيرة في قطاع غزة. شكرا جزيلا لك دعاء روخا، كنت معي من قطاع غزة. وشكرا لك زهرة حلاوي، كنت معي من بيروت. وشكرا لك سلمان علي، كنت معي من إسلام أباد. والشكر لك علي جعفر، كنت معي من طهران. أعطى مرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى خامنئي قائد مقر خاتم الأنبياء توجيهات جديدة لمواصلة الإجراءات والتصدي القوي للأعداء بعد تلقيه تقديرا عن جاهزية القوات المسلحة الإيرانية. وأكد قائد مقر خاتم الأنبياء خلال لقائه قائد الثورة الإسلامية في إيران الاستعداد للتصدي بقوة وسرعة لأي عدوان أو خطأ استراتيجي من قبل الأعداء، لافتا إلى أن جميع مقاتل القوات المسلحة الإيرانية يتمتعون بروح قتالية عالية وجاهزية دفاعية وهجومية، وأن لديها الخطط الاستراتيجية والمعدات والأسلحة اللازمة لمواجهة الأعمال العدائية. وقال إن قواتنا المسلحة تمتثل بالكامل لتوجيهات قائد الثورة وستدافع عن مبادئ الثورة وإيران وسيادتها ومصالحها الوطنية. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني أن أي خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيواجه بردود فعل مفاجئة. وفي تصريح لوكالة الأنباء الإيرانية حذر متحدث الجيش الإيراني العدو الأمريكي والإسرائيلي بأنه سيتحمل تبعات أي عدوان أو خطأ في الحسابات وسيدفع ثمنه، متوعدا بخيارات مفاجئة ستشمل معدات أكثر تطورا وحداثة وأساليب قتالية جديدة، والأهم من ذلك نقل الحرب إلى ساحات لا يتوقعها العدو ولم تكن في خططه، مما يتيح للقوات المسلحة الإيرانية مباغتته فيها. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي نهزاد أن مضيق هرمز لن يفتح عبر أي عملية عسكرية، مشددا على أن العالم يجب أن يعلم بأن عصر الإملاءات على إيران قد انتهى إلى غير رجعة. وفي كلمة له خلال جلسة لمجلس الشورى أكد أن الذين فشلوا في الميدان لن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم على طاولة الدبلوماسية، مذكرا بأن مضيق هرمز كان يستخدم بأريحية وكان ممرا آمنا ومستقرا تمارس من خلاله الملاحة البحرية بشكل طبيعي وبدون عوائق أو تهديدات، واليوم على العالم أن يعتاد النظام الجديد لهذا الممر الاستراتيجي. واختتم كلمته داعيا القوى الأجنبية في المنطقة إلى مغادرتها، مؤكدا أن ترامب وكيان العدو قد أصبح اليوم عالقين في مأزق لا يجدان منه مخرجا إلا بالاستسلام لإرادة الشعب الإيراني. التعاطي الإيراني مع المقترحات الأمريكية لا يلغي استعدادها للحرب، فشروط التفاوض والسلام موجودة، والعودة للحرب احتمال تضعه في الحسابات وتضع معه القدرة إلى نقل العدو من الخسارة المؤكدة إلى الخسارة المضاعفة.
5: إشارات إلى رد إيراني على الورقة الأمريكية. قال طهران في وقت سابق إنها تدرس المقترح خارج دائرة الضغط، لا متغيرات كثيرة في المقاربة الإيرانية. في هذا الصدد قالت إسلام أباد إنها تلقت ردا إيرانيا وإنها أرسلته لواشنطن. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن قائد الجيش أبلغه بتلقيه ردا من طهران على المقترح الأمريكي. وضعت الجمهورية الإسلامية رؤية جديدة لعملية تفاوضية يمكن أن تحرز تقدما، الفصل بين مباحثات لوقف نهائي للعدوان والحصار ومباحثات أخرى نووية مستقبلية. أظهر ذلك القدر الكافي من قدرة إيران على جعل الولايات المتحدة الأمريكية عالقة في مفاوضات غير منتهية دون الاستسلام لشروطها بالنسبة للحرب وشروطها النووية بالنسبة للبرنامج النووي. وفي وقت لا ينام ترامب والإدارة الأمريكية جراء هرمز وأسعار الطاقة وفشل الحصار وفشل مشروع التحالف الدفاعي المزعوم، تؤكد تقارير بينها منسوبة إلى المخابرات الأمريكية أن إيران قادرة على تجاوز الحصار، بما يعني أنه لا يمثل ورقة ضغط كما تعتقد إدارة ترامب. لا يخرج ترامب كثيرا عن التناقضات التي تحيط به وإدارته. استبق الرد الإيراني بالإشارة إلى باكستان حين اضطر إلى إعلان فشل خطوات تشكيل تحالف لمرافقة السفن في هرمز، وقفز مؤخرا إلى الحديث عن مراقبة اليورانيوم المخصب بعد أن كان يكرر أنه سيحصل عليه ضمن العملية التفاوضية التي تجري مع إيران. في دائرة الجدل تدخل تصريحات العدو الإسرائيلي وسلوكه في لبنان. يقول مجرم الحرب نتنياهو إن الحرب لم تنتهي بعد، وفي وقت سابق قال إن تفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج اليورانيوم المخصب ضروري حتى باستخدام القوة. التصريحات محاولة دائمة لتجنب الإقرار بالفشل العسكري وبأن خيار العودة للحرب لا يشكل تهديدا للجمهورية الإسلامية التي تستعد جيدا، وتؤكد أن ذلك سيرفع تكاليف وأثمان الحرب وسينقل العدو من الخسارة المؤكدة إلى الخسارة المضاعفة.
0: وفي التقرير التالي نستعرض أبرز محطات التفاوض بين واشنطن وطهران مع الزميل حسين شوقي.
6: أهلا بكم. بعد فشل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران، اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية إلى استخدام نوافذ للبحث عن تفاوض مع إيران، وبالتالي فإن المسار التفاوضي فرض بعد أن فشل العدوان العسكري على إيران. فشل عسكري أمريكي، مسار تفاوضي مدفع بالفشل العسكري وتحريك لوسطاء إقليميين. في 7 أبريل أعلنت باكستان التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية بعد الرضوخ الأمريكي لشروط إيران. 7 أبريل نيسان أعلن عن وقف لإطلاق النار ورضوخ أمريكي لشروط إيران وأيضا الشروع في التفاوض. في الواجهة ظهرت الشروط الإيرانية أو النقاط 10 التي أعلنت في طهران وواشنطن بالتزامن كأرضية للمباحثات، وتضمنت إنهاء العدوان على كافة الجبهات، استمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، حق إيران في تخصيب اليورانيوم، ورفع كافة العقوبات الأولية على الجمهورية الإسلامية، رفع العقوبات الثانوية، ضمانات بعدم عودة الحرب، ودفعت تعويضات عن الأضرار التي لحقت بإيران، وسحب القوات الأمريكية من المنطقة. فتح الإعلان عن وقف إطلاق النار للشروع في التفاوض أول محطات المباحثات بعد الحرب الخاسرة والتي بدأت في 11 أبريل. أجريت جولة تفاوضية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في إسلام أباد، محادثات ل22 ساعة ونهاية دون نتائج. عقب انهيار المفاوضات، تصعيد أمريكي بدأ خلال العملية التفاوضية، حيث ماطل في الالتزام بالنقاط 10 التي قدمتها إيران، ثم فرضت الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية قبل أن تعود أو أن يعود ترامب للتهديد باستهداف البنية التحتية في إيران ومحاولة الالتفاف على معادلة وحدة الساحات في لبنان. وعلى الرغم من استمرار وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أقدمت على أكثر من خرق، منها المماطلة في الالتزام بالنقاط 10 التي قدمتها إيران، وفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، العودة للتهديد باستهداف إيران والبنية التحتية بالتحديد في إيران، ومحاولات أيضا للالتفاف على معادلة وحدة الساحات. وبعد انهيار التفاوضات والمباحثات في الجولة الأولى، قامت باكستان بتحركات واسعة لعقد جولة تفاوضية جديدة. وقفت أمامها في الكثير من العراقيل ترتيبات الجولة الثانية، وتمثلت بتحركات باكستانية لعقد جولة ثانية من المباحثات الأمريكية الإيرانية وسلوك أمريكي معرقل. في المقابل، وضعت الجمهورية الإسلامية في إيران شروط لحضور جولة جديدة، أبرزها كسر الحصار وأيضا الالتزام بالشروط التفاوضية التي وضعتها طهران للتفاوض، كسر الحصار، وهذه المسألة من الانسدادات الأفقية. إعلان أمريكي عن تمديد وقف إطلاق النار، تبادل للرسائل عبر الوسيط الباكستاني. خلال الأسابيع الماضية، فرضت إيران مسارا مختلفا من المباحثات عبر الوسيط الباكستاني، رؤية إيران وهي فصل المفاوضات إلى مراحل، مفاوضات لوقف العدوان بشكل نهائي، ومباحثات لاحقة حول البرنامج النووي الإيراني.
0: نفت شركة محطات النفط الإيرانية التقارير التي أشارت إلى حدوث تسرب نفطي بالقرب من جزيرة خارج اليوم الأحد، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن عمليات التفتيش لم تجد أي دليل على حدوث تسرب من خزانات التخزين أو خطوط الأنابيب أو مرافق التحميل أو الناقلات العاملة بالقرب من الجزيرة. وأضاف أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية، وهو هيئة إقليمية معنية بالتلوث البحري، لم يبلغ أيضا عن أي علامات على حدوث تسرب في المنطقة. أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر أن العالم خسر نحو 1 مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين بفعل تداعيات العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران. وأضاف الناصر أن أسواق النفط ستستغرق وقتا للاستقرار حتى لو استؤنفت التدفقات من مضيق هرمز، ولفت إلى أن إعادة فتح المسارات ليست كعودة الأمور في السوق لطبيعتها بعد أن حرمت من نحو 1 مليار برميل من النفط، مشيرا إلى أن قلة الاستثمارات في القطاع على مدى سنوات تسببت في تفاقم الضغوط على احتياطيات ومخزونات النفط العالمية المنخفضة بالفعل. إذن صدمة فقدان 1 مليار برميل من النفط تظهر أن الدول الخليجية الست كانت هي محور هذا التراجع، وبنسبة تزيد عن 92%، كما أن السعودية تصدرت جميع هذه الدول. عودة إلى الزميل حسين شوقي والمزيد من التفاصيل.
6: شكرا بندر، أهلا بكم. 1 مليار برميل من النفط الخام خسرها سوق الطاقة خلال شهرين اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز، تراجع الإمدادات، ضرب دول أوبك وحتى غير المنضوية في هذه المنظمة. تحليل بيانات الخسارة وحصصها على الدول المسطرة للنفط والمرتبطة أساسا بمضيق هرمز يظهر التفاوت الكبير من دولة إلى أخرى، ويمكن توضيحه ضمن هذا الجدول. تراجع الانتاج السعودي يقدر ب 372 مليون برميل، أي ما نسبته 37.2% من حجم التراجع الكلي، فيما يأتي تراجع انتاج العراق ثانيا ب 228 مليون برميل وبنسبة 22.8%، ثم تأتي الإمارات ب 129 مليون برميل وبنسبة تصل إلى 13%، ثم تأتي الكويت بكمية إنتاج مفقودة تقدر ب 104 ملايين، ثم تصطف بقية الدول الخليجية كما في هذا الجدول. يظهر احتساب عوائد الإنتاج المفقود أن دول الخليج الست وبفعل مغامرة حلفائها خسرت 66 مليار و600 مليون دولار على أساس متوسط سعر قريب من 100 دولار للبرميل الواحد. تتسطر السعودية عادة يعني الخسائر بما يقدر ب 37 مليار أو 372 مليون بالمير، أي 37.2 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 13 مليارا والكويت بأكثر من 10 مليارات، ثم تأتي بعدها قطر وعمان والبحرين في الأخير. فيما كان من المتوقع أن تنتج السعودية ما يقدر ب 600 مليون برميل خلال شهرين، إلا أن البيانات التقديرية تظهر أنها خسرت النصف من الإنتاج، وهي بذلك تكون أكبر الخاسرين. يبقى الخطر أيضا أن التداعيات لن تقف عند حد، وإنما ستضطرب الاستقرار والاستقرارات أيضا في سوق الطاقة على المدى الطويل حتى لو استؤنفت التدفقات في الفترة القادمة وبشكل منتظم ودون أي عوائق. ومع كل هذا النزيف، من الواضح جدا أن أمريكا غير مكترثة للدول الوظيفية في الخليج، كما أن واشنطن فيما يشاهد على استعداد لمواصلة القتال حتى آخر برميل نفط خليجي.
0: شكرا الزميل حسين شوقي. إذن بغطاء أمريكي كشفت صحيفة الستريت جورنال على إنشاء قاعدة إسرائيلية سرية في الصحراء الغربية للعراق، استخدمت في الأيام الأولى من العدوان على إيران، وتسببت في استهداف جنود عراقيين في خطوة تكشف أن التغول الأمريكي في المنطقة يشكل قاعدة متقدمة للعدو الإسرائيلي.
7: في أحدث تقرير يظهر الغطاء الأمريكي للنشاط الإسرائيلي في المنطقة، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن إنشاء كيان العدو الإسرائيلي قاعدة سرية في الصحراء غربي العراق لاستخدامها في العدوان الأخير على الجمهورية الإسلامية. الصحيفة كشفت أن القاعدة أنشئت للقوات الخاصة وفرق البحث والإنقاذ، وأنها كادت تكتشف في الأيام الأولى من العدوان على إيران. تضيف الصحيفة أن طائرات إسرائيلية شنت غارات جوية ضد قوات عراقية حاولت الاقتراب من القاعدة، وأنها قتلت جنديا دون أن تعرف القوات العراقية بأنها طائرات إسرائيلية. كان ذلك في أوائل مارس بعد أن تلقت القوات العراقية بلاغا من راع يتضمن نشاطا عسكريا غير معتاد في الصحراء. حينها أدانت الحكومة العراقية الهجوم، وعلقت الجهات الرسمية على الهجوم بأنه متهور ودون تنسيق أو موافقة، في مؤشر على أن القوات العراقية تعاملت معه على أنه هجوم أمريكي باعتبار الانتشار الأمريكي في الأنبار ضمن الانتشار المنسق. ووفق وول ستريت، فإن قوات خاصة عراقية قامت بتفتيش المنطقة وعثرت على أدلة تشير إلى أن قوات عسكرية كانت موجودة في المنطقة، وهو ما يؤكد أن القوات الأمريكية هي التي وفرت الغطاء الفعلي للقاعدة الإسرائيلية، إن لم تكن تلك القاعدة مشتركة مع الأمريكيين، حيث كان العدو الإسرائيلي يبحث عن الاقتراب أكثر من ساحة المعركة مع الجمهورية الإسلامية، خصوصا مع مخاوفها من عدم القدرة على الاستجابة السريعة إذا تعرضت طائراتها للاستهداف. اللافت هنا أن هذه الصحراء شهدت نشاطا على مدى السنوات الماضية للجماعات التكفيرية المسماة داعش، ما أبقاها بعيدة عن الأنظار، وهو ما يعطي مؤشرا إضافيا على الدور الوظيفي الذي توفره تلك الأدوات لصالح أجهزة مخابرات أجنبية. وفي مطلع مارس، كان قائد سلاح الجو التابع للعدو الإسرائيلي قد ألمح إلى تنفيذ عمليات شبيهة بما كشفت عنه الصحيفة، حين قال إن مقاتلين من الوحدات الخاصة في سلاح الجو ينفذون مهاما خاصة قد تشعل الخيال، وما من خيال إلا وراءه الشيطان الأكبر، ولولاه ما كان العدو الإسرائيلي ليجرؤ على هذه المغامرة.

0: واصل العدو الإسرائيلي غاراته وقصفه المدفعي على لبنان مخلفا شهداء وجرحى، وأفادت مصادر لبنانية باستشهاد مسعفين اثنين وخمسة جرحى في غارتين للعدو على قلاوية وتبنين، كما استشهد ثلاثة بينهم سوريان وأصيب قرابة 20 آخرين بقصف للعدو على بلدة بدياس، كما استهدف دراجة نارية على طريق عام القليلة دير قانون واستهدف بلدتي الرمادية والشعيتية، كما استهدف بسلسلة غارات بلدات عدة في الجنوب.
1: هذا مثل ما لك شايف عائلة هون مدنية، حج كبير اسمه حسن قاسم حيدر، مقعد عمره فوق 75 سنة، وحجته نفس الشيء، حج كبيرة، والعائلة مرأة ومعها بناتها مدنيين، ما لهم علاقة بشيء، قاعدين ساكنين هون قونا نص الضيعة، وما كانوا يفلوا لأنه ما عندهم يعني بيوت برا، ما عندهم الإمكانية، والزلمة مريض معاق.
2: أول شيء أعطوا إنذار للبلد وتهديد، فدغري تدخلنا وقلنا للناس اللي عنا انه يخلوا البلد لانه مش عارفين الغارب اي بد بدها تيجي، فانخلت البلد كليا يعني. فبقي بعض العيال بالبيوت، فصارت الغاره، وهلا مثل ما شايف عندها غاره، صار صوب تردبه مبينه، منطقه تردبه هلا صارت الغاره، نحن عم نتحدث معك وعم نحكي معك. فصارت الغاره بنص البلد، فتوجه فريق الاسعاف دغري لهون محل الغاره لانقاذ الجرحى وانتشال الشهداء. فقمنا خمس جرحى وخمس شهداء، في اليوم بقي عندنا وحده اليوم الصبح امناها، قدرنا امناها.
3: استهدفت اطفال، اطفال مدنيه هربانين من النبطيه، من النبطية استهدفتهم هون، هذه كلها أطفال، هذه نساء، نساء
4: بالمدنية بالعالم
3: حريم، كل أطفال هن اللي استهدفتها، هربان العالم من تحت القصف، من النبطية، عم تتهجر العالم وتجي عنا على بيوت آمنة. أنتوا من عم توصلوا هالرسالة؟ اللي عم توصلوا لنا هالرسالة حلهم يفهموا، بس ما حدا عم يفهم.
0: ويواصل مجاهد حزب الله عملياتهم النوعية باستهداف الجنود الصهاينة في الجنوب اللبناني ودفاعا عن لبنان والتصدي وإفشال محاولات العدو المحدودة للتقدم بريا. وفي بيانات متتالية أعلن حزب الله استهداف جرافتين تابعتين لجيش العدو عند خلة راج في بلدة دير سريان وفي بلدة بنت جبيل، وأكد حزب الله استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدو في مدينة الخيام، كما استهدف تجمعات جنود وآليات العدو في بلدة يرشاف لمرتين وقرب بلدية الخيام وفي خلة راج ببلدة دير سريال لثلاث مرات، حيث عمد العدو على إثر إحداها إلى استخدام قوة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخاني كثيف. وأشار حزب الله إلى أن العمليات نفذت باستخدام طائرات انقضاضية وصواريخ موجهة وقذائف مدفعية، مؤكدا تحقيق إصابات مؤكدة في العمليات. الإعلام الحربي في حزب الله وزع مشاهدا من استهداف تجمع لجنود العدو في مهبط مروحيات بمغتصبة شلومي شمال فلسطين المحتلة بمحلقة انقضاضية.

كما وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من استهداف قاعدة مبرول للمراقبة وإدارة العمليات الجوية التابعة للعدو شمال فلسطين المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

كما وزع حزب الله مشاهدا من عملية استهداف دبابة ميركافة تابعة للعدو في بلدة رشاف جنوب لبنان بمحلقة انقضاضية.

0: أكد عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية حسين الحاج حسن أن مسيرات المقاومة وصواريخها باتت تخض مضاجع العدو، مؤكدا أن انسحاب فرقتين من قوات العدو من جنوب لبنان جاء بفضل ضربات المجاهدين وتضحياتهم. وأقر الحاج حسن خلال تشييع أحد شهداء حزب الله في بلدة يونين أن المقاومة فاجأت العدو بمسيراتها التي لم يجد لها حلا حتى الآن، وهي ترد اليوم بالعبوات والصواريخ على خروقات العدو. وأضاف: نحن ثابتون في الميدان، والمقاومة هي من تقرر متى وكيف ترد على خروقات العدو. لم تعد المشاهد التي ينشرها حزب الله بحاجة إلى تعليق، فشهادات العدو نفسه تمثل وثيقة على حجم التكيف اللبناني المقاوم وأخذ زمام المبادرة. في التقرير التالي نسلط الضوء على ما يقوله جنود العدو وقادته وصحفيوه عن مطاردة صياد المقاومة بالمسيرات وعن العجز الذي يصفونه بالمرعب.
1: المشاهد التي تنشرها المقاومة الإسلامية في لبنان يوميا تثير رعب العسكر وقلق المسؤولين والأوساط الصهيونية، وتمثل مادة دسمة للتراشقات وتبادل الاتهامات. قائد ميداني في اللواء 226 صهيوني يعترف بصعوبة التعامل.
2: توجيهاتنا تقتصر على مطالبة الجنود باليقظة وإطلاق النار عند رصد المسيرة، لكن القوات تصبح ثابتة أثناء القتال المستمر مما يؤدي إلى تراجع اليقظة.
1: وعلى المستوى السياسي والعسكري، التعليقات الصهيونية تعكس حجم القلق المسيطر استراتيجيا، ما يسمى وزير الحرب السابق يؤف جالانت يهاجم حكومته.
2: وقاحة حزب الله لا تعرف حدودا في ظل وهن حكومة إسرائيل. دماء سكان الشمال وجنود جيش الدفاع ليست مستباحة.
1: بدوره رئيس الأركان الأسبق غادي أيزكونت يصف الواقع بمرارة أكبر.
2: بعد أكثر من عامين ونصف من الحرب، هذا دليل آخر على فشل الحكومة وحقيقة أنها فقدت الشمال، إقليم كامل تحت رحمة حزب الله.
1: أما زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان فيختصر الحال بعبارة قاسية:
2: الشمال تحت النار بلا توقف، وسكان الشمال والجنود في الجبهة يتعرضون للإهمال بصفة تامة. لا يمكن الاستمرار في العيش ضمن واقع يفرضه التهديد الأمني من جولة إلى جولة.
1: الصحفي الأمريكي إيثان ليفينز في تحليل نقلته وسائل إعلام صهيونية يصف ما يراه بعبارة موجزة:
2: مشغلو مسيرات حزب الله ليسوا على عجلة من أمرهم، فهم يختارون الأهداف بعناية من تحديد المعسكر ثم اختيار هدفه. هذا يمثل أخبارا مرعبة للجيش الإسرائيلي.
1: من ضربات تقليدية تحول الأمر إلى مطاردة ممنهجة كما يصفها الإعلاميون الصهاينة أنفسهم. وهنا تأتي الشهادة الأكثر إقلاقا لجيش العدو عبر صحيفة يدعو تحرروت، التي نشرت اعترافا صادما لرقيب في قوات الاحتياط:
2: هناك منظومة تصويب تسمى الخنجر، لكن الجيش لا يملك الكثير منها ولا تتوفر أي منها لدى قواتنا الحالية. الطائرات المسيرة في السابق كانت تصدر ضجيجا مرتفعا، لكن الآن بالكاد يمكن سماعها. نعيش في عجز تام.
1: ويختتم الرقيب بإهانة مباشرة يوجهها لمؤسسته العسكرية:
2: لا نفهم كيف ينجح جيش الدفاع في الوصول إلى قدرات اعتراض خارج الغلاف الجوي، وفي النهاية يقف بلا أي قدرة على الرد أمام مسيرات مفخخة من موقع علي إكسبرس.
1: بينما يكشف موقع ماكو عن تقديرات المؤسسة الأمنية الصهيونية نفسها:
2: حزب الله يشغل نحو 100 عنصر مدرب يطلق عليهم اسم الصيادين، يعملون في خلايا صغيرة ومشتتة. في الغالب لا يتم اكتشاف المسيرات إلا بعد فوات الأوان.
0: رأى عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية علي فياض أن مواقف السلطة الأخيرة فيها تصويب للموقف التفاوضي اللبناني، آملا أن تمضي السلطة أو أن تمضي في سياسة المراجعة والتصويب. وقال فياض خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله لثلة من شهداء المقاومة في برج البراجنة إن الحزب يلمس في المواقف التي أعلنها أركان السلطة اللبنانية وتحديدا الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام اتجاها لتصويب الموقف التفاوض اللبناني من خلال السعي لصياغة موقف لبناني يقترب من الثوابت ويسقط أي إشارة إلى أوهام السلام مع العدو على نقيض ما كانت تؤكد عليه المواقف على مدى المرحلة الماضية. واستدرك قائلا: لكننا نعتقد أن ذلك ليس كافيا، ونأمل أن تمضي السلطة في سياسة المراجعة والتصويب بما يتيح فعلا بناء موقف وطني جامع. ماذا في خلفيات زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق، وما علاقة ذلك بسقف الإملاءات الصهيونية التي تستهدف المقاومة الإسلامية في لبنان؟ التفاصيل في التقرير التالية.
3: في لبنان يتواصل العدوان الصهيوني، وفي سوريا اليد العليا لمعادلة الاستباحة. يتقاطع البلدان عند مشروع إسرائيل الكبرى، بل هما في مقدمة المستهدفين به، لذلك لا أولوية فوق مواجهة هذا المشروع، أو هكذا يفرض الواقع على سلطات البلدين. فهل كانت الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة اللبنانية إلى دمشق في هذا السياق؟
4: أنه بأي شكل من الأشكال نحن لن نسمح أنه يعاد استخدام لبنان منصة للإزاء لأي من أشقائه العرب وفي طليعتهم سوريا.
3: الواضح من خلال تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية أن الأولوية في اتجاه آخر نحو ما يخدم المشروع الصهيوني، حين تقدم المقاومة الإسلامية في لبنان كعدو مشترك للسلطتين في دمشق وبيروت، مع غفلة عن العدو الصهيوني والذهاب معه إلى طاولة المفاوضات تحت سقف شروطه، ومنها محاصرة المقاومة في الداخل اللبناني ومن الجارة سوريا.
5: وأكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية اللبنانية ومنع التهريب بكل أشكاله.
3: يظهر عنوان التهريب ضمن التزام السلطتين في دمشق وبيروت بمنع وصول الأسلحة إلى حزب الله، يتقاطع ذلك مع التزام السلطة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة لصالح العدو، وهو ما أيده الجولاني قبل أسابيع معلنا أنه سيقف إلى جانب نظرائه في بيروت، وقد فهم في حينه أن الجولاني يعرض خدماته على واشنطن بما يحقق مطامع الكيان المؤقت. يتناقض سلوك السلطتين مع مخاطر المشروع الصهيوني، وهما ينخرطان في مفاوضات مباشرة مع العدو برعاية الإدارة الأمريكية. مهمة واشنطن إخضاع البلدين لإملاءات الشروط الإسرائيلية بعد تجريدهما من أوراق القوة، فقد عزلت سوريا عن محور المقاومة السند

0: في قطاع غزة رصدت كاميرا المسيرة أحوال السكان في مخيم حلاوة بجبال البلد شمال القطاع الذي يتعرض سكانه بشكل يومي لإطلاق نار واستهدافات متكررة من قبل جيش العدو.
1: هنا مخيم حلاوة في جبال البلد شمال قطاع غزة، تفاصيل الحياة اليومية تتحول إلى خطر مستمر رغم الحديث عن هدنة لا يشعر بها السكان هنا. يعطيك العافية.
2: الله يعافيك.
1: عرفني عن حالك واحكي لي عن أحوالكم داخل مخيم حلاوة.
2: أنا محمد حلاوة، نسكن في مخيم حلاوة شمال قطاع غزة الذي يبعد فقط مئات الأمتار عن الخط الأصفر. شلال الدماء لم يتوقف، شبه يومي لم يتوقف. أوهمونا عبر الإعلام للعالم وأوهموا للمسلمين أن نوقفوا الحرب.
3: القدس هي المحور، وهنا صوت المحور، إذاعة سام اف ام. سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: وزارة الداخلية تهيب بكافة المواطنين بضرورة الانتباه واليقظة والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة تساعد العدو بأي شكل كان، وذلك عبر الاتصال بالرقم المجاني للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية 1999.

0: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوع وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضرائب الدخل، يجيز لك القانون الاعتراض على ربط الضريبة من قبل الإدارة الضريبية المختصة خطيا خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك بالإخطار. وإذا قدمت الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة واقتنعت الإدارة الضريبية بعذر التأخير، جاز أن تمدد تلك المدة بمدة أخرى قدرها 15 يوما من تاريخ انتهاء المدة الأولى، ويحال اعتراضك على الربط إلى لجنة التسوية لمناقشة الاعتراض، ولك الحق في تقديم كافة الإثباتات والمستندات المؤيدة والوثائق المتوفرة لديك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800 1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة

0: أما بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
2: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
3: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
3: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
3: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
4: سام اف ام، والعود احمد.
5: هنا سام،
6: تاريخ حي،
5: ثقافة مكتملة.
6: هنا سام،
5: حياة اجتماعية مرصودة.
6: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
5: سام اف ام،
6: إذاعتك أنت.
7: سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها، جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن استفادتها في أحداثنا المعاصرة وفي واقعنا المعاصر. من أهم هذه الدروس، الدرس الأول: الوعي التاريخي أساس لفهم الحاضر وبناء الموقف. فإحياء مجزرة تنومة كشف أن ما يحدث اليوم ليس منفصلا عن الماضي، بل هو امتداد له. إن فهم جذور العدوان يمنع الوقوع في التضليل ويسهم في بناء موقف واع، والتاريخ حين يستعاد يتحول إلى أداة توجيه في الواقع، وليس مجرد سرد للأحداث، سرد عادي لا علاقة له بواقعنا. الدرس الثاني: أن أهمية متابعة القادة للثقافة والتاريخ كأداة لصنع الوعي الجمعي أهمية بالغة. فقائد اليمن السيد القائد العلم يحفظه الله لم يكتفي بقراءة كتاب عن مجزرة تنومة، بل طلب نسخة ورقية فور صدورها، ووجه بتحويل هذا الكتاب إلى فيلم وثائقي وإلى مسلسل إذاعي وغيره أيضا. هذا يعلمنا أن القيادة الحكيمة لا تنشغل فقط بالشؤون العسكرية والسياسية، بل تتابع الإنتاج الثقافي والتاريخي وتوجهه ليكون سلاحا في المواجهة الفكرية. وتحويل الكتب إلى أعمال درامية هو أقصر طريق لنشر الوعي في أوساط الجماهير. الدرس الثالث: طمس القضايا أخطر من الجريمة نفسها. طمس الجرائم أخطر من الجريمة نفسها، ويجب مقاومته. لم تكن المأساة في القتل فقط فيما يتعلق بتنومة، بل أيضا في دفن القضية لعقود من الزمن. النسيان، التواطؤ والإهمال واللامبالاة يضيع الحقوق، ويمنح الجناة فرصة الإفلات من المسؤولية، ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. لكن حفظ الذاكرة وتوثيقها والضمان لعدم تكرار المأساة وللمطالبة بالإنصاف، وهو أيضا رسالة مهمة جدا يعيها العدو بأن هؤلاء قوم لا ينسون ما يحصل بحقهم، وبالتالي من الصعب عليه، يستصعب أن يكرر المأساة مرة أخرى في حقهم. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف حولت السعودية دارة الملك عبد العزيز، وهي إحدى مؤسسات معنية بتنظيف تاريخ عبد العزيز الدموي، كيف حولت السعودية هذه الدارة إلى مقصر لتنظيف تاريخها الدموي، واشترطت على الأكاديمي اليمني أن ينسى أو يتناسى أو يغفل أو ألا يكتب عن مجزرة تنومة كشرط للحصول على امتيازاته العلمية والحقوقية وحتى الحج والعمرة. ثم سألنا وقلنا: ما الأساليب التي استخدمت لشراء الأقلام وتوجيه الكتابة التاريخية بين الترغيب والترهيب؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما قصة المؤرخ الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم الذي منعته السعودية من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة طوال حياته، فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية؟ والواقع أن هيمنة السعوديين، وهم رأس حربة الأمريكيين في المنطقة، على القرار السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والاجتماعي في اليمن طوال عقود من الزمن، كانت هذه الهيمنة قد استفحلت بشكل مرعب، إلى الحد الذي جعل تناسي تلك المجزرة وغيرها من حوادث التاريخ النجدي الوهابي المشين من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأكاديمي والباحث والمؤرخ والإعلامي اليمني. وإلا فإنه سيحرم من الحصول على امتيازات كثيرة، أقلها المشاركة في المؤتمرات العلمية والتاريخية التي تعقد بكثرة طبعا في السعودية لاجتذاب هؤلاء الباحثون والأكاديميون والمؤرخين، لاجتذاب هؤلاء الأكاديميين والباحثين والمؤرخين. وبالتالي يحرم، إذا خالف التوجيهات يحرم تحريمه دارة الملك عبد العزيز من كرمها الحاتمي الذي توزع نواله على كل من يعملون معها في مغسلة تنظيف تاريخ عبد العزيز من الأوساخ والأكذاب، والتي قليل منها يكفي لأن يلوث التاريخ الإنساني بكله من أوله إلى آخره. لهذا لم يكن يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية في المكتبات والجامعات اليمنية. تصوروا فظاعة هذه القضية، مجزرة يذهب ضحيتها 3000 شهيد، وتتبعها 3000 قضية و10000 نتيجة، لا أحد يكتب عنها، ولا دكتور ولا أكاديمي ولا باحث ولا شيء لا يكتبون عنها. لم يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية، ويبحثون الطلاب والباحثون يبحثون عن الموضوعات، هاتوا لنا أسماء، نريد أسماء أبحاث نكتب عنها. يا أخي اكتب عن هذه المجزرة، لا أحد يكتب عنها. كان الملحق الثقافي السعودي والسفارة السعودية في اليمن يمارسون كثيرا من ضغوط الترغيب والترهيب بحق المثقفين والمؤرخين والشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين اليمنيين الذين لا يدورون في نفس الفلك السعودي الوهابي، وهذا أمر كان معروفا في تلك الأوساط. لهذا لا غرابة أن تدفن تلك المذبحة إما بين غثاء أهلها أو في أعماق أوجاعهم وفي بطون تأوهاتهم، أو خوفا من هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب التأثير السياسي والمالي السعوديين في اليمن. من أهم الأساليب التي استخدمتها السعودية للتأثير على الكتابة التاريخية ما يلي: واحد، استخدام النفوذ السياسي والاقتصادي. لا تتورع السعودية عن استخدام أي وسيلة تساعدها على تحقيق أهدافها بغض النظر عن شرعية الوسيلة أو أخلاقياتها. من تلك الوسائل التي استخدمتها السعودية استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الذي كانت قد تمكنت من ترسيخه في الكثير من دول العالم، ولا سيما الدول العربية ولا سيما اليمن. وكانت الدول خاصة العربية والإسلامية واليمن أيضا بالخصوص تحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة معها. لماذا؟ لأن السعودية تملك أدوات إمكانات اقتصادية وسياسية مؤثرة قد تستفيد منها. ولهذا لمعرفة السعودية بذلك فقد كانت تستغل نفوذها وتضغط على الدول المذكورة لمنع نشر أي كتاب تاريخي أو غير تاريخي يخالف وجهة نظرها أو يتعلق بأي موضوع يدخل في إطار اهتمامها. وبالفعل يجب أن نعترف أن السعودية حققت نجاحا كبيرا في التأثير على الكتابات التاريخية وضبطها وضبط إيقاعها بالشكل الذي تريده السعودية وتريد إخراجه السعودية. هذا أول الأساليب التي استخدمتها، وهذا كان موجود بشكل كبير جدا في اليمن وفي غيرها. الأسلوب الثاني شراء الذمم الترغيب، حيث خصصت السعودية مبالغ هائلة جدا في ميزانيتها السنوية للتأثير على الكتابات التاريخية لتلميع صورتها وتغطية أخطائها الفادحة في حق الشعوب الأخرى وتغيير الأحداث والوقائع التاريخية التي لا تصب في مصلحتها. وقد استخدمت السعودية في هذا الإطار وسائل عديدة لاحتواء الكثير من المؤرخين والباحثين والكتاب العرب والأجانب، ومنها دفع مبالغ بشكل دائم لبعض المؤرخين والباحثين والكتاب واستقطابهم ودفع مبالغ طائلة لهم بهدف تكوين جبهة دائمة للتصدي لأي موضوع يمس الهيبة السعودية، كما يذكر المؤرخ اليمني الدكتور فؤاد الشامي. يذكر أيضا أنه هذا الدفع للمبالغ في مواجهة أي موضوع يمس الهيبة السعودية أو الأسرة الحاكمة والرد عليها بمختلف الوسائل، وكذلك تأليف الكتب وإعداد الأبحاث والدراسات لإبراز وإظهار بعض القضايا التي تهمها وتغيير الحقائق في قضايا أخرى وتبرير أدوارها السياسية المعادية للأمة العربية والإسلامية. أيضا يذكر الدكتور الباحث الدكتور فؤاد الشامي أن السعودية عملت على دفع جامعاتها المختلفة ومراكزها البحثية لعقد عدد كبير من المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية سنويا، وتستضيف في هذه الفعاليات العملاقة والضخمة الكثير من المؤرخين والمفكرين والأدباء والإعلاميين المرموقين، وتمنحهم هدايا وأموالا وامتيازات بهدف شراء بعض منهم أو إسكات من لم تتمكن من شرائه. ومن شروط حضور تلك الفعاليات ألا يكون هذا الضيف قد كتب أو نشر موضوعا تعتبره السعودية معاديا لها، وهذا كان يدفع الكثير من الضيوف إلى عدم الخوض في أي موضوع قد يثير حساسية السعودية مثل موضوع مجزرة تنومة أو غيرها. أيضا استخدمت السعودية موضوع التعاقد مع الأكاديميين من مختلف الجنسيات في الجامعات السعودية كوسيلة لاحتواء الكثير منهم، فبعد أن يتم استخدامهم والتعاقد معهم في الجامعات يبدأ التأثير على إنتاجهم العلمي، حيث هذا الإنتاج يكون متناغما مع الروايات السعودية. ومن الملفت أن في عهد الملك عبد الله تم إنشاء العديد من الجامعات، وكان معظم الكادر الأكاديمي في تلك الجامعات من الأكاديميين المتعاقدين من العرب والمسلمين واليمنيين بالخصوص، ومن قسم التاريخ أيضا في اليمن في الكليات اليمنية والجامعات اليمنية. في السنوات الأخيرة قبل العدوان ارتفعت أعداد الأكاديميين اليمنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات السعودية ارتفاع هائل جدا، ولا أستبعد أن يكون ذلك في إطار خطة للتأثير على مخرجات الجامعات اليمنية وتفريغ الجامعات اليمنية أيضا والتأثير على اتجاهات الكتاب ولا سيما المؤرخين منهم اتجاهاتهم وقناعاتهم. الأسلوب الثالث الذي تعتمده السعودية في مواجهة الأكاديميين والباحثين الذين يكتبون عن التاريخ المعاصر الترهيب والعقاب. السعودية تمارس سياسة الترهيب والعقاب بحق المؤرخين والباحثين والكتاب الذين فشلت في التأثير عليهم عن طريق الترغيب، وكانت السفارات السعودية والقنصليات والملحقيات الثقافية التابعة لها تقوم بهذا الدور عن طريق أساليب متعددة، مثلا عدم منح تأشيرات الحج والعمرة أو تأشيرات حضور الفعاليات، أو عن طريق الطلب من الدولة أو من بعض مسؤوليها معاقبة هذا المؤرخ أو هذا الكاتب أو هذا الإعلامي ومنعه من الكتابة وشطب وإلغاء المادة التي يكتبها في الصحف في المجلات التابعة لهذا البلد أو ذاك، ومنها اليمن وغيرها من أساليب الترهيب والعقاب. ولهذا تعرض العديد من المؤرخين والباحثين والكتاب لعقوبات سعودية مختلفة بسبب كتاباتهم. ونحن ذكرنا الدكتور عبد الرحمن الوجيه الذي كتب عن النزاع السعودي اليمني فيما يتعلق بعسير، ونهاية هذا الدكتور وأسرته نهاية غامضة. أنا أدعو البحث اليمني، الأمن اليمني، أن يعيد فتح ملف الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه الذي استشهد طبعا وهو في طريقه من منطقته إب إلى صنعاء بعد العيد وفي ظروف غامضة، انقلبت السيارة بهم وتوفي هو أفراد أسرته تماما. أيضا المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور سيد مصطفى سالم، وهو مصري الجنسية ولكنه كان قد عشق اليمن وحل في اليمن ودرس في جامعة اليمن وتتلمذنا على يده في جامعة صنعاء كلية الآداب قسم التاريخ. هذا الرجل لم يسمح له قط إلى اليوم، إلى أن مات، بزيارة السعودية، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة أو لحضور مؤتمر علمي أو ندوة فكرية، ولم يتلقى أي دعوة للحضور من أي جهة أكاديمية في السعودية، على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والمرموقة التي كان يتمتع بها على مستوى اليمن والعالم العربي، وذلك بسبب كتاباته التي كانت تعتبر متمردة إلى حد ما على الضوابط السعودية، وآخرها كتابه مدخل العلاقات اليمنية السعودية. يقول المؤرخ الدكتور فؤاد الشامي: وقد حدثني أحد المسؤولين السعوديين عنه بقوله: الدكتور سيد ملكي أكثر من الملكيين، ويتعامل مع السعودية بعدم احترام. هكذا قال، هكذا قال المسؤول السعودي لدكتورنا الباحث فؤاد الشامي. إذن هذا الأسلوب استخدمته السعودية بحق المؤرخين اليمنيين، ولهذا أيضا تعرض من قبله الدكتور محمد الشهاري للنفي من البلاد والمطاردة نتيجة كتاباته الحادة ضد السعودية، وقد اشتهر بكتابات وكتب كثيرة كان يوجه فيها نقدا لاذعا للسعودية وأساليبها في الهيمنة على اليمن والاستبداد بحكم باليمن والتدخل في الشؤون اليمنية وغيرهم الكثير، وما خفي كان أعظم. والآن إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، هذا الرجل كان عالما علاما فاضلا من علماء منطقة المدان الهنوم، خرج حاجا لنفسه إلى بيت الله الحرام، ولعله كان من الذين حطوا في منطقة سدوان كما سيأتي، لأنه الحجاج كانوا في ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة وهم الأكثر والأغلب، والشهداء معظمهم أو كلهم منها أو معظمهم منها، وهناك مجموعة في سدوان الأسفل في أسفل جبل سدوان، وهناك مجموعة في سدوان الأعلى في أعلى سدوان، فأكثر الشهداء هم من الذين كانوا في تنومة. هذا طبعا المجرمون قتلوا من في تنومة ثم عطفوا على من في سدوان الأسفل ثم على من في سدوان الأعلى. هذا الرجل كان في سدوان تقريبا، وكان بإمكانه أن يفر قبل وصول المجرمين، وقد طلب منه رفيقه الحاج حسن عبد الله سنيين أن ينزل معه طريق الساحل لينجو بنفسه قبل أن يأتي هؤلاء المجرمين وقد رأوهم وهم يقتلون إخوتهم هناك في تنومة، فرفض. كرر عليه الطلب مرة أخرى كونهما من منطقة واحدة وهي المدان، لكن الشهيد جدد رفضه واعتبر ذلك فرارا من الزحف وأنه سيدافع عن نفسه بكل ما يستطيع، وبالفعل ثبت ودافع عن نفسه بالحجارة حتى استشهد وارتقى شهيدا، بينما صاحب هذا الحاج حسن نجا، كان من الناجين ونزل إلى طريق الساحل قبل أن يصل أولئك المجرمون، حتى وصل مكة وحج تلك السنة ورجع إلى بلاده سالما، وحكى القصة أيضا. وكان الشهيد الشرقي، الشهيد العلامة حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، سيدنا حسن بن مسعود الشرقي، كان من العلماء الأخيار والشيعة الأبرار، ومن أنجب تلامذة العلامة الكبير مؤلف تتمة الروض الكبير السيد العباس بن أحمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا. طبعا كان عمره حينما استشهد يقارب 50 عاما، ولم يكن قد أنجب، وآثر الحج على الزواج، ووالده الحاج مسعود الشرقي قد رزق بولد بعد استشهاده، ولد آخر، فسماه حسنا خلفا لولده الشهيد. هذا أيضا أحد الشهداء الذين ارتقوا شهداء في هذه المجزرة الكبيرة والخطيرة. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ السؤال الثاني: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ السؤال الثالث: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوية إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة، مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين، وانتهاء بكارثة منى بتوجيه موكب محمد بن سلمان الذي أدى إلى كارثة خطيرة في الأعوام الماضية، في أحد الأعوام الماضية. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: القدس هي المحور،
1: وهنا صوت المحور،
0: إذاعة سام اف ام.

من المؤسف أن يصل حال بعض الأنظمة العربية إلى مستوى تقديم الخدمة للصهيونية، لأن أي خدمة للعدوان الأمريكي والإسرائيلي هو تقديم خدمة مباشرة للصهيونية العالمية. والصهيونية العالمية ما الذي تسعى إليه؟ ما هي أهدافها؟ ما هو مخططها؟ أليس هو الاستهداف لكل هذه المنطقة؟ حتى للبلدان التي قامت أنظمتها بالدعم للأمريكي والإسرائيلي، تستهدف هذه المنطقة وتسعى لتنفيذ المخطط الصهيوني، بينما هناك بلدان أخرى من خارج الساحة الإسلامية وقفت مواقف مشرفة، مثل أسبانيا. إسبانيا وقفت موقفا مشرفا، منعت الأمريكي من استخدام أراضيها وأجوائها في تنفيذ عدوانه على الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتالي في تنفيذ عدوانه على هذه الأمة فيما يسعى له من تنفيذ المخطط الصهيوني مع شريكه اليهودي الصهيوني. هذا الموقف المتقدم كان ينبغي بشكل بديهي أن تقوم به كل دول المنطقة، الدول العربية، الدول الإسلامية، بدلا من أن تقدم أراضيها لخدمة الأمريكي وأن تقف معه لحماية قواعده، وفي نفس الوقت تتحرك في حملة إعلامية وسياسية ودعائية لتشويه موقف الجمهورية الإسلامية في إيران، وهي تدافع عن نفسها وعن شعبها وعن هذه الأمة، وتواجه المخطط الصهيوني الذي يستهدف كل هذه الأمة.

0: إذاعة سام اف ام،
1: صوت المحور.
2: الذي يجعل الإنسان المؤمن عندما يخير نفسه بين الحياة وبين الشهادة يختار الأمر، يختار الشهادة، هي الطريق الأصعب.
3: الحمد لله سي عباس حاضر، وجهه وصورته وصوته وبسيطه وحكياته وتوجيهاته ودماءه ومظلوميته، هي هالشهادة. أنت لما سألت عن هو، الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشكل من الشهادة. إنه صدفة يعني سي عباس شلو ومياسر؟ صدفة إنه يكون معهم حسين؟ صدفة إنه يستشهدوا؟ انه يستشهدوا مثلا بهالشكل بهالطريقه، هذا الله بده اياه منشان وجدان الناس، وجدان الناس، حياه الناس، قلوب الناس، عاطفه الناس. ما هو واحد بيستشهد بالسيف، ما هو واحد بيستشهد بالسم، ما هو يعني في تحكي عن شيء من كربلاء. بعد 30 سنة بتقول له أستاذ عباس رحمة الله عليه، بتقول له أنت وعدتنا بالنصر وهذا النصر صار بالألفين، صار بالألفين وستة، وأنت كنت تحكي عن إزالة إسرائيل موجود، وهي المقاومة اللي أنت قدمت دمك ودم زوجتك وابنك حسين على طريقة. نعم نحن نسير باتجاه هذا الهدف، وهلأ نحن نحكي بكل ساعة إسرائيل هذه ستزول من الوجود، هذا كيان سيزول إن شاء الله، هذا كيان مؤقت، هذا كيان رايح على الزوال. مسألة وقت.
0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام، إذاعتك أنت.

0: قوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمر المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير، حي على خير الرجال، 7-6-3-3-5-5-5-5.
2: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صدق الله العلي العظيم.

0: هنا فيلق القدس الإذاعي، الفيلق الذي يجتمع فيه الأحرار من أبناء شعبنا اليمني ليمضون قدما في مسار التعبئة وفي مسار التدريب والتأهيل.
1: وهنا ثمانية النصر، حيث تجتمع الإذاعات الوطنية معا في وقت واحد لتؤكد على ما يجب أن يؤكد عليه في خضم معركة الكرامة والحرية والإباء والشموخ والشرف. ليس هناك حديث إلا حديث الرجال، وليس هناك كلام إلا عن الرجال. نحن معكم في حي على خير الرجال.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم ضمن فتراتنا التعبوية التحشيدية. نستمر معكم في مواكبة آخر التطورات والمستجدات، نحاول أن نوصل ما يجب أن نصل إليه. اليوم نحن أمام زخم من الأحداث، أمام الكثير من المؤامرات، وأمام الكثير من كيد الطغاة والمستكبرين الذين يحاولون من خلاله أن يلبسوا الحق بالباطل، ويحاولون من خلاله أن يحققوا أهدافهم التآمرية على أبناء أمتنا، على أمة الإسلام. المعركة اليوم معركة كرامة، معركة اليوم معركة إسلام وكفر، المعركة اليوم معركة إيمان ونفاق، معركة اليوم هي للدفاع عن الإسلام، للحفاظ عن الإسلام، لعزة الإسلام، لكرامة الإسلام. الإنسان وجد على هذه الأرض من أجل هدف، من أجل قيمة عالية وكبيرة جدا، يحاول العدو اليوم أن يطمس هذه الأهداف، وهو بذلك كله يحارب الله سبحانه وتعالى. بالتالي أين نحن؟ هذا السؤال الذي يجب أن نضع أنفسنا أن نضعه على أنفسنا، أن نكرره دائما. اليوم أمام هذه المعركة، أمام زخم هذه الأحداث، أين نقف؟ أين نحن؟ هل نحن في الموضع الذي يريده منا الله سبحانه وتعالى كعباد الله، كمجاهدين، كمنطلقين وفق توجيهاته، كمسلمين، كأمة واحدة موحدة، أم أننا بعيدين كل البعد عن ذلك؟ والبعد عن خط الله سبحانه وتعالى ليس إلا خط إبليس وخط الشيطان وخط أولياء الشيطان وخط اليهود وأولياء اليهود. اليوم إحنا مسؤولين، إحنا مسؤولين حتى لا درجة أن إحنا إيش نأخذ حذرنا.
1: على أقل تقدير بنواجه خطر، خطر واضح،
0: يعني بعيدا عن أنه واجب ديني وإسلامي ورباني وإلهي وتوجيهات قرآنية واضحة وصريحة، بغض النظر عن هذا كله، الموضوع موضوع بشرية فطرية، يعني فطرة الإنسان يا أخي، حتى الحيوان موضوع فطري، حتى الحيوان بيدافع عن نفسه، حتى الحيوان إذا جاء واحد متوحش أكبر منه شيء يهجم عليه، يتهجم عليه، ما يفعل، ينتشي وينتفخ ويحاول انه يبرز عضلاته انه قوي وانه يواجه. فطرة حتى في الحيوانات. اليوم نحن امام عدو حقيقي، اليوم نحن امام استهداف ممنهج، اليوم نحن امام مكر حقيقي من قبل اليهود واوليائهم في اطار تدمير امة الاسلام، وتدمير الاسلام ومقدسات الاسلام وكرامة الاسلام وعزة الاسلام، ومعها عزة وكرامة المسلمين. هذا الشيء الذي ينبغي ان نركز عليه. هل نحن ممن يأخذ حذره؟ هل نحن ممن يسعى لإعداد نفسه وتجهيز نفسه؟ هل نحن ممن يخرج في كل الميادين التي يجب أن الخروج فيها في إطار إبراز موقف حر وأبي وصامد أمام اليهود وأمام النصارى، أننا أمة قوية، وأننا أمة واعية، وأننا أمة موحدة، وأننا أمة نثأر لمقدساتنا ولإسلامنا ولإخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل جبهات محور الجهاد والمقاومة والإسلام. اليوم أصبح محور الإسلام بأكمله، لأنه بدأ واضحا في مواجهة قوى الشر والكفر والنفاق. هذا هو التساؤل المهم الذي ينبغي نحن نسأل أنفسنا، أين نحن؟
1: بكل تأكيد هذا التساؤل هو بداية لمعرفة أي إنسان أين يقف في هذه اللحظة، في هذه المرحلة، في هذا التوقيت الذي تواجه فيه الأمة مخاطر جمة. يعني العدو اليوم يتوعد أبناء هذه الأمة من شمالها إلى شرقها ومن غربها إلى جنوبها، يتوعد الجميع بأن يسيطر عليهم، بأن يسلب كرامتهم، للعدو وفي معتقدات العدو ما يكنه، وما أيضا ما هو واضح ضد أبناء هذه الأمة ما يكفي وما يجعل أبناء هذه الأمة يتحركوا في إطار مواجهة هذا الخطر الداهم الذي يستبد بالجميع من أبناء هذه الأمة. ليس الخطر محصور على فئة دون أخرى، ليس الخطر محصور على دولة دون أخرى، وإنما الخطر والإجرام والقتل وحالة الطغيان التي يكنها العدو هي تستهدف الجميع من أبناء هذه الأمة، تستهدف حتى أولئك الأدوات الذين جعلوا من أنفسهم أداة لقتل واستهداف وتمكين العدو ضد أبناء أمتهم، يعني حتى أولئك مهددون من ذلك العدو. اليوم ينبغي أن يدرك الجميع تفاصيل المشهد الذي تمر به هذه الأمة، مخاطر ومؤامرات وأهداف وأجندات تحاول أمريكا وأيضا كيانها اللقيط تمرير هذه المؤامرات عبر أدوات وأساليب متعددة، ليس فقط بالحرب العسكرية، إنما أيضا من خلال المسار الدبلوماسي، من خلال المسار السياسي، من خلال أيضا الحصار الاقتصادي، من خلال أيضا التمييع الاجتماعي الذي يستهدف أبناء هذه الأمة، من خلال الحرب الناعمة، ومن خلال مختلف الأساليب والأدوات، أيضا من خلال المسار الإعلامي. أمام هذه التحديات ينبغي أن تكون الأمة واعية، ينبغي أن يكون الجميع واعي، ينبغي أن يكون الجميع كالجسد الواحد، إذا تداعى وإذا اشتكى أي عضو يتداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا هو الإسلام، هذه هي العقيدة، هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن نواجه هذا التهديد وهذه المؤامرات وهذه الأجندات التي يتحدث فيها العدو عن استهداف هذه الأمة بكل وضوح. لا طريق آخر، لا طريق آخر. كل الطرق التي يتحدث عنها البعض في هذه المرحلة، السلام والاستسلام والتطبيع والخيانة، لن تأتي بنتيجة. ورأينا وشاهدنا ما حدث لأبناء فلسطين على مدى 7 عقود من الزمن. هل وصلت فلسطين إلى نتيجة؟ هل وصلت فلسطين إلى نتيجة؟ لا، لم يقف العدو عند حدود فلسطين، بل توسع، بل ازدادت أضماعه، بل انتشرت أيضا جرائمه واستبد ببقية أبناء هذه الأمة. لذلك اليوم بات واضحا المشروع الذي يتحرك من خلاله العدو لاستهداف أبناء هذه الأمة. في مقابل هذا المشروع ماذا ينبغي علينا؟ أين نحن؟ أين نحن؟ هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي على كل رجل أن يجيب عليه. ماذا أعددنا لمواجهة العدو يأتي في إطار أين نحن؟ أين نحن؟ يعني إعداد، يعني تدريب، يعني نفير، يعني تحمل للمسؤولية، يعني مواجهة لكافة المخططات، لكافة المؤامرات التي يستهدف بها العدو هذه الأمة. حي على خير الرجال هو أحد المسارات التي نقول من خلالها أين نحن، نجيب بصوت واضح، بإجابة واضحة، باستجابة واضحة لأوامر الله عز وجل الذي قال لنا وأعدوا لهم. ها نحن اليوم يا الله نعد، ها نحن اليوم يا الله في المكان الذي أمرتنا فيه أن نكون في مسار الإعداد والتدريب والتأهيل، هذا هو المكان.
0: وبشكل عام إعدادنا اليوم، تجهيزنا اليوم، استعدادنا اليوم هو لكي نستعد كلنا. المعركة القادمة يجب أن ندخل فيها جميعا، دخولنا في هذه المعركة، استعدادنا لهذه المعركة، سنكون فيها أمام خيارين. إذا عدينا أنفسنا وجهزنا أنفسنا سنكون أمام خيارين لا ثالث لهما. الخيار الأول أن تقوم المعركة ونسطر موقف عظيم للمعركة، إحنا جاهزين مستعدين، بنينا أنفسنا، عدينا أنفسنا فعليا يعني. أو قد ينظر الله سبحانه وتعالى إلى صدق نوايانا وتكون غير ذات الشوكة
1: الله،
0: وبذلك انتصرنا لأننا أيش عدينا أنفسنا وبنينا أنفسنا وجهزنا أنفسنا. لكن إذا تخاذلنا، إذا قصرنا، إذا فرطنا، ما بش معنا الله خير واحد يدخل العدو يهيننا ويهين كرامتنا ويستبيح حرماتنا وينتهك عرضنا وأرضنا وينهب كل ما نملكه ونحن صاغرين أذلاء. ما بش معك إلا هذا الاتجاهين، إما الاتجاه الأول وقد ربما ندخل وربما الله يدفع عنا، أو الخيار الآخر وهو خيار المعركة الكبرى و يعني الخيار الآخر وهو خيار التخاذل والتفريط، سيكون في معركة من قبل العدو نهان فيها، نداس فيها، يرتكب بحقنا كل الطغيان وكل الإجرام وما نقدرش نفعل ولا أي شيء، ما نقدرش نسوي ولا أي شيء نهائيا.
1: طبعا سأستشهد
0: وشواهد خيرات
1: الله.
0: أي
1: سأستشهد ولنا فيما قاله السيد القائد سلام الله عليه في بداية العدوان على اليمن، عندما تكالبت السعودية وإلى جانبها 17 دولة ضد أبناء شعبنا اليمني، عندما كان المخطط واضح، كان المخطط واضح، قال السيد القائد هذا هو المستحيل، أن نقبل بأن تهيمن علينا وأن تحتلنا دول أخرى تسيطر على هذا الشعب، الشعب العظيم، يعني على مدى 10 سنوات وأبناء شعبنا اليمني يسطرون الملاحم، هل يليق بنا أن نتضعضع في هذه المرحلة وأن نتكاسل وأن نجمد؟ لا والله، ما عهدنا أبناء شعبنا اليمني عند كل نداءات المظلومين والمستضعفين إلا بحضور كبير وبتصعيد يفوق المتوقع. لذلك أصبح اليوم شعبنا اليمني بكامل أطيافه بكبيره بصغيره هو جيش لهذه الأمة، يحمي عقيدتها، يصون أرضها، يصون مقدراتها، ويدافع عن المستضعفين. هذا هو الشعب اليمني، هذا هو التعريف، التعريف وما بات يعرف به أبناء شعبنا اليمني. ألسنا في دائرة الاستثناء والتميز والتفرد بمواقفنا التي تشرفنا وشرفنا الله بها على مدى هذه الفترة الزمنية الطويلة؟ إسناد لفلسطين، وقوف إلى جانب المستضعفين في لبنان، توحد واعتصام إلى جانب أهلنا في إيران، وإلى جانب المقاومة في العراق، أليس هذا من الشرف؟ أليس هذا من الفخر؟ لذلك سيستمر أبناء شعبنا اليمني في تسطير هذا النمط من الصورة المتوحدة من طريق الجهاد الذي يسير فيه أبناء شعبنا اليمني دون تراجع، دون كلل، دون ملل، بعطاء مستمر، بثبات متوهج، بمضي لا ينقطع مهما كانت التداعيات ومهما كانت الآثار. حي على خير الرجال، مسار مستمر، مسار متصاعد، طريق لا ينقطع بقوة الله عز وجل حتى الانتصار.
2: عندما فرطت الأمة في مبدأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تحولت إلى أضعف أمة، بينما الآخرون يبذلون كل جهد في أن يعدوا ما استطاعوا من قوة ويصدرون إلينا أفكاراً ساذجة، أفكاراً غبية، يستغبون أمتنا بها، يعلمون أمتنا أن الضعف حضارة، أن عدم الاهتمام ببناء أنفسنا لنكون أمة قوية هو حضارة ورقي، هي مفاهيم راقية، بينما هم يحرصون على أن يكونوا في أقوى ما يستطيعون، يمتلكوا مختلف أنواع الأسلحة من الترسانات النووية إلى أبسط السلاح. فعلينا أن نعي جيدا أن استجابتنا لله سبحانه وتعالى هي في صالحنا، هي لاستقامة حياتنا في الدنيا، وأن ننعم بما أنعم الله به علينا في هذه الدنيا، وتصل بنا إلى النعيم في الآخرة، وأن القرآن الكريم هو نور الله يرشدنا لليسرى، هي الطريق الأيسر، الطريق التي تصل بك إلى الجنة هي الأيسر، لا تنظر إليها وكأنها الشاقة، المشقة والعناء والخزي والهوان هو في الانحراف عن هدى الله سبحانه وتعالى. أما في إطار الاستجابة لله سبحانه وتعالى والاتباع لكتابه والاتداء بهديه، فهنا العزة، هنا الكرامة، هنا القوة، هنا السعادة، هنا الطريق التي تحظى فيها برعاية من الله سبحانه وتعالى، معونة من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله سبحانه وتعالى. البديل عن ذلك هو الذي يشغل أمة

0: 7263345 هذا هو رقم حملة وغرفة عمليات حملة حي على خير الرجال لإيصال الرجال بالرجال ولإدخال الرجال في دورات الرجال والتنسيق معهم ولهم في الدخول والالتحاق بدورات التعبئة العامة دورات طوفان الأقصى بمستوياتها المختلفة. وبفضل الله سبحانه وتعالى أصبحنا اليوم أمام عدد كبير من الرجال الأحرار والشرفاء الذين التحقوا بكل هذه الدورات وكان لهم شرف التوفيق والدخول في خضم هذه المعركة معركة الكرامة والشرف والإباء والشموخ. بإمكاننا جميعا أن ندخل، بإمكاننا جميعا أن نلتحق، بإمكاننا جميعا أن نخوض هذه الدورات ونستفيد منها ونتعلم منها الكثير والكثير، فهي طريق العز، طريق الكرامة، طريق الشموخ. وكم يضيع الإنسان من وقته، كم بيمر علينا من وقت، إما في مواقع التواصل أو في مجالس القات أو في الشوارع أو في كم بيمر علينا وقت فضاء ووقت فراغ، بنشغل هذه الأوقات في أشياء تافهة، في أشياء لا أهمية لها لا أساس لها لا فائدة منها نهائيا وإطلاقا. نشغل وقتنا في إطار الإعداد والبناء والتأهين وبشي ساعتين ثلاث ساعات في اليوم، رعلا من تجمل نستفيد نتعلم نبصر ما به نبصر ما معهم نخوض التجربة معهم نطبق معهم نخرج مسير معهم نحضر فعاليات التعبئة العامة معهم نحضر الوقفات القبلية المسيرات الجماهيرية المليونية الوقفات حق الجمعة الكثير من المسارات والكثير من الأنشطة التي يتحرك فيها شعبنا اليمني العزيز. نحن ندعوك أن تكون جزء من هذه الأنشطة، نحن ندعوك لأن تلتحق بهذه الأنشطة في أي مسار من المسارات التي تراها أنت، بل في كل المسارات التي تتطلبها المرحلة ويتطلبها أيضا الواقع اليوم، ونحن نخوض هذه المعركة مع الطغاة والمستكبرين. 7263345 ترسل اسمك ومحافظتك ومديريتك لهذا الرقم يتواصلوا بك، ألو مرحبا فلان الفلاني أنت رسلت لنا أنت في مديرية كذا كذا به دورة عيقدوها بعد يومين به دورة الآن عيقدوها اليوم به دورة عيقدوها بعد أسبوع، وجهز نفسك وسير التحق بها وادخل ونتعلم ونستفيد. نستفيد أولا نحن على صعيدنا الشخصي، وينظر الله إلى صدق نوايانا أننا نريد أن نجاهد في سبيل الله، ولو أرادوا الخروج لأعدوا. إذا أردنا نحن نواجه الطغاة والمستكبرين سنعد سنجهز أنفسنا سنهيئ أنفسنا للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. حي على خير الرجال، هذه الحملة مسار يربط ما بين الأحرار والشرفاء والرجال وما بين الإخوة الأعزاء الذين يعدون وينسقون ويجهزون ويقيمون ويعقدون دورات طوفان الأقصى بمستوياتها المختلفة، إضافة أيضا إلى بعض الدورات العسكرية التي تعقد في معسكرات ومصانع رجال الرجال للالتحاق بسلكنا العسكري وقواتنا المسلحة اليمنية. أنت ما عليك إلا أنك ترسل اسمك ومحافظتك ومديريتك إلى الرقم 7263345 ويتم التواصل بك وربطك بأقرب مركز وأقرب مكان بيعقد فيه الورش والدورات دورات طوفان الأقصى. هذه الدورات كما قلنا وكما أسلفنا هي تصنع الرجال، هي تبني الأحرار، هي تؤهل للمسار القادم، ونحن أمام جولة نحن أمام جولة لابد منها. اليوم العدو الأمريكي منهار، العدو الإسرائيلي والله أنهم منهارين وفي رمقهم الأخير، ولولا الخذلان العربي والخليجي ولولا الدعم الخليجي لهم لما استطاعوا أن يقوموا بشيء، ولما قامت لهم قائمة، وخاصة بعد الضربات التي وجهها محور الإسلام والجهاد والمقاومة تقوده الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تلك المرحلة، ضربات حيدرية قوية وصارمة أنهكت العدو حقيقة، أربكت أرعبت أضعفت بعد ما كان منتشي ونافخ ريشة وكان يتوقع أنه قد انهار المحور وأنه بإمكانه أن يخلص على المحور وسيبدأ بالجمهورية الإسلامية ثم مرورا بلبنان بعدها اليمن وبعدها العراق وينهى محور الجهاد والإسلام والمقاومة وينتصر الكفر والشر والنفاق.
1: كانوا مركنين هكذا،
0: خطتهم قلتهم احنا ما بيتحدثوا عنها اليوم، ما وش يعني احنا ما بنديش كلام من نسج الخيال، بل الواقع كانوا بيتوقعوه وعاشوه جميعا.
1: تاري اكبر جريمه قد يمكن ان يرتكبها الانسان بحق ذاته الا يستجيب لله، يعني عندما يصل الامريكي وهو لم يعد العده، لم يستجب لله عز وجل. أنتوا داري أن الباري عز وجل عندما دعانا إلى الأعداد دعا جميع أبناء هذه الأمة، دعا جميع المستضعفين. ما هي النتائج الحتمية إذا لم نستجب لله عز وجل؟ سنكون أمة هينة، أمة مستسلمة خاضعة، لأننا لم نتحرك وفق توجيهات الله عز وجل. لذلك أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن يواجهها اليمن أن يرتكب الجريمة بحق ذاته أنه لم يستجب لله ولم يعد العدة ولم يتحرك أبناء شعبنا اليمني وفق توجيهات الله عز وجل. نحن أمام خطر كبير، نعيد ونتحدث بهذا الكلام ليتيقن الجميع وليعرف من لم يعرف بأننا أمام خطر. وصل الأمر بالعدو الصهيوني أن يدخل إلى العراق، إلى إحدى المناطق في العراق، ويجعل من تلك المنطقة مرتكزاً للعدوان على إيران والاستهداف أبناء هذه الأمة. وأبناء العراق مش مدارين، أبناء العراق البعض من أبناء العراق لا يعرفون عن وجود قاعدة أمريكية. هذا ما كشفته إحدى وسائل الأعلام الغربية، أن إسرائيل أنشأت قاعدة في صحراء في العراق. اليوم هل نحن متيقنون بأنه لا توجد أي قاعدة أمريكية أو أي حضور صهيوني في الجزر وفي المناطق المحتلة لاستهداف أبناء اليمن؟ قد يكون هنالك تواجد، ولكن أمام هذا التواجد ماذا ينبغي علينا؟ ينبغي أن نعد أنفسنا أن نواجه أي تواجد أمريكي أو أي تواجد صهيوني يستهدف اليمن ويستهدف الأحرار من أبناء هذه الأمة. نعم، العدو اليوم بات يعرف أثر وفاعلية الموقف اليمني، لذلك يتحرك على كافة المستويات وعلى مختلف الأصعدة لاستهداف هذا الموقف. هذا الموقف على مدى عامين، والجبهة اليمنية الإسنادية وأبناء هذا الشعب صامدون ثابتون في الجبهات وفي الميدان. لذلك العدو عرف أثر وأيضا فاعلية الموقف اليمني، لذلك يحاول أن يوجد أي ثغرة، أن يوجد أي زاوية أو أي مكان ليتسلل لإيقاف هذه الجبهة ولأيضا استهداف هذه اليقظة التي يتمتع بها أبناء شعبنا اليمني في مواجهة كل هذه المخاطر. أمة باتت صم بكم عم، يعني لا أحد يستشعر ماذا يحدث في قطاع غزة. أصبح قطاع غزة اليوم محاصر، يقتل أبناء غزة ولا أحد يتحدث.
0: منطقة منسية للأسف الشديد،
1: والعدو يخل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
0: ولما تجي حركة حماس تفعل حاجة تدريبات بيجهز أنفسهم، بس يقوم نتنياهو وتقوم إسرائيل ويقوم الموساد وإحنا بنصير يستغرب به تحركات وبه وبه وبه، والكثير منهم بينساق معهم. لا يريدون لنا أن نقوم بأي شيء بأي شيء، وهذا هي حقيقة اليهود.
1: قال لك والله نوصق يعني إسرائيل قالت الكائن الغاصب أن حزب الله خرج اتفاق وقف إطلاق النار بضرب الصواريخ. تخيل لك ان بيصوروا صدق يعني
0: ورود ورود للجنوب لبنان الذي اصبح اليوم باكمله مدمر وهدم على على ساكنيه، و يعني الشهداء عداد الشهداء يوميا في لبنان وفي فلسطين.
1: بالفعل يعني بيحاولوا حتى ايصال معلومات الى اذهان بعض الاغبياء من ابناء هذه الامه ان تحرك العدو مبرر، يعني يحق له ما لا يحق لغيره، أن يقتل، أن يستهدف، أن يدمر، أن يقوم بكل الجرائم فيما لا يحق للطرف الآخر أن يواجه كل ذلك الإجرام وكل ذلك الزيف. تخيلوا يبرر العدو عبر وسائل إعلام عربية بأنه ما يقوم به حزب الله من عمليات لرد العدوان الإسرائيلي بأنها خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما عمليات الاغتيال التي يقوم بها العدو والاستهداف والتدمير هي عمليات مبررة، والبعض من أبناء هذه الأمة بيتأثر بمثل هذا التبرير، يجي يقول لك أيوة هو حزب الله بيضرب بالطائرات وكأن العدو ولا بيفعل شيء، أيوة هي حماس ما رضيش تدي سلاح، أيوة هم أنصار الله جالسين بيخرجوا فعاليات وأنشطة
0: وينصروا غزة والله ويدافعوا عن القدس،
1: أيوة هي مغلقة لمضي كرمز والعدو ولا شيء، العدو يحك له يغلق هرمز يحاصر إيران يضرب إيران يضرب اليمن يكسف المصانع يضرب البنية التحتية
0: يحتل الأقصى ويدمر الأقصى وينتهك أقصانا ومقدسات الإسلام والمسلمين وينتهك حرمات المسلمين عادي وطبيعي. يا أخي يجب أن نغضب، يجب أن نتحرك، يجب أن تأخذنا الغيرة والحمية عن ديننا ومقدساتنا. نحن أصل العرب ونحن أصل القبيلة والشهامة والإباء والشرف والإسلام، ينبغي أن نتحرك جميعا وينبغي أن يكون لنا جميعا دور قوي وبارز وفعال. أحد أهم هذه المسارات هو مسار التعبئة العامة، وجزء من هذه التعبئة العامة نحن معكم فيها هنا في حي على خير الرجال 7-6-3-3-4-5 حي على خير الرجال.
2: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل مختل وكل غشوم وكل طاغية، مغنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

كثير من الزيارات التي تم تسجيلها مسبقا من خلالها كان هناك نزولا ميدانيا لمعسكرات التدريب والتأهيل، وأيضا نقلنا رسائل الملتحقين بهذه الدورات وخاصة الدورات القتالية، مشاعر والأجواء هناك أجواء رائعة وجميلة وعظيمة ومباركة، أجواء إيمانية يقضي فيها الإنسان لحظات الإيمان والشرف والإباء والشموخ والعظمة. لذلك نحن الآن سنبقى مع جزء من هذه الزيارات التي بنبثها ضمن هذه الحملات، هذه الحملة وهذه هذا البرنامج وهذه الوقفات العظيمة والمباركة مع الرجال، مع الشرفاء، مع الكرماء. في حق على خير الرجال، وإلى هذه الزيارة.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

0: إذن مستمعينا الكرام، فيلق القدس الإذاعي ثمانية النصر معكم مستمرون في زيارة جديدة نحو مواقع التدريب والتأهيل العسكري بمعية رجال الرجال. نصطحبكم أيها الأحرار أيها الشرفاء. السلام عليكم يا رجال. الله قوة القوة. كيف أنتم؟ كيف المعنويات؟
1: الذين يختارون لأنفسهم إضاعة الوقت في هذه المرحلة الحساسة والاستثنائية والتاريخية والمهمة جدا، إضاعة الوقت ما يرقدوا ولا يهدر كلام كلام كلام من دون نتيجة. الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على أرقى مستوى.
0: اليوم احنا امام اختبار عظيم جدا يا رجال، امام اختبار عظيم ومقدس بكل ما تعنيه الكلمه. هو اما ان نثبت لهؤلاء اليهود والنصارى انه عندما اختارنا الله واصطفانا الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان واصطفى منا النبي الاكرم محمد صلوات الله عليه وعلى اله وامه محمد باكملها لاننا اهل، نحن اهل لهذا الاصطفاء، نحن اهل لاننا سننصر دين الله، لاننا سنعلي من كلمه الله سبحانه وتعالى، لاننا سننصر المقدسات، لاننا سنستجيب لله سبحانه وتعالى، لاننا سننتهي بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وسنحقق ما امرنا الله سبحانه وتعالى به، سنحقق كل ما يريده الله سبحانه وتعالى منا كبشر. الله استخلفنا في هذه الارض لنجاهد، لنعلي من كلمه الله سبحانه وتعالى، لنأمر بالمعروف، لننهى عن المنكر. ما بش اعظم من هذا المنكر الذي جدوى اليوم حاصل لأمتنا العربية والإسلامية. أنجل ولي، انهم يا مجاهد انهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مجاهد عبد الوهاب أحمد سلطان الحيدري، محافظة تعز، مديرية شارع برونة، عزلة بني سري.
0: قوة القوة قوة يا.
2: أقول مرحى مرحى بمن جاء ومرحى جمعة الإيمان. نحن اليمانيون يا ابن البدر تسير بنا مسيرة الحق تجمع شمل أمتنا. إله ضالله أفواجا تسابقنا، ما ضرنا الغرب إلا حين تخاذلنا، لما وقفنا ضد الكفر أيدنا قائدنا. شعارنا الموت لأمريكا عزتنا، ومن بعدها الموت لإسرائيل وحدنا. من صرخة الله أكبر كانت بدايتنا، واليوم نصنع سلاح الجو بأيدينا. نعانق الشهب مرفوعين هامتنا، هذا علي أبو الكرار قائدنا. جاء رسول الله يدعونا، فكان يوما له تاريخ عزتنا. مرحى بمن جاء ومرحى جمعة الإيمان، كان لنا السبق من الأوس والأنصار. لما دخلنا في هذا الدين مع الأخيار، الفضل لله بعد الرسل والأطهار، فكانت أفواج تغيظ الجن والكفار، حتى عرفنا بأمة بأهل اليمن والإيمان. واليوم ندعى بأمة تعشق القرآن، لما لنا السبق من بالتاريخ ويا أنصار. ولاؤنا للعلم بعد الله والكرار، حتى ذكرنا بالأشطر والأنصار.
0: الله قوة
3: الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة لليهود، النصر لإسرائيل.
0: قوة. صح الله لسانك يا ولي، صح الله لسانك. هنهم يا ولي.
4: السلام عليكم.
0: حيا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهد عبد الملك يحيى علي محمد مفلح، محافظة حجة بن إسراء بني مفلح.
0: قوة القوة. حيا.
4: رسالتي إلى من جالسين في البيوت،
0: سمعوا يا رجال، سمعوا،
4: من أبناء الشعب اليمني أن يجوا يتعلموا هذه الجهاد، الرجالة، الشجاعة، العيمان في الميادين. ومعي أبيات من الغسيد نبدأ بها. نحن نجوما للجهاد وسمت الصدى، في هذه الميادين قد كان الملتقى. نحن للجهاد قلوبا وعقولا، وهكذا نحن جنودا للفدا. من هنا قد نبأ العلم وتفجر، من هنا قد نبأ العلم وتفجر، وأخرج من هنا كم من مقاتلا. بفضل الله وبفضل القائد سيدي عبد الملك الذي به نقتدى، فهذا القائد نجم ساطئ يضيء لنا دربنا الأبعد. فهو القائد والمعلم والمربي، وهو القائد والمقتدى. وأما المؤهلين فماذا أقول لهم؟ هم قد جعلت القلم لهم يشهد، هم وساما للجهاد أخلدا. وأما طاقم الإذاعة فماذا؟ وأما طاقم الإذاعة فكيف أنساه؟ فهو روحي وقلبي واليدا.
3: الله أكبر. الموت لله، الموت لله،
5: السلام. حي على خير
3: الرجال.
5: قوة القوة. صح الله لسانك، صح الله لسانك، وبارك الله في قلمك. أبو عدنان الشي واصل يا رجال، والله ما احنا، والله ما احنا قادرين نوقفه، صدقوني. ها لكن يلا، ها أبو عدنان وبعدين نواصل معك.
6: أبو عدنان النزيلي، سلام الله عليك، سلام الله على قائد مسيرتنا، درسنا وعلمنا وثقفنا ودربنا ووحدنا، ونحن الله على زعتر يوم السبت والأحد والاثنين، ثلاث أيام متواصل.
3: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، اللعنة على
5: الإسلام. أبو عدنان عنكم نذكر بكلمة ودي قصيدة. سلام الله عليك يا أبو عدنان، سلام الله عليك، أزكى السلام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أقول يا أخوان الشباب الذين يتيهون في الدنيا ولا يرون هذا العدوان أو في عينهم الغربال، وأنه الآن ليس ما عاد باقي شيء يعني أمامنا حتى يعقب الأنظار عنا، فكما يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. ونذكرهم بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. ونذكرهم بقول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فنقول لإخواني الشباب من 18 و20 و25: لا تضيعوا أعماركم في المجالس القات وفي القيل والقال، وتسمعوا المنافقين الذين يثبطونكم، والمسلم يقتل المسلم، وما الجهاد الله فيه ضد اليهود. الآن أمريكا هو وإسرائيل هم الذي يحاربوننا. ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعادت الأسباب والموت واحد. ويقول الشاعر أيضا: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبان.
5: يعني استشهد عزة كرامة، تموت بشرف. أيوة، حتى الشهادة بشرف بكل ما تعنيه الكلمة. وشرف الشهادة بيكون أعظم من شرف الجهاد، شرف الشهادة بيكون أعظم من شرف الانطلاق حقيقة. هذا يعني بيحوز الشهداء فضل عظيم ومكانة عظيمة في كل ما تعنيه الكلمة. نهم يا وليجي.
8: جاهد أبو زيد الشعاب، رسالتي لمرتزقة العدوان الأمريكي والإسرائيلي والسعودي: ما نقول لهم إلا هم عبيد للمرتزقة لمنفذين العدوان علينا. السعودية والأمارات هم منفذين القضية الإسرائيلية الأمريكية ضدنا، هم بمعنى الكلمة أعداء لنا. ما نقول لهم إلا تبا لكم، تبا لكم، تبا لكم. القادم أعظم، القادم أعظم بإذن الله.
3: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
5: قوة القوة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. اسم المجاهد مفضل محمد المرين أبو سمو. أنصح القاعدين في الجلوس أذي جاسم في البيوت،
5: أي أي.
9: الله سبحانه وتعالى بيقول: كتب عليكم القتال وهو أكبر لكم، وعسى أن تكرهوا شيء فهو خير لكم. الله سبحانه وتعالى قد بيّن لنا

0: رسائلهم يكملوا رسائلهم بسهل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: العدد خيرات ورسائل قوية وهي أعظم الرسائل التي تصل. هم يا ولدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مجاهد أبو جبريل زكريا. أقول أن اليد التي تعتدي على القرآن هي نفسها اليد التي تعتدي على غزة، وأن اليد التي تعتدي على اليمن هي نفسها التي تعتدي على القدس، وسنقطعها بسيف الفقار الحيدري بإذن الله. ولله الحمد، وربي اليوم أكرمنا بقائد عظيم المقامة، كريم المكارم والأخلاق، حميد الخصال، قائد من أهل البيت ما يخشى في الله ملامة. كلنا تحت أمرك سيدي يا خيرة الرجال. ويوم العدو وجه علينا سهامة، خرجنا وثرنا إلى ساحة الوعي والقتال. يمانيين كلنا قد تحزم حزامة، وشد للجبهات رحلة وتحمل الثقال. قامت عليكم يا ملوك القيامة، والموت جاكم عذاب ربي والنكال. يماني منحنى أو تراجع عن كلامه، يجند الرقاب الكفر يرجع أبته مصال. عدامة لا نوى يقلب أبوها عدامة، وشرد بأم الحلف والعاصفة والاحتلال. ويدعس على كم من شنب منهم وهامة، وسطر لهم درس من دروس العز والنضال. وحينها يعرفوا قدر اليمن واحترامه، وحينها يعرفوا غزو اليمن هذا محال. وفي الأخير نسأل من المولى علينا السلامة، وصرخة تهز الشعب مع ذوله هي الجبال.
2: الله أكبر. الموت أهلنا، الموت إسرائيل، النحل الحيوت، الناس
0: قوة. القوة يا رجال قوة. ها
3: أنا عشان قدم الأسرة لدي لأبناء لأخواني بالحلمة الداخلية أنهم يدخلوا في المسيرة، والله أني كالسدينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلفها قوة غريق وهوى. وثانيا أقول لأصحابي وأخواني بنا الخضيفي في الحرور والعق لدى الخطابي، أخرجوا أنفروا أنفروا، والله العدوان أنا نوشاهنا زي ما الكراتين الفاضي. والله
0: السلام
2: عليكم. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر الإسلام.
0: في نفس الكلام، في نفسه يوصل رسالة، في نفسه يوصل رسالة. طيب هنسمع القصيد وبعدها نسمعكم جميعا بإذن الله. كل الرسائل ستصل. ما بلا عيرونا شوية هدوء يا رجال.
4: المجاهد أبو دياب الجرادي، رسالتي للمتخاذلين، ضعوا لأنفسكم قيمة، شوفوا جرائم العدوان، شوفوا ماذا عملوا في القرآن الكريم بالسويد، حددوا موقفكم يا مع الله يا مع إبليس، يا مع الحق أو مع الباطل. ونقول لهم كما قال الإمام علي، ما غزوا قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. ورسالتي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن جاهزين ومنتظرين لأوامرك وأوامر القيادة السياسية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
0: قوة القوة. هم يا وليا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المجاهد عبد الله محمد صالح الهجري من مديرية الحشا محافظة الضالع، ننصح إخواننا الراقدين في البيوت أن يسارعوا إلى جهاد في سبيل الله، فهذا الجهاد هو عزة وكرامة وشهامة، ألا يقصوا قاعدين. أنا أنصحهم أن يلحقوا في المسيرة القرآنية مسيرة عظيمة. والسلام عليكم.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: سارعوا يا رجال. 7-6-3-3-4-5 الاسم وأيضا العمر والمحافظة والمديرية اللي نلتحق معنا في هذه الحملة العظيمة نحو مراكز التدريب والتأهيل العسكري، ثم إلى جبهات العزة والكرامة والشرف، فيها نجد العزة والكرامة والحرية بكل ما تعني الكلمة. هم
6: الأخ المجاهد وافي مشلي قائد أحمد العنساس أبو بحر من محافظة إب، مديرية بعدان عزلة المنار قرية ذي حيفان. العمر 20 سنة.
0: قوة.
6: رسالتي للعدوان، يقول أبو بحر الآن حذاري يا تحالف العدوان، احنا جاهزين الآن معنوية عالية تشعل من بركان. سلامتكم.
0: قوة.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
0: قوة يا رجال قوة. هن
4: هن. المجاهد محمد علي عبدو أبكر الولي، مديرة الحية اللي أزلة الزعلية، محافظة الحديدة. أقول للشباب الجالسين في البيوت، يا عيبتا أنا شايبة عمري 50 سنة إلى الجبهات، ما معاكم جلوس في البيوت، ما تجلس في البيوت إلا النساء. والله أكبر.
2: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المجاهد محمد علي أحمد الأنسي من أنس جبل الشرق. أنا أناشد الزملاء الذي كنت أنا وهم في المعسكر أن يحضروا إلى هنا إلى الجبهات، وأن يتقدموا إلى الجبهات، إن الجبهات سواء الذي هم راقدين في البيوت أو الذي مع العدوان، أن يسيروا إلى الجبهات ويجاهدوا إلى الجبهات وكلنا إلى الجبهات ومع الله الكل، كلنا مع جهالنا مع أبنائنا مع أولادنا مع أرواحنا فداء للجبهات والقتال والنضال.
0: قوة القوة. طبعا أنت يعني في السلك العسكري يومك من قبل، به فرق ما بين الماضي والحاضر؟ أنت الآن في دورة عسكري وأنت عسكري يعني فاهم لهذا التكتيكات كلها، أيش الفرق؟ ما هو الذي يلمس في مراكز التدريب والتأهيل العسكري على مدى الذي بيسمعونا من الأخوة الضباط الأخوة العسكريين الأخوة الذي بيسمعونا الآن؟ هذا زميلكم يقول لنا ما هو الذي استفاد من هذا الدورة، كيف عايش في هذه الدورة، ماذا يوجد في مراكز التدريب والتأهيل العسكري، عل وعسى ينفع فيهم ويرسلنا اسمهم على 7-6-3-3-4-5 ضمن هذه الحملة، الاسم والعمر والمحافظة والمديرية.
7: استفدنا من الدورة هذه، استفدنا بدورة إيمانية، دورة جهاد في ميادين الجهاد والقتال إلى الجبهات وانطلاقنا إلى الجبهات، لأن معنا أعداء أمريكا وإسرائيل، أكبر أعداء داخل العالم الذي بنجاهدهم والذي نكون في جاهدهم إحنا وأبناءنا وأبناء الأبناء، أعداءنا حتى تقوم القيامة. ضروري أنهم يجوا يجاهدوا معانا ويشاركوا معانا في الجبهات، زملائنا دي كانوا أديهم في البيوت الجالسين الذي في سواء مع العدوان الذي في أي مكان، أن يجوا يجاهدوا في سبيل الله ويتقدموا إلى الجبهات ويشوفوا الدراسة هذا الذي بندرسها العظيمة الإيمانية القدرة، ما بيشتفرق ساعة العسكرية الأولات الذي كانوا هذا رتبة ورتبته مشلوحة من هنا إلى هنا وزاق من نفسه ما حد يستضي مثله ولا حد فاعل ساعة، فهنا ما بش لا عندنا رتب ولا عندنا جهاد في سبيل الله ولا نشتي رتب ولا نشتي شيء، نذق بهن الشارع ونجاهد في سبيل الله وعداء الله وعداء الإسلام.
0: ويجوا يجربوا الأخوة الضباط العسكريين، جربوا يا أخي في حال الاسم رسل اسمك
7: الضباط العسكريين ولا الجنود العسكريين والمساعدين
0: يبصروا يبصروا ما به، يبصروا من باب الفضول حتى يجوا يبصروا ما به. كل الذي بيسمعنا الآن تفضل يا أخي رسل وجيب سر ما به، جيب سر ما به عند الناس، احضر بينهم. طبيعي إحنا ما بنرغمكم دحين، حتى الذي حاضرين دحين ما بنرغمكم، ما بلا والله غصباص على الجبهات، ماشي كمل دورتك وأنت حر، شي تروح على البيت عن روحك البيت انت حر، لكن ما اعتقد انه به واحد يدخل هذه الدورات ويرجع على البيت، والله ما عاد يلقى الله عز وكرام من نحو الجبهات. لكن الذي هو مفتجع، هذه في البيت الحين بيسمعنا هو مفتجع، عادي احنا نقول له في نفسك ترجع طبيعي، كمل الدوره وروح، عاد احنا نوصلك لباب البيت ولا تقلق. لكن انا متاكد انه على طول عيتحرك وعلى طول عينطلق في سبيل الله سبحانه وتعالى، مضمون 100%.
7: عطنا شيء كلمتين بس،
0: يلا ها وصل.
7: ناشد هؤلاء الناس، انا متقعد تقعد الذي هم متقعدين معي، تقعدوا مع هيكلة عبد ربه يرجوا معانا للجبهات وننصحهم نصيحة أخوية، واحنا اخوه كلنا، ويجي يجرب لهانا وإحنا في راحة، الحمد والشكر لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله يحييهم، الناس الإسلام.
0: كم باقي؟ 1-2-3-4-5 أربعة أو ما؟ عدد رسائل خيرة تمام الطويلة. قوة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم،
0: أسمعوا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، المجاهد أبو علي عبيد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي فتح لنا باب الجهاد، وكنا نستحي أن نقبل على رسول الله ولم نجاهد في سبيل الله، ونقول لأهالينا في قرية خربة السيد ميفعة عنس وقرية سنبان أن يتحركوا من أجل القارات ودماء الأطفال والنساء، ونقول ورسالتي لسيدي ومولاي يا سيدي، لن نقول لك كما قال بني إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك يا سيدي اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ورسالتي للعدوان، والله لن ترونا إلا حيث تكرهون، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: الله أكبر، الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، الناس
0: قوة القوة قوة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، أنا المجاهد محمد حسن علي صالح البحر، محافظة تعز، مديرية ماوية. معي ثلاث رسائل أقدمها للعدوان وللمجاهدين وللسيد القائد. الحمد لله الذي هدانا إلى هذه الميادين التي فيها الحياة في الدنيا والآخرة، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم. وصلوات الله وسلامه على رسول الله سيد المجاهدين وعلى آل بيته الطاهرين المضحين على نهج قدهم رسول الله محمد وعلى جميع المؤمنين المجاهدين. أولا، رسالتي للعدوان: أنتم تقاتلون شعبا يحبون الشهادة كما تحبون الحياة، ونحن هنا في ميادين رجال الرجال جيلا بعد جيل مستعدين لمواجهتكم إلى قيام الساعة، كما قال سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. رسالتي إلى الشعب اليمني. ثانيا، رسالتي إلى الشعب اليمني: أنتم شعب عظيم، شعب أولو قوة وأولو بأس شديد، تحركوا مع بقية المجاهدين للتصدي للعدوان بكافة السبل وعلى كافة الميادين العسكرية والثقافية والإعلامية وغيرها. ثالثا، رسالتي للسيد القائد: نحن المجاهدين مسلمين لك التسليم المطلق، فأنت على نهج قدك في السلم وفي الحرب، ونرى فيك التاريخ يكرر نفسه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من معاركه مع المشركين وفي صلحه معهم كما في صلح الحديبية الذي أتى من بعده الفتح الأكبر.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: قوة القوة يا رجال، قوة هنهم يا ولي.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ثم ما بعد، أنصح زملائي في الجيش،
0: ما شاء الله اكتشفنا معنا عسكر خيرات،
10: أنصحهم بأن يلتحقوا بهذه المسيرة، وكذلك أقول لهم: نحن أقسمنا القسم العسكري وتخاذلنا في بداية الأمر حين تطلب لنا الوطن بأن نحن ندافع عليه ونحمي المقدسات الإسلامية يعني روحنا وكذا وذا، لكن الآن بدأت المسيرة القرآني انطلاقتها لكي نصحح فيما مضى. ونصيحتي لمن في البيوت، أقول لهم: إذا كان الخوف من الموت فقال الله: ولو كنتم في أبراج مشيدة يأتيكم الموت. وكذلك قال الله تعالى: قال تعالى: وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. كذلك مثل: ما هو الطفل لا قد بفية أجل بيموت في بطن أمه. وهذا سواء في الجبهة أو في الميادين المقدسة أو في البيت أو في ذا، بس الموت يختلف. بموت في الجبهة وفي الميادين المقدسة لمواجهة أعضاء الله موت بشرف وكرامة. حتى يقول الإمام علي: يعني يوم أعيش تحت يوم، يعني يوم تحت العزة، ولا 100 عام تحت المذلة. يعني لو ما عشت إلا يوم يعني بشرف ذي، وقتلت في نفس اليوم، أهم شيء إني موت بشرف ولا أموت بذلة.
0: عدو ما بيشموت في سبيل الله سبحانه وتعالى، ما بيشموت ولا تقولوا حتى الله بينهانا، يعني بسروا على عظمة، على مكانه، لنهاية الإنسان الذي يريد أن يستثمر موته. شهد القاتل كذا يقول: الذي يريد أن يستثمر موته عليه أن ينطلق يحصل على الشهادة، يطلب من الله الشهادة، استثمر حتى موتك. عندما بيقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كيف في الانطلاقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. قوة القوة.
10: طبعا، وأقول لهم بأن كنا يعني إحنا في البيت من قبل ما ننطلق إلى الدورات وذيه، فالذي حصلنا هنا في الميادين يعني في الدورات العسكرية والثقافية، بأن إحنا كنا نصلي ونسو ونزكي ونذا، بس ما بيش لها أثر. هنا حسينا بالأثر، ما معنى قيمة الصلاة؟ أن نرسخها في الواقع، أن تشتنا إلى أعضاء الله، وأن تشتنا إلى الدفاع عن المستضعفين، إلى المقدسات الإسلامية، يعني بأن ندي كلمة الحق ومن قرح قرح. طبعا، ومعي قصيدة هي بعنوان الشاعر أحمد الديلمي، أدي منها زويرة.
0: لا تفضل. ها، الشاعر أحمد هي؟
10: لا هي مني، بس هي من أبياتي.
0: أي.
10: قلنا: قل للسعودي: انت بالشعب اليمن ما هو بسيط، ما هو بحسب اللي يظن مسكين خاتم في يده. ابن اليمن يا ساع سوي شامخ وافعال نخيط، وقت المعارك ما يخاف لا شاف خصم يعصده. بتهاجموا اسيادكم يا كل خلوجي عبيد، بتهاجموا ارض اليمن تاج العرب وتهدده. اقسم بمن شق القمر وهاج بحر والمحيط، ان انت يا سوسو غشيمة دخلت نفسك مصيدة. حانك ترب موعد ازالة بن سعود، حانك ترب سقوط عرش المملكة يا مسلمين. شعب اليمن جاهز مجهز بالجرامل والجعب، يدخل يفجر يقتحم أرض الطغاة الظالمين. إحنا الزلازل لا تهم، إحنا براكين الغضب، إحنا الوحوش الضارية أشمال قينا آكلي. إحنا اليمن يا أبو عقل معروف على مر السنين، من وسط صعد الله عدن من ضالع الحر وإب، من جزيرة ناس وقدرة الجوف مارف شامخي حضرموت لحج المكلا من تعز أهل الأدب من دمر صنعاء وصعد كلنا متكاتفي في يوم وليلة اجتماع وتعلنوا يالله وجب قصف اليمن جوا وقاع والعذر قصف الحوثيين وحضرة السيسي يبع جيش على حسب الرتب 5 جنود ب400 من دون حساب الباقي ودولة ورا دولة تجي تبصم على ما هو كتب ولا تقول هذا حرام احنا عرب متخاوي وإعلام يخبط له خبيط الجيد فيهم من كذب وتشعلوا نار الفتن في أرضنا يا مجرمين غزة تنادي تستغل 60 سنة وين العرب وين النفوس الصادقة وانتو شكت متخاذلي بتحلقوا في جونا من دون مبرر أو سبب قلتوا بإيران عندنا سيروا لها يا فاشلي اشتخلك في أرضنا يا قرن شيطان اللعين اشتخلك في أرضنا يا وحش مرسم في علب احنا اليمن نبقى كما يوم آل ياسر صابري
11: والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعن على اليهود، النصر إسرائيل.
12: قوة القوة، هذا ما حفظ الله جزء منه.
13: بسم الله
12: الرحمن الرحيم. شكل الأربعة ما يكملوا يا رجال ها.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. المجاهد أبو محمد السقاف، رسالتي لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إننا جاهزون ومستعدون للقتال مع دولة السويد التي قامت بحرق القرآن وحاولت ردنا عن ديننا ونزع ثقافتنا القرآنية. ورسالتي للمتخاذلين والمرجفين الذي ما زالوا في البيوت، تثاقلتم عن دم النساء والأطفال والأبرياء، إذا تثاقلتم عن كلام الله وعن كتاب الله فلم يعد بينكم فرق أنتم واليهود أي شيء، فلذلك أدعوكم للالتحاق في المسيرة القرآنية. الله
2: أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر
12: إسرائيل. ها عد باقي 2 ورا شو رسائل يوصلوا. أي نختم بالزامل، خليهم يوصلوا رسائل هم.
14: هذا الحين مو صغير.
12: أيوة أنا قصدي كان ختام، لكن يلا خلي طبيعي. أنا قصدي إن شيء نختم الزيارة هذه بزامل. ما رأيكم يا رجال؟
15: يقع نختم بالصمي.
12: نختم بالصمي. شكلكم دارين ماي قصة السمي. يلا خلاص عنسمع عنختم بالزامل ونرجع الصمي. بدأ رسالة على الختام يعني.
16: ما أرسل رسالتي لأخواني في الجيش أن يلتحقوا في المسيرة القرآنية، مسيرة العطاء، مسيرة الشجاعة، مسيرة الثبات. وكما أرسل رسالتي لأخواني وأصحابي في الحيمة الخارجية في الالتحاق في المسيرة القرآنية. كافي لعب، كافي تضبيط من المضبطين. لا تصدقوا لهم، والله ما يريدون لا يخذلونا عن سبيل الله. هذا ما عندي.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم، النصر إسلام.
12: قوة القوة. قوة
17: مجاهد أبو عبد رب البزي. يعني اسمه أن صفات اليهود ومن سار في هلكهم. اليهود هم حملوا صفة الشيطان. الشيطان تكبر عندما قال الله سبحانه وتعالى أمره أن بالسجود لأبونا آدم، فهو ادعى قال أسجدوا
12: لمن خلقته
17: طينا وخلقتني من نار. واليهود يعني ساروا في نفس سير الشيطان، وخساستهم ودناءتهم ورذالتهم هي التي أسقطتهم عن إيش الأفضلية في الخلق. الله سبحانه وتعالى مش فضلهم على العالمين، قال إني فضلتكم على العالمين، لكن فيما ساروا بعد التفضيل في قتل أنبيائهم، في خساستهم، في حقارتهم، في تحريف الكتب، في قتل أنبيائهم،
12: الاستخفاف بالتوجيهات يعني العظيمة،
17: التوجيهات الإلهية. يعني كل أعمال دني حملوا بني إسرائيل. هذه رسالة لبني إسرائيل وللعرب. يعني ما يعلمون المسلمين والعرب إن هذا عمل بني إسرائيل، وكيف يتوالوا معهم، كيف يحالفوهم، كيف يسيروا في طريقهم، إلى أين بيوصلهم. يعني أخواننا من العرب استغفر الله العظيم، يعني الحكام وليس الشعوب يعني متأكدين كل التأكيد أنهم يعني مع دين الله، مع كتاب الله، مع سيرة أنبياء الله سبحانه وتعالى. لذا ننصح العرب والمسلمين أن لا يسيروا في فلك اليهود والنصارى. أما النصارى فقد اليهود طبعوهم على طبيعتهم. يعني الآن هم يقودوا كما قال السيد عبد الملك سيدي ومولاي أن اليهود تقود النصارى إلى حتفها. اليهود تقود النصارى إلى حتفها. لذا نتجنب نحن المسلمين والعرب أن نسير في طريق اليهود والنصارى ونعتز بديننا وكرامتنا وشهامتنا ومخوتنا. ف يقتدوا، نطلب من أخواننا المسلمين الأمة في الأمة الإسلامية أن يقتدوا بشعب اليمن. شعب اليمن هو قائد الأمة الإسلامية يعتبر. لذا ننصح، ولا يقولوا إن هي منا يعني تعالي أو تكبر عليهم، نحن أخوة، فما علينا عليهم ما عليهم علينا، فأن يقتدوا بشعب اليمن. وقد الله الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم يعني قال إن الإيمان يمان وإن الحكمة يمانية، معناته إن الإيمان زرع في أبناء اليمن والحكمة زرعت في أبناء اليمن. ألا يكون هذا يعني الشعب هو يعني يستحق القيادة لهذه الأمة الكريمة الذي عزها الله بالإسلام؟ فهذا ما عندي، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة اليوم نصر.
12: قوة القوة. السلام الله عليك.
18: حضر يتهاونوا بالصرخة، قلنا
1: يا قوة القوة وقوتنا حديد، حضر وإحنا معانا الله والمرقف عمي،
2: حضر
1: والمعركة حامي وما عندك ضمي،
2: حضر
1: لأنت يا ماني حر أصرخ من الصمي، وارفع الصرخة مع اليد اليمين، يا رافض الصرخة ما عندك ضمير، أنت مع العدوان من السبع السنين والثامنة كذا ولا كذا ولا كذا ولا صمي.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
12: حي على خير. قوة القوة يا رجال، رجال الزامل
19: زامل. كنا مرحب ملان البرد من قد جاء حضر،
2: حضر
19: وللميدان نور وزاد النور نور،
2: نور
19: ترحيب يتكرر مثني مع عشر،
2: عشر
19: الكل فيه يذكر والضيف الحضور،
2: حضور.
19: الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر.
12: قوة القوة. رسالة هم عب باقي رسالة، راعوا عب باقي رسالة، احنا أخرنا.
20: السلام من لسني خماسي للإذاعة مليون في مليون سداسي، وانت ضربها يا دم الماسي كرتين اسداس، ووزعها حسب الكراسي لكل من عندك اساسي، يا صقربك مرفوع راسي يا عز الناس. يقول ابو مازن تحياتي من اعماقي تحن لسيدي وقايدي المؤمن اذي درب انصاره ورجال للقتال، لا تحمل يوشن بالاجواء والبحيرات السفن والبر شبح بيحن يعبر للصحاري والجبال. مع تحيات ابو مازن الشيخ عبد الصالح مدنا بلاد الروس قريه الخربه، والسلام عليكم.
12: الله, الله اكبر.
2: الموت امريكا، الموت اسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر.
12: ما عاد نسيش نختم معاكم. انا ما عاد انا داري كيف اختم.
21: احنا رسائلنا في الجبال،
12: اي الا الكل
21: كلنا رسائلنا في الجبال،
12: الكل باذن الله. الرساله الحقيقيه حتترجم في الواقع العملي،
21: الواقع العملي
12: باذن الله، باذن الله سبحانه وتعالى. شو ميدان والله نكتفي؟
2: ميدان.
12: مستعدين للميدان؟
2: مستعدين.
12: العزيمه عاليه. المعنويات عاليه. العزيمة حديد.
2: حديد.
12: والبأس شديد.
2: حديد.
12: الله قوة القوة. ميدان خمس دقائق.
2: أكيد.
12: طبعا راعوا لما يجي المؤهل، عجل المؤهل. ميدان خمس دقائق توقع ختام هذه الزيارة الذي في ختامها نوصل الرسالة ونخاطبهم وناديهم بنداء الله سبحانه وتعالى بخطاب الله الأعظم والأقدس والأشرف الذي داري بمصلحتي ومصلحتك والذي أخبر يعني بأنفسنا أكثر من أكثر منا. الله سبحانه وتعالى هو ألطف بأنفسنا أكثر ما نحن بألطف بأنفسنا، وبالتالي الله يدعوك، ولذلك نناديك بنداء الله، نخاطبك بخطاب الله، نتحدث إليك بكلام الله سبحانه وتعالى، ونوفر كل ما بإمكاننا توفيره في خضم هذه المعركة تحت ظل هذه المسيرة القرآنية التي يقودها هذا القائد العزيز والعظيم والشجاع سماحة السيد المجاهد العظيم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا القائد الذي بإذن الله سبحانه وتعالى لن نخذله، ونحن سنكون يده الضاربة بأعدائه بإذن الله سبحانه وتعالى، سنكون نحن المتولين الصادقين له، المسلمين تسليم مطلق له، المنقادين وفق توجيهاته وبما يريده منا هو، يحفظه الله وبارك الله فيه. ولذلك لكل المتقاعسين، لكل المتخاذلين، ما نقولش عنكم لا متخاذلين ولا متقاعسين، طالما وأنت عدك بتسمع، طالما وأنت عدك بتبحث، طالما وعادك بتدور، فهذا دليل على أن به حاجة طيبة فيك وبه في النفس شيء طيب، وبالتالي توكل على الله، استعين بالله، رسل
0: الاسم 7263345 تكون صادق في رسالتك، يتصلوبك الخبر من الغرفة، تجوب عليهم على طول، استجيب لله، استعين بالله، انطلق تحرك. البداية صعبة، احنا ندرك ان البداية تكون صعبة جدا عليك، ولذلك استعين بالله، رسل وبسر بسر كيف تلقى ثمرة عظيمة جدا. أنت في طريق الله، أنت في خط الله، يكفيك شرف أنك تجاهد في سبيل الله الذي خلقك، الذي يرزقك، والذي يرزق أبنائك، والذي يتولى رعايتك ويتولى حفظك. الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير البصير السميع، الله سبحانه وتعالى الكريم، الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، أنت تتحرك تحت لوائه. استعن بالله يا أخي، توكل، رسل الرسالة 7263345. تبدأ احفظ الرقم في تلفونك يا أخي، 7263345. وحين ما قالت لك نفسك رسل، فانضلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، عترتاح، عتفتهن، عتكيف، والله أنك عتشعر براحة لم تشعر بها من قبل قط على الإطلاق. ولذلك 7263 احفظ الرقم 7263345. رسل لنا اسمك الرباعي ومع العمر والمحافظ والمديري، واستعين بالله، استعين بالله سبحانه وتعالى، وانطلق في هذا الميدان الأعظم والأقدس والأشرف، ميادين الرجال مع رجال الرجال في حملتنا التعبوية. حيا على

0: دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
1: عند الله ساعد يا جمهور
2: تبال در أحسن الخطة سريع سريعان
1: الله
2: سريعان اجري
1: بسم الله بسم الله
3: بسم الله بسم الله
1: توكلنا على الله
3: توكلنا على الله
1: بالله الملك الجبار وبعلى البيت الأطهر
3: وبعلى البيت الأطهر
1: نهزم دول الاستكبار
3: نهزم دول الاستكبار
1: حد نين ثلاث حد نين ثلاث حد نين حد نين حد نين حد نين حد نين حد نين والمعنوية عالية
3: والمعنوية عالية
1: والمعنوية عالية
2: جيشانا جيشانا يا رفيع المستوى
3: جيشانا جيشانا يا رفيع المستوى
2: جيشانا لا مرض شعبنا فانقدوا
1: جي

0: جيشانا جيشانا يا رافع المستوى
1: جيشانا جيشانا يا رافع المستوى
0: جيشانا لا مرض شعبانا فانت الدواء
2: جيشانا لا مرض شعبانا فانت الدواء
0: انت بلسم جراحه والشفاء
2: انت بلسم جراحه والشفاء جيشانا باسيرة القرآن
0: عليك خطوات تنظيم
3: الله
0: أحسن شمال أمين شمال أمين
2: صار الله
0: شمال أمين
2: صار الله
0: صار الله
1: دادون عاجب دادون
0: أحسن شمال أمين
4: صار الله
0: شمال أمين
2: صار الله
0: شمال أمين
2: صار الله
0: أحسن الله
1: كيف
0: المعنويات؟
2: لا لا لا لا تجعل في الميدان ماذا أمريكا؟
0: أحسن من أنتم؟
2: نصر
0: من أعداكم؟
2: على الإسلام
0: من قائدكم؟
2: على إبريل
0: عقيدتكم؟
2: نحن رجال الشهادة نمضي في سبيل الله درب هذا المشهادة لبيك دين الله الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
5: طبعا الوقت مش وقت ميدان لكن فعلنا ميدان الوقت وقت ظهيرة كتب الله أجوركم وبارك الله فيكم في جهدكم ختاما حي على خير
2: الرجال
5: حي على خير
2: الرجال
5: سلام الله عليكم يا رجال الرجال الله أكبر.

0: حريتنا بالنسبة لنا مبدأ إيماني وليس فقط رأيا سياسيا. حريتنا مبدأ إيماني، لو تنازلنا عنه خسرنا إيماننا وخسرنا إسلامنا. فنحن شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وسنقول لكل العالم أننا سائرون على هذا المبدأ، لا فكاك عنه ولا تراجع عنه. على الآخرين أن يراجعوا مواقفهم. كل الذين يتوهمون أن بإمكانهم أن يستعبدوا شعبنا ليعلموا أن أحلامهم خيال وأن وهمهم سراب وأنهم لن يصلوا إلى نتيجة أبدا، وأننا نسير كأنصار لله سبحانه وتعالى ولرسوله في كل عصر وفي كل زمن. هذا اللواء إذا كان حمله الأجداد يوما لن نتركهم في هذا العصر، بل سنبقى حاملين له ولن نسلمه إلا للجيل الآتي من بعدنا. لواء النصرة للإسلام، لواء النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لواء الإسلام الحق الذي هو إسلام العزة وإيمان العزة وإيمان التوحيد لله سبحانه وتعالى، والكفر بكل الطواغيت المستكبرة في هذا العالم، والكفر بكل الطواغيت
1: حملة المنافقون يحطفون من مواقعهم واني قاتلوكم يولوك ملاك باركم ملا ينصرون العشرات هاموا من شرطهم.

0: صوت محور الجهاد والمقاومة،
1: إذاعة سام اف ام،
0: والقدس هي المحور. سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
5: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: هنا سام،
7: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: ثم من الله تعالى عليه بالاطلاع على منازم وتلك الدروس التي كان يلقيها القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي. طبعا وجبت كثيرا بذلك الطرح، وهو تناسب معي تماما، كأنه يعبر عن نفسه.
0: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
8: لا، نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا مشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
9: مسيرة وقيم،
0: مسيرة وقيم.
8: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
9: مسيرة وقيم، سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
8: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
0: الجزء الرابع، المسيرة القرآنية ومنابع الضلال والإضلال. ثالثا، المسيرة القرآنية والمستكبرون. الحلقة 93 بعد 500، المستكبرون والهيمنة. القسم الخامس.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والهيمنة والتسلط والاستعمار وكل الوسائل أو كل ما يفعلونه بالمستضعفين، من إخراج من الأرض، من إذية، من نهب، من كل من سفك الدماء، من تدمير ونحو ذلك. وذكرنا نموذجا لذلك بما فعله الصهاينة في فلسطين، وذكرنا كان آخر ما ذكرناه ما تكلم عنه السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي بمناسبة يوم القدس العالمي، عن المراحل التي مر بها الكيان الصهيوني في منطقتنا الإسلامية، وكيف نستفيد أو نعتبر بذلك، لأن المسلم هو الذي يستفيد حتى من أعدائه، فحتى يرى كيف فعلوا، ثم نحن أيضا نستفيد طبعا هو لا نستفيد منه لأن هذه معاني موجودة في ديننا، الحركة، النشاط، تحمل المسؤوليات، ولكن فقط لنعتبر ونرد على الذين يهونون من الأمور، نقول لهم هؤلاء مع كونهم يهود ومع كونهم أعداء لله سبحانه وتعالى إلا أنهم فعلوا هذه الأمور جميعا، استعملوا الحافز الديني. لماذا نحن نبعد الحافز الديني؟ استعانوا بأمريكا، استعانوا بفرنسا، استعانوا بكل جهات، فلماذا نحن نمنع المسلمين أن يفيد بعضهم بعض؟ لماذا يمنعون إيران من التدخل؟ لماذا يمنعون اليمن من التدخل؟ لماذا يتصورون أن القضية فقط قضية فلسطينية، مع أن الكيان الصهيوني تمتد المساعدات التي تصل إليه إلى جميع لأكثر العالم، كلهم يتقربون إليه ويتزلفون إليه ويمدونه بكل ما يشاء من سواء من مواقف سياسية أو من عون مادي، بينما العرب تجدهم لا يستطيع، حتى لو يرسل لهم لو رصاصة واحدة لا يستطيع، ويخاف على نفسه من ذلك، حتى التنديد صاروا لا ينددون نتيجة ذلك الجبن الذي جبلوا وطبعوا عليه. ثم ذكر احتفاظ اليهود، يعني نواصل ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول المرحلة الأولى، مرحلة النشأة، حيث ذكر كثير من الأمور ذكرناها سابقا، نواصل ما ذكره، حيث ذكر احتفاظ اليهود بهويتهم على الرغم من تواجدهم في مناطق وظروف مختلفة. للأسف البعض، بعض العرب عند المسلمين يذهبون إلى بريطانيا فيتحول لبريطاني بين عشية وضحى، يذهب إلى أمريكا يتحول إلى أمريكي، البعض فقط في بلادنا ليس مجرد فقط أن يشاهد قنواتهم يتحول إليهم من دون أن ينتقل إليهم، بخلاف هؤلاء الذين كانوا في مناطقهم جميعا، اليهود كانوا محافظين على هويتهم. فقال قول سيد عبد الملك مع هذا، يعني ما كونهم يعيشون في مناطق مختلفة احتفظوا بهويتهم لاعتبارات كثيرة ولتقصير في داخل الأمة أيضا، لكن في هذا درس للأمة، يقول احتفظوا بهويتهم، لم يتأثر الكثير منهم بالإسلام والمسلمين مع أنهم كانوا يعيشون في بلاد المسلمين، لم يذوبوا في المجتمع الإسلامي، لم يندمجوا بالشكل المطلوب مع المجتمع الإسلامي، يعني لا يزال اليهود يعيش جيلا بعد جيل في المنطقة العربية وهو يحمل شعورا أنه ليس من هذه الأمة، ليس منهم، وأنه يرتبط بأمة أخرى، يرتبط بذلك اليهودي الذي في تلك الدولة أو في ذلك البلد أو في تلك المنطقة، وليس من أولئك الناس الذين يعيش بينهم والذين قد يكون أحيانا ولد بينهم وترعرع بين أوساطهم ويتكلم بلهجتهم، ولكنه يحمل شعورا أنه ليس منهم. ثم ذكر احتفاظهم بالعداء الشديد للإسلام والمسلمين، وقال ليس هذا فحسب، من أعجب الأمور فيهم أنهم احتفظوا أيضا بعداء شديد جدا لهذه الأمة، البعض منهم مثلا عاش في مناطق العالم العربي والإسلامي في واقع طبيعي جدا لم يكن فيه ما يثير لديه حالة الحقد، لم يظلم، لم يضطهد، لم يذل، لم يقهر، لم يناله أي سوء من جانب هذه الأمة، فكيف حملوا كل هذا الحقد الشديد؟ ثقافة حملوها وحافظوا عليها وتربوا عليها وآمنوا بها واعتنقوها واعتقدوها، صنعت عندهم كل هذا الحقد. طبعا القرآن الكريم كله يشير إلى هذا الأمر وأسباب هذا الأمر، الحسد والحقد الذي في نفوسهم. ثم ذكر بدء نشاطهم في فلسطين ودمجهم بين النشاط التجاري والعسكري، فقال هم كانوا بعدما يصلون إلى فلسطين يتواجدون بشكل نشط هناك في كل أشكال الحياة، وحرص البعض منهم على شراء أراض أو ممتلكات، ولكن نشطوا عسكريا وحملوا الروح العسكرية، وكانوا يتشكلون ضمن مجموعات مقاتلة في فلسطين، مقاتلة جمعوا بين النشاط العسكري والنشاط التجاري، ضمن مجموعات مقاتلة في البدء، عمليات تفجيرات واغتيالات أيضا، وفيما بعد نشاط عسكري واسع، اقتحام لقرى وارتكبوا الجرائم الكثيرة واقتحام لمناطق، وتنامت وتضخمت وكبرت هذه التشكيلات العسكرية حتى أصبحت تشكيلات كبيرة بالآلاف، وكانوا يغزون القرى الفلسطينية ويهاجمونها عسكريا ويقتحمونها ويقاتلون. ثم ذكر المفارقة الكبيرة التي يقع فيها أولئك الذين يدعون الأمة إلى القعود عن الجهاد، قال فيما البعض يسعى دائما وأبدا إلى تدجين أمتنا ألا نحمل الروحية الجهادية، ألا يكون لدينا استعداد لقتال أعدائنا أبدا، يعني في مقابل الروح العسكرية لديهم، لديهم نشاط مستمر اليهود. يعني لاحظوا، يقول اليوم البلد الوحيد في المنطقة بكلها الذي يشهد مناورات حربية شاملة في فلسطين المحتلة من جانب اليهود. اليهود وحدهم في المنطقة من يجرون مناورات حربية، يدخل فيها من يعتبرونهم هم من مواطنيهم ضمن هذه الإجراءات وضمن هذه المناورات، ويحرصون على أن يعيشوا في واقعهم الداخلي بشكل مستمر حالة الجهوزية للحرب والاستعداد النفسي والفعلي للحرب. هم يحرصون على هذا الأمر، حالة التعبئة العسكرية جزء أساسي من ثقافتهم. يعني ولهذا يعني كل المستوطنين مقاتلين، وكل المستوطنين ليسوا مدنيين، لأنهم حتى نساؤهم ورجالهم كلهم يعني يغادر المدرسة فيذهب ليتدرب ويحمل السلاح ويعبأ نفسيا على مواجهة الفلسطينيين، مواجهة غير يعني كل المسلمين. يقول جزء أساسي من ثقافتهم، من أنشطتهم، من سياساتهم، من توجهاتهم، وجزء أساسي أيضا من ممارساتهم التعبئة العسكرية والاستعداد العسكري المستمر. وهذه حالتهم يحرصون بكل جهد وبكل جد على أن تنعدم في واقعنا نحن، وكأننا أمة ليس لها أي عدو في هذا العالم، وكأننا أمة لا تواجه أي تحديات أبدا ولا أي مخاطر أبدا، وكأننا أمة لا بأس علينا ولا خطر علينا، ولا هناك من يمكن أن يخدشنا حتى بسكين. مع أن الأمة الإسلامية تعرضت للاستعمار في مراحل كثيرة من التاريخ، ثم دعا إلى الاستفادة من كل هذه الدروس، فقال لاحظوا هذه دروس مهمة جدا. اليوم لا يتثقف الإسرائيليون في مناهجهم الدراسية وأنشطتهم العامة وسياستهم في كيانهم بثقافة ترك العنف والسلام والاطمئنان، وأن يكون الإنسان في هذه الحياة حملا وديعا، إنسانا لا يمتلك أي قدرات عسكرية، أن تكون أمة مجردة من كل قدراتها العسكرية، وأن تكون أن ننظر إلى العالم كله بنظرة سلام، وأن الناس كلهم في هذه الدنيا أطايب وجيدين فقط. نحن لا نثير مشاكل في هذا العالم، ننتبه، إذا لم نثير مشاكل في هذا العالم فكل الأمور تمام وسلام. ويقول هذه لا توجد أبدا لدى الأطراف الأخرى، كل يعني طبعا فقط هذه الأفكار هم يعبئوننا بها لكنهم لا يستعملونها. يقول كل الكيانات في هذا العالم، يقول اذهب إلى الأمريكي، اذهب إلى الأوروبي، اذهب إلى الإسرائيلي، اذهب إلى الصيني، إلى أي كيان في هذه الدنيا، كل الناس كل منهم يحرص على أن يكون كيانا قويا لما تعنيه الكلمة. كل منهم له في ثقافته، في سياسته، في استراتيجيته التي يبني عليها واقعه بكله، هناك تحديد واضح لمخاطر تشكل تهديدا، أحيانا حتى تكون مسافات بعيدة، ومع ذلك يعتبرونها من الأمن القومي. يجب السعي لامتلاك القوة اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتحديات، وهناك سعي لأن يكون كيانا قويا. يقول فقط العرب الذين يقال لهم من الكثير والكثير كونوا أمة وديعة، كونوا في هذه الدنيا أناسا لا يمتلكون أي عامل قوة، لا في روحيتهم ولا في ثقافتهم ولا في توجهاتهم ولا في سياستهم، كونوا أمة لا تحظى بذرة من المنعة ولا القوة، ولا تقدر على أن تحمي نفسها أمام أي أخطار ولا أي مواجهة ولا أي تحديات. طبعا هذه المرحلة الأولى، مرحلة النشأة والتكوين، والتي استعمل فيها الكيان الصهيوني ومؤسسوه كل الوسائل لهذا الأمر، سواء إرهاب، عنف، كذلك تلك الحركة الكبرى الشديدة إلى آخره، والدروس الكثيرة المرتبطة بهذا الأمر، وأهمها طبعا الرجوع، يعني عدم توفير القابلية. يعني كما أننا وفرنا لأنفسنا القابلية للاستعمار، فنوفر لأنفسنا القابلية للنصر. الله تعالى جعل سنن وقوانين من تحلى بها انتصر له ونصره، لذلك نواجه القابلية أو نستبدل القابلية للهيمنة والاستذلال والاستعمار بالقابلية للنصر. والله تعالى في ذلك الحين يحصل التغيير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. عندما نغير القابلية الله تعالى يغير ما بنا، وأول هذه القابليات هو اعتبار هؤلاء أعداء. الإشكال هو في التطبيع معهم، باعتبارهم مسالمين في السماع لهم في التأثر بأفكار التي يطرحونها. هم يدعوننا إلى عدم التسلح بينما هم يتسلحون بكل أنواع الأسلحة، ويأمروننا بنشر ما يسمى بثقافة الودع الحمل الوديع، وهم يحولون من أولادهم إلى أسود ونمور وسباع. فهذه هي الثقافة التي يريدون منها، يريدون أن نكون نعاجا وشياها وأحمالا وديعة ليفترسونا. هذا هو دورهم. وطبعا القابلية، يعني طبعا هؤلاء من خلال المنافقين، من خلال الموارين لهم، يحاولون أن يصلوا، أن يحولونا إلى ذلك، إلى تلك الحالة. ثم تحدث السيد عبد الملك عن المرحلة الثانية، وهي ما بعد نشأة الكيان الصهيوني، فقال: ندخل الآن إلى المرحلة الثانية ما بعد نشأة الكيان الإسرائيلي. نشأة الكيان الإسرائيلي فرض حضوره العسكري بالقوة، يعني بعد تلك الجرائم الكثيرة فرض حضوره بالقوة، ثم وفر له الحماية السياسية من العالم، من أمريكا ومن الغرب. يقول: الحماية بكل أشكالها، من بريطانيا، من الغرب، ثم فيما بعد من أمريكا، دعم فيما بعد من مجلس الأمن أو آنذاك من الأمم المتحدة، وأصبح حالة مدعومة عالميا من تلك الأطراف الدولية، ومرحب به لديه، واعترفوا به ككيان وكدولة. ثم ذكر الغفلة واللامبالاة التي واجه بها المسلمون التحركات الصهيونية، فقال: كان المفروض أن يشكل زرع هذا الكيان المعادي في قلب المنطقة عامل يقظة، في الأصل كان يجعلنا نستيقظ، وعامل استنهاض لدى أمتنا، وعامل مراجعة، عامل يقظة أن تنتبه الشعوب. حدث كبير، حدث استثنائي، غريب، خطير، ليس عاديا. كيان معادي يأتي فيقتطع جزءا من المنطقة، جزءا من أرضنا العربية والإسلامية ومن مقدساتنا، ويفتك بشعب كامل من شعوبنا وبجزء كبير من أمتنا. يعني جرح كبير، جرح الفلسطيني جرح كبير، كان المفترض أن يكون موقظا للأمة من حالة السبات التي كانت مستغرقة فيها، لكن حجم هذا الجرح للأسف لم يوقظ الأمة، هذا الجرح الكبير لم يوقظ الأمة. ومنذ ذلك اليوم إلى اليوم لم تحظى هذه القضية، ولم يحظى هذا الحدث الكبير وهذه المشكلة الكبيرة من الاهتمام في أوساط الأمة بقدر ما ينبغي وبقدر ما يفترض، لا لدى نخبها ولا لدى جماهيرها. يعني لا يزال الموقف العربي والموقف في العالم الإسلامي لا يزال متواضعا، حتى أحيانا حتى التنديدات لا يستطيعون أن ينددوا بالجرائم الكثيرة التي ربما في طوفان الأقصى خرجوا، حتى في بريطانيا خرجوا ينددون، وبينما الدول العربية السعودية مثلا تمنع من المسيرات، وعندما اجتمعوا حتى قرار تنديد لم يستطيعوا أن يخرجوه، ولم يرقى بعد في اهتمامه تجاه هذه المسألة للمستوى المطلوب وكما ينبغي، ولم يلتفت إليه بجدية كما يفترض، فيحظى باهتمام كبير جدا. هل هي قضية ساخنة في العالم العربي في الأوساط والنخب؟ يقول: لا، تحظى هذه أحيانا بجزء من الاهتمام بقدر من التفاعل، ولكن ليس التفاعل المستمر، أحيانا التفاعل يكون محدود جدا وبسيط جدا ولا يرقى إلى مستوى القضية. ثم ذكر الفشل الرسمي في مواجهة احتلال الصهيوني، فقال: كان هناك فشل كبير للأداء الرسمي، الحكومات والأنظمة فشلت فشلا ذريعا وإلى حد كبير، لأن الكثير منها من تلك الحكومات عميلة للكيان الصهيوني، وليس حتى التي لم تكن عميلة ويحذرها وتسمع لتحذيراته وتخافه وترهبه، لأن كل من لا يتثقف بثقافة القرآن ولا يعي القرآن ولا يسير في المسيرة القرآنية سيخاف من الأعداء، ولذلك هم يحذرونهم فينصاعون لهم ويصبحون خدما لهم. وطبعا نتيجة عدم وجود روح القرآن الكريم فيه، روح القرآن هي التي تجعل الإنسان كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين.
0: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
9: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
9: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: الحادي عشر من آيار مايو، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و 2016 و 2017 و 2018 و 2019 و 2020 و 2021 و 2022 و 2023 و 2024 و 2025.
3: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، سقط عشرة الشهداء والجرحى من المدنيين ولحق دمار هائل بعدة أحياء سكنية في العاصمة بقنبلة مدمرة ومحرمة دوليا ألقاها العدوان الأمريكي السعودي على سفوح جبل نقم، أحدثت دويا هائلا وهزت مدينة صنعاء كاملة بالانفجار، وسقط على إثرها بالتزامن كتلة نارية سوداء تصاعدت في سماء صنعاء لتتحول إلى سحابة نارية كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 34 مواطن وأصيب أكثر من 32 آخرين بقصف العدوان على محافظة تعز، والتي استهدفت تدمير عمارة من 3 طوابق على ساكنيها فضلا عن تدمير 8 منازل بجوارها، كما استشهد 3 مواطنين بينهم طفل وأصيب عدد آخر جراء قصف العدوان لمنطقة الحجاورة بحجة، وشن 5 على مديرية باقم، واستهدف منطقة القمع بكتاف بقنابل عنقودية، كما استشهد 6 مواطنين بينهم 4 نساء بغارة على منطقة العطفين بكتاف، وشن العدوان غارتين على فج عطان بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد شخصان وأصيب 9 بجروح إثر غارتان للعدوان على لواء العمالقة بعمران، كما عثر المواطنون على جثة فتاة مرمية جوار دار المسنين في مديرية الشيخ عثمان بمدينة عدن. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت لمياء السريحي وجرحت بنتها شرقية بشير علي السريحي جراء استهداف المرتزقة لمنزلهم في منطقة الفيض بمديرية المتون بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدو غارة على مزرعة المواطنين في منطقة الحرجة بعبس، ما أدى إلى جرح مواطنين وتدمير سيارة صاحب المزرعة وحدوث أضرار كبيرة، كما قصفت قوى العدوان بالقذائف والرشاشات منازل في حي زايد بالحالي، ما أدى إلى استشهاد طفل متأثر بجراحه وطفل من أبناء الحي، كما استشهد وأصيب عدد من المواطنين بقصف صاروخي ومدفعي شنه الغزاة والمرتزقة على أحياء سكنية بمدينة قعطبة في الضالع.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 4 غارات على مديرية خب والشعف في الجوف، واستهدف ب3 غارات مديرية صرواح، وشن 3 غارات على مديرية مجزر في مارب، وفي البيضاء شن 3 غارات على منطقة قانية في البيضاء، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، شن طيران العدوان الأمريكي السعودي 15 غارة على مديرية صرواح، واستهدف ب3 غارات أخرى مديرية مدغل بمحافظة مارب، كما شن غارتين على منطقة بني حسن بمديرية عبس في حجة، وفي صعدة استشهد فتى وأصيب والده إثر تعرض منزلهم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي على إحدى القرى الحدودية بمديرية شداء الحدودية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، وصلت 7 جثث إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة لمواطنين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو في منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وتوفوا إثر تعذيب جيش العدو السعودي لهم بالكهرباء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، أصيب مواطنين 2 إثر قصف مدفعي للعدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية شداء الحدودية بمحافظة صعدة، وخلف القصف المدفعي أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة.
4: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل سنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024، استهدف العدو السعودي بالقصف المدفعي قرى ومناطق حدودية بمديرية باقم في محافظة صعدة، ما خلف أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025،
5: أصيب 8 مواطنين نتيجة قصف مدفعي للعدو السعودي على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية في صعدة.
3: سنة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2017، قتل مجند وأصيب 6 بينهم 3 مدنيين بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري ينتمي للقاعدة في حضرموت، كما دمرت وحدة الهندسة آلية عسكرية للمرتزقة في محيط معسكر السلان في المديرية ما أدى إلى مقتل من فيها، وشن المجاهدون هجوما مباغتا على موقعي الفواز والقيادة وحققت بذلك تقدما ميدانيا في عمق أراضي العدو، وأدت العملية إلى قتل وجرح العشرات، ونفذت القوى الصاروخية والمدفعية قصفا مشتركا استهدف مواقع المخروق والسديس والطلعة والتبة الحمراء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوى الصاروخية صاروخا باليستيا على هدف عسكري بقطاع جيزان، كما لقي القيادي المرتزق رائد سعيد قائد ما يسمى بفريق المسح باللواء الثالث عمالقة مقتله بالساحل بنيران المجاهدين، ولقي عدد كبير من المنافقين مقتلهم، وأصيب عدد آخر بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهتي البيضاء وتعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح العشرات من المرتزقة بكسر زحفهم قبالة السديس بنجران دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم، وكسر المجاهدون زحفا من مسارين بغطاء جوي من الطيران الحربي ومروحيات الأباتش على مربع الحماد بنجران المحتلة، وكبدوا العدو المرتزقة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، كما دمرت وحدة الدروع آليتين في موقع الطلعة، وتم إطلاق صاروخ زلزال واحد على تجمع المرتزقة في منطقة الصوح بجبهة نجران المحتلة وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 استهدفت وحدة الهندسة مجموعة من المرتزقة بكمين في جبهة الظهر بخب والشعف، وسقط عدد منهم بين قتلى وجرحى في الكمين، كما نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع المرتزقة في أبواب الحديد ما أدى لوقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسع للعدو شرق جبل النار قبالة جيزان، وكبدوا العدو عشرات القتلى والجرحى، ونفذوا عملية هجومية معاكسة بعد التصدي للزحف شرق جبل النار، وسيطروا على عدد من المواقع، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المرتزقة، وتم اغتنام عتاد حربي متنوع خلال الهجوم العكسي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية هجومية واسعة على عدد من المواقع والتباب للمرتزقة في الوازعية، ونكلوا بهم وقتلوا وجرحوا العديد، وأطلقت القوى الصاروخية صاروخين كاتيوشا على تجمعاتهم في السويقاء، واستهدفت تجمعاتهم في معسكر الخنجر بعدة قذائف وحققت إصابات موفقة، ونفذ المجاهدون عملية استهدفت مواقعهم في الخليفين بخب والشعف وخلفت خسائر في أفرادهم وعتادهم، وتصدوا لمحاولة تسلل في المفاليس بحيفان، وكبدوا العدو وقتلى وجرحى. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام. سام. FM.
1: إذاعتك أنت.

إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم تنومة، الحقد الدفي، مسلسل درامي كتبه للإذاعة حسن السراجي. تابعتم في الحلقة الماضية

0: حجي وانتي واحمد تعب عليش
1: علينا نذر الله إذا وحمت سير حج.
0: ها الله يكتب الأجر ويتقبل. أنت عاد جلسي معي وما تتشاكل إن شاء الله.
1: إن شاء الله الله يبارك في الشباب.
2: الوهابين هم هكذا، كل ما دخلوا بلاء قتلوا الرجال والنساء والأطفال، دمروا البيوت، لأن الناس عندهم مشركي حسب اعتقادهم.
3: إنه من هو أمير عسير الذي بحارب الوهاب؟
2: الحسن بن عايض من آل الشهري.
4: حنا توكلنا على الله ونوينا نطهر البلاد من شر الزب.
5: نعم هذا الكلام وهذا الرأي يا شيخ. نعم الرأي،
4: بس ما ودي أحد منهم يخبل. اقضوا عليهم كلهم.
6: تنومة، الحقد الدفين. إخراج محمد شرف. الحلقة 18.
7: حضرك يا إحياء، استودعتك الله. محمد وفاطمة أمانة في رقبتك.
8: أنا عدتر يا نقيب حسي، قد لقيت أمير الحجة وماشي.
7: ما قد لقيتش، قالوا هو في آخر القافلة. أنا خاطي لا عنده هذا الحين.
8: كم في أمان الله أخا، أحنا في انتظارك.
7: في أمان الله،
8: في أمان الله، في أمان الله أخا.
9: أخي إحياء، أنا عايز إلى نقيب حسي.
7: عايز يقابل أمير الحاج يا حمادي.
9: ها من أجل إطلاق الرصاص حق أمس العشي.
7: إيه يا حمادي، النقيب حسين قلق قوي من الموضوع.
9: قدوا باين يا أخي يحيى، شكلهم سرق ونهابه، والدليل إنه أول ما قرحت متوى الشيخ حسين هربوا.
7: ما أعتقدش يا حمادي، وبعدها خالي حسين أدرى مننا وأخبر.
9: ما قال لك؟
7: قال إن إطلاق الرصاص حق أمس الليل إشارة.
9: مالك إشارة؟ ما قد سمعناش إن بين السلك والنهابة إشارة بالرصاص والقراح.
7: إشارة عسكرية يا حمادي، إشارة عسكرية بين العسكريين يا حمادي، فهم؟
9: إشارة عسكرية؟
7: إيه.
9: هي في حين توكل على الله، الناس كلهم حاضين قد تحركت القافلة.
7: الله يرحمك يا زيد ويوسع عليك.
9: جيت على الجرح، الله يرحمك، كان يعاونني في كل شيء. دلحي ما عد بش من يعاوننا ولا يتي لنا حضب.
7: الحضب عليك أنت محمد بني يا أحمد.
9: ماشي ماشي يا أخي يحيى، أنت ما فهمتنيش. أنا قصي كنت لكن إن معي شخص أمين وصادق، ما كنت شركاً على حد مثل ما كنت أركن عليه ينتبه بالوضع حقي طول الطريق.
7: للحين أنا معك يا حمادي، رجلي على رجلك، ما بشقلك بإذن الله.
9: ماشي ماشي يا يحيى، رجلي على رجلك أنا لأن رجلي بتوجعني.
7: هيا هيا يا حمادي، عاد رجع للزبج، ما قد نسيناش غثانا على زيد رحمة الله تغشان. أخطاء مع الناس يا حمادي، خليني أسلبس الأمور. حاضرك.
10: الله يرحمك يا زيد.
4: هذه معركة فاصلة يا شيخ خان، وانت صاحب المعارك الحاسمة.
5: الحمد لله. ايه الحمد لله، الحمد لله.
4: السلطان عبد العزيز يبيها عملية نظيفة، ما من وراها مشاكل أبدا مع الإمامية، مفهوم يا شيخ خان؟
5: أرقبت الشيخ خالد بن جامع، فداك وفدا للسلطان متى ما وصل خطابه.
4: اليوم يا شيخ، اليوم
5: اللي علمني يا شيخ، عتيبان وجماعته يتابعون الحجاج الزيود ويراقبون تحركاتهم. ترى يا شيخ خريطة الأسير عندي، وفيها طريق زيود الحجاج المعروف. شوف يا شيخ.
4: فيه مكان براسك يا شيخ خالد؟
5: بحساب المراحل الحجاج الزيود قربوا من وادي ساق الغراب. شوف يا شيخ، شوف الخريطة، هذا هو وادي ساق الغراب.
4: بس وادي ساق الغراب أشجاره كثيفة ويمكن يشكل حماية طبيعية للحجاج الزيود.
5: صدقت يا شيخ، لكن بعد ساق الغراب في وادي تنومة يا شيخ، وادي تنومة مكان زين ومناسب لقتل كل المشركين.
4: إيه يا شيخ خالد، ذا كلام العقل، ما نبي ينجو منهم أحد لا كبير ولا صغير.
5: تم طالما. شوف هنا، شوف في رؤوس الجبال، في رؤوس هذه الجبال راح يكون المشاة مع بنادقهم الجديدة من الخلف من الجهة هذه، قوات الجيش بخيولهم، ومن الجهة الأمامية الهجانة.
4: طيب وإذا شردوا منهم وش السوات معهم؟
5: هي إن شاء الله ما يشرد أحد منهم، ومن شرد منهم أخواننا في الله كفيلين بهم.
4: أخواننا عددهم كبير ويمكن يحسون فينا، والزيود مقاتلين وأنت تعرفهم زين.
5: سلاحهم يا شيخ قليل، والبنادق بتحصد رؤوسهم، ما في خوف يا شيخ.
4: هنيئا لنا النصر والغنيمة يا شيخ خالد، الغنيمة.
5: حظك ونصيبك محفوظ طال عمرك، الغنيمة كبيرة والأجر كبير، كله في سبيل الله.
4: توكلوا على الله، فمعنا الله يا شيخ خالد.
5: أجل، توكلنا على الله وما يجيك منا إلا كل طيب يا شيخ عبد العزيز.
4: هذا خدمة كبيرة للدين وللسلطان.
5: أنا استأذنك الحين يا شيخ. فمن الله يا شيخ عبد العزيز.
4: توكلوا على الله.
5: فمن الله.
4: فمن الله يا شيخ خالد.
5: فمن الله. فمن الله.

0: القهوة القهوة يا حمادي، ولو من حق القهوة ما شاء الله كان أنت رحم.
1: والله إننا رحم صدق يا أخي يحيى، وخصوصا من بعد ما مزيت وفلتني.
2: صدقت يا عم حمادي، كان جبل سند للظهر أمام. الله يرحمه ويوسع عليه.
3: الله يرحمه. أينهم جد حسين يا أبا؟ ما رجعوا يرقدوا هنا؟
0: جدك حسين سر له عند أمير الحج يا ابني، هو ذا الحين في آخر القافلة.
3: كنت إيش تسير معاهم يا أبا؟
0: أنا داري ليش تشتي تسير مع جدك، بيعجبك تسير معهم بيطرح عندك البندق يا محمد. ها هذا البندق يا ابني، خلع عندك.
1: يحق لك يا نقيب محمد، يحق لك. ماذا الحي؟ الحراسة علي.
3: حاضر حاضر يا عم حمادي، ازمروا وانا احرسكم ولا تفتجعوا منشي.
1: لا قل لي يا اخي شوعي، هم قد انا مسافري.
2: خرجنا من صنعاء في 6 شوال وجلسنا في صعدة 10 ايام. هيا حسب انت يا عم حمادي.
0: كم يا شوعي جلسنا في صعدة 10 ايام او 8 ايام؟
2: مدري والله، ما عاد انا متاكد. نسيت يا عمي. يا
0: انت دارنا اليوم سبت يا شوعي، يعني 16 ذو القعده.
2: ها ايوه صح،
0: او قد نسيت سنب كلها. نذكرك ونقول لك اني 1341 هجريه.
2: ما معي يا عمي يحيى، ان كيف تحسبون الشدري؟
1: ما لكم دالحين عدو حسونا، ما بق علي ناس تقولوا لي. اهم حاجه ان نوقف في عرفه، او ما يا اخي يحيى؟
0: اي يا حمادي صحيح، عرفه ركن الحج الاكبر، وقالوا الحج عرفه.
2: يا الله بلغنا حج بيتك وزياره نبيك الكريم.
1: يا الله.

0: بتلاحظوا؟
1: نلاحظ
2: نلاحظ مياه شوي.
0: اليوم هدوء غريب، ما بش قرح سعما أمس، ما هو الموضوع؟
1: قرح يا محمد قرح، يفتهن عمك شوعي.
3: ماشي ماشي يا عم حمادي، قالوا لي جدي ما حد يلعب بالسلاح.
2: قوم قوم ارقد يا حمادي قوم، قبل ما يرجعك هنجيب محمد بسفال البندق.
1: عزعني محمد، والله انه صدقك يا اخي يحيى. عدا قوم ارقد، انا تاعب. هيا تصبحوا على خير.
3: وانتم على خير يا عم حمادي.
1: هيا قوم قوم قوم يا شوعي قوم.
0: اين قوم؟ مالك يا حمادي؟
1: قوم نرقد قوم قوم. هيا
0: قوم ارقد انت يا حمادي. انا شا قوم ابصر حكي الجمال وعنيهن وبعدها ارقد.
1: ذكرتني بالملح.
0: الله يرحمك
4: الله يرحمك يا زلمه.

0: اشربي يا خديجة قهوة محوجة مع سكر نبات.
1: بسم الله. ما شاء الله يا فاطمة، تسلم يدش، والله ما قدر أجازش.
0: يهنا بالعافية. ها كلي هولا المقصقص والزبي، ردي روحي.
1: تسلمي يا فاطمة، الله يحفظش، والله انقدنا بخير، الحمد لله.
0: الحمد لله على سلامتش يا خديجة.
1: اسمعي يا فاطمة، غضوة إن شاء الله الغداء علي، كذا بين كلشة.
0: ماشي ماشي يا خديجة، من صدق ما تفعلي حاجة، عاد انتي تعبة.
1: والله لو اجلس يا فاطمة لمرض، أنا متعودة على الخطية والعمل.
0: قد حلفت ما تفعلي حاجة، الغداء علي أنا.
1: كناهي، أنا علي أجمع الحطب يا فاطمة. مسكين محمد ابنش كم جهده.
0: هيا ناهي بتهمي ليش محمد، ما عيو قعبة محمد قدو رجال، قد بنسمي هالحج محمد.

0: مالك يا نقيب حسن مضنن؟ يعلم الله ما بيشغلك.
1: مدري مالي قلق يا حج علي، اين احس ان بالشي؟
0: ما هو يا نقيب حسين قل لي.
1: مدري يا حج علي، لو قدريت ما هو ان ما بش هذا القلق ذي فيني.
0: جابرني يمكن اقلق معك شويه وانت خارج انا وانت.
1: صوت الرصاص.
0: اي الرصاص؟
1: حق مساعشي.
0: ايوه
1: كانت اشاره عسكريه يا علي.
0: قصدك اشاره عسكريه بين الوهابيين؟ او خايف من غدرهم يا نقيب حسين؟
1: كان ما عندك قد ابصرت في الطريق هنا في عسير، دمروا قرى كامله وابادوا اهلها.
0: ما تشي نفعل يا نقيب حسين؟ احنا بعدك.
1: ما نفعل يا حج علي، ما نفعل. احنا حجاج مسافرين قاصدين بيت الله الحرام، لا جينا محاربي ولا معانا سلاح. شوي بنادق قديمه حراز من السرق والنهابه.
0: ايوه يا نقيب حسين، بشرك الله بالخير.
1: قوم نرقد الحين عن بكر فجر ان شاء الله.
0: ارقد بعد الخبر حقك هذا؟ حرم ما عاد اقدر اغمض. قوم ارقد، انت ساهر من امس العشيه يا نقيب حسين، قوم ارقد.
1: ايوه يلا، انا شاقوم ارقد لي شويه وانت قومني قبل الفجر. بسم الله، تصبح على خير يا حج علي.
0: وانت من اهل الخير يا حج حسين. ايوه والخبر، اشاره عسكريه.

Oh, my God.

عشرين من فوق يقصف عشرة آلاف خمسين رجال أتار شفت قمية الجبال تعيش يا عتيبة كلها بغت تساوي روحك.

ترى الشيخ عتيبان يحلم. ترى الشيخ عتيبان يحلم. الشيخ عتيبان يحلم بالفلوس.

0: نقب حسين. يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله. صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: يا نقب حسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: مالك يا نقب حسين؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: شرب يا نقب حسين. شرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: صلاة على رسول الله.
1: أعوذ بالله.
0: مالك أنا قبل سنة؟
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: ما بسرت؟
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: أنا قبل حسين؟ قل لي ما ترأيت؟
1: ما أقول لك يا حج علي، هذا المرة الثالثة، ثلاث مرات يرجع نفس الحلم يا حج علي.
0: ما هو؟ ما حلمت؟ قل لي أنا قبل حسين، صلاة على رسول الله.
1: حلمت غربا معاهم مناقل حديد، بده هجوم على الحجاج علينا، وبده هجوم على القافلة يا حج علي، كانت تاكل لحوم الحجاج.
0: أعوذ بالله.
1: وما قدرنا نفعل شيء.
0: أعوذ بالله. الغرب دبور يا نقب حسين، دبور.
1: غربا خيرت يا حج علي.
0: أعوذ بالله من الشيطان.
1: خيرت يا حج علي.
0: ما عندك حجي يا نقب حسين، الحلم مزعج قوي، ضروري نفسره.
1: عند من نفسره يا حج علي؟
0: نفسره عند السيد العلامة محمد بن عبد الله شرف الدين أمير الحج، أو أي علامة يقدر يفسر الأحلام.
1: إن شاء الله غدا الصباح إن شاء الله نفسره
0: بإذن الله. شرب يا نقب حسين، شرب.

0: تتابعون في الحلقة المقبلة.
1: السلام عليكم يا أخوان. أسمعوا أيها الأخوان، قد علم الله جهادكم وصبركم. انظروا، هذا العدو قد ساقه الله غنيمة لكم. شدوا عليهم شدة الغنيمة. هالغنيمة الجهاد، الجهاد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
2: سر بسر خالي، ما لهم تأخروا.
3: دجاج اليمن الزيوت وصلوا الوادي وحبوا الحالب.
1: إيه. إلا قل لي، صليت الضحى يا عتيبان؟
3: لا يا شيخ، كنت أرتب الجيش.
1: أجل تعال تعال،
3: صلى الضحى طال
1: عمرك. الله أكبر.
4: الغراب عجب ولونها الأسود حاقد ومجرف، وأكل لحوم الحجاج النهش في أعراض.
5: ما بلا جيت أشتي أعرفكم عن الحج صالح اليمني والبيضة. رفيقنا على مكة إن شاء الله.
6: أهلا وسهلا، حياك الله يا حج صالح اليمني.
3: خلنا نتوكل على الله ونهجم عليه.
1: أجل، خليك صاحي يا تيبان وانتظر مني الإشارة.
3: إيه يا شيخ، حنا والإخوان منتظرين منك الإشارة.
0: كنتم مع تنومة الحقد الدفي، كتبه للإذاعة حسن السراجي، روى فصولة عبد الكريم الوشلي، مراجعة تاريخية حمود الأهنومي، جسد شخصيات المسلسل سليمان داود، محمد قاطع، حمود شرف، آلاء أحمد، عمرو خالد، ياسر المطري، يحيى شرف، حسن السراجي، مهاب المتوكل، خالد مطهر، علي المؤيد. شارك في أداء أدواره سميرة شطواني، علي مجلي، هاشم الدرة، ريان العزعزي، أحمد القمري، سلطان السدح، محمد الهادي، علي عبد القادر، محمد عبد الكريم، إلاف عبد الكريم، حسين حجر، أمل إبراهيم، أكرم سمير، أمجد الخزان، محمد الفرح، جبران الشيخ، عبد الرحمن المتوكل، خالد حسين، طارق سمير، فردوس الوادعي، رحاب عبد الحفيظ، أمة الله عباس، دعاء الواسعي. الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل. إنتاج شركة سام للبث الإذاعي والتلفزيوني. تنومة الحقد الدفي. للمخرج محمد شرف.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.
9: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
10: سام اف ام من صنعاء تقدم
9: حارس الازدهار الأمريكي
11: from the US prosperity guardian
9: إلى اعتراف أدمت فشل
10: الحقيقة
9: من غرب إلى الإعلام الدولي محاصرة
10: بلسانين.
9: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
10: الحقيقة بلسانين، إعداد وتقديم
12: دعاء أحمد الأكوع.
13: بلغ ظهوره فلم يعد بالتحديث المطارات والمصانع والمستشفيات الحادث الازدهاري الأمريكي
14: from the US prosperity guardian
12: الحقيقة بلسانين.
15: هنا صوت الحقيقة حين يختنق المدى بسيف، هنا القراءة في كتاب الميدان حيث الحبر دم والسطور خنادق. أيها الأحرار في كل أرض، سلام الثبات عليكم. In a world overwhelmed by propaganda, this is the voice from the front lines where conflict is written in blood, not headlines. To all those standing firm across the world, we salute your resilience. بدأ من خلف البحار حيث تدار غرف العمليات السوداء. لا تغرنكم أحاديث التهدئة، ففي واشنطن لا يصنع السلام بل يعاد تدوير الموت. الشيطان الأكبر المثقل بأزماته الداخلية يحاول اليوم الهروب للأمام، يريد لترامب في الداخل مخرجا اقتصاديا وسياسيا على حساب جغرافيا منطقتنا. Behind the scenes, far from the battlefield, global powers continue shaping conflict to serve their own interests. Washington speaks the language of diplomacy, yet its policies keep the region trapped in cycles of war and instability. With mounting domestic pressure, the US administration is once again looking overseas for political and economic leverage. وما نيران الرد الإيراني في الساعات الماضية إلا الصاعق الذي كشف المستور، ونذير الشؤم لعدو ظن أن بإمكانه هندسة الصراع ووضع سقوف للكرامة. إنهم يحاولون تشكيل إطار جديد للمنطقة يراد فيه للجمهورية الإسلامية الانكسار، ولكن هيهات، هيهات أن تميل الكفة لباطل يرتعد من وهج الحقيقة. Iran's latest response sent a clear message. The balance of power in the region is far from settled. Attempts to redraw the Middle East through pressure and intimidation are being met with growing resistance, not surrender. ومن طهران إلى بغداد، حيث العراق الأشم، القلب النابض الذي يحاول المستكبرون وأعوانهم اليوم تمزيق شرايينه. هناك تحاك مؤامرة صامتة تتسلل عبر مسارات متوازية، أمن ضرب واقتصاد يخنق وسياسة تباع وتشترى. In Iraq, tensions are rising in multiple fronts. Security concerns, economic pressure and political division are all converging as outside actors attempt to reshape the country's future and weaken its regional influence. الهدف واضح، وضوح الشمس، قلب موازين العراق، تغيير أولوياته التاريخية وعزل أرض الرافدين عن روافد قوتها. يريدون تغييب هذا العمق المؤثر عن وحدة الساحات لتصبح الساحة خالية لخيول الصهاينة، لكنهم ينسون أن في العراق رجالا منحنوا لغير الله وأن ترابه لا يقبل بذور الخيانة. The goal is clear: pull Iraq away from its strategic alliances and isolate it from the broader regional resistance movement. But many Iraqis still see themselves as defenders of sovereignty, unwilling to accept foreign dictates or political subordination. إذا يممنا وجوهنا شطر بيروت فالمشهد يستنطق الصخر قهرا، صورة قاتمة ترسمها حكومة اندفعت بلا عناء ولا خجل نحو طاولة استسلام مغلقة بغلاف التفاوض، هرولة بلا مدارات للأصول وتوقيع بالبياض على سكوك الانكسار. In Lebanon, critics accused the government of conceding too much under international pressure while presenting compromise as diplomacy.
16: Yet, in the south, resistance groups continue projecting strength, insisting they remain capable of deterring Israel military ambitions. ولكن لولا ولكن هذه لضاع الأمل. لولا إشعاع الجنوب. تلك الجغرافيا التي لا تقاد ولا تساق. هناك في قرى الجنوب الصامدة تكتب أسطورة الجيش الذي لا يقهر. بالخط العريض تحت أقدام المقاومين، العدو اليوم يعيش في قلق لا ينتهي. يتحدثون في صمتهم عن تصدع هيكلهم وعجز آلتهم أمام معادلات حزب الله الصارمة. وحين عجزوا عن الميدان لجأوا لخبث الدعاية، يقولوا للبنانيين: دماركم هو خيار المقاومة. خسئوا، فالدمار صنيعة بربريتهم، والخراب هوية من يبرر مصافحتهم. For supporters of the resistance, southern Lebanon remains a symbol of defiance. Despite ongoing threats and economic collapse, they argue that military pressure and media campaigns have failed to break Hezbollah's influence or its support base. هذا القالب الخبيث بدأ في غزة، حيث أرادوا كسر إرادة الحجر والشجر. لكن غزة لم تزدد إلا حتمية في مواجهة. ومن غزة يمتد الخيط إلى القدس، إلى المقدسيين الصامدين في وجه أمواج التهويد العاتية. The same narrative has unfolded in Gaza, where years of blockade and war were meant to crush resistance. Instead, the conflict has only deepened Palestinian determination from Gaza to Al-Quds. هم هناك وسط الحصار، يستنهضون في قلتهم كثير أمة آن لها أن تستيقظ. آن لهذه الأمة أن تقدس مقدساتها، وأن تدرك أن الوجود ثمنه المقاومة، وأن حتمية زوال الخطر الصهيوني ليست أمنية، بل هي قدر محتوم. Amid siege and destruction, Palestinians continue calling on the wider Arab and Muslim world to defend their identity, their land, and their holy sites, insisting that resistance is no longer a choice, but a necessity for survival. إنها معركة الإرادات، فلا نامت أعين الجبناء، وسيبقى صوتنا هادرا بالحق ما بقي في العرق نبض. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإلى لقاء قريب في ساحات النصر. At its core, this is a struggle of endurance and political will. The message from the resistance axis remains unchanged. The conflict is far from over, and they believe time is ultimately on their side.

0: حارس الازدهار الامريكي from the US prosperity guardian الى اعتراف
1: فشل الحقيقة
2: من عمق الى الاعلام الدولي
1: محاصرة بلسانين
2: two of these advanced aircraft and even the US have no
1: الحقيقة بلسانين اعداد وتقديم دعاء احمد الاكوع
3: today العز الاسرائيلي
2: بلغ ضوء فلم يعد
3: يستهدف
2: المطارات والمصانع
3: والمستشفيات
0: الحارس الازدهار الامريكي
3: from the US prosperity guardian
1: الحقيقة بلسانين

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام من صنعاء، في كل ساعة من ساعات اليوم وعلى مدار الأسبوع، عشرات الأحداث والأخبار المحلية والدولية تترى وتمضي جميعها بعد أن تشغل حينا من الاهتمام، باستثناء حدث واحد وخبر واحد يبقى قيد التحليل. قيد التحليل مع سعاد شرف الويسي.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جديد قيد التحليل. ليلة الأحد الاثنين الرابع من مايو الجاري 2026، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية سماها مشروع الحرية لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز على حد زعمه، إعلان استوجب ردا إيرانيا حازما وحاسما. هذا الإعلان الأمريكي والرد الإيراني سيكونان قيد التحليل بمعية ضيفنا الكريم عبر الهاتف من بيروت، الدكتور رضا اسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية. دكتور رضا، مرحبا بكم عبر أثير سام اف ام.
4: مرحبا بحضرتك وبالسادة المستمعين.
3: دكتور، قبل أن ندخل في التفاصيل لنسأل أولا، كيف استطاعت إيران تحويل الجغرافيا إلى سلاح تفاوض؟ كيف حولت إيران مضيق هرمز من موقع جغرافي إلى ورقة للتفاوض وفرض الإرادة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعاً ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران أولاً هو كان بناءً على الضرورة، أي أن إيران ابتداءً طيلة السنوات الماضية منذ قيام الثورة الإسلامية لم تقم بأي مجهود من أجل تغيير واقع مضيق هرمز، مع العلم أنها لم تكن راضية عنه حتى بني حبان عبد الشاه، يعني اتفاقية الملاحة والاتفاقيات البحرية لم تكن إيران وعمان قد وقعتا عليها. لذلك الآن جاءت هذه الحرب وكأنها أجبرت الإيراني على تحصيل حقوقه وعلى ممارسة مهامه حسب الإطار العام في المجتمع الدولي. لذلك مضيق هرمز يعتبر منطقة استراتيجية لأنه يعني الممر الآمن والمستدام ل 20% تقريبا من الطاقة العالمية، من نفط تحليل النفط والغاز يعني أكثر من باقي المواد. الآن الإيراني عندما رأى أن مضيق هرمز يستخدم عليه، أي أنه يتم استخدام التقنيات والوسائل وحتى المعدات التي تؤذي إيران عسكريا وتؤذي إيران اقتصاديا وتؤمن للعدو المواد التي يستقوي بها على الشعب الإيراني، باتت مضطرة على استخدامه وعلى قطع مسيره وعلى تقنين المرور لناقلات النفط لناقلات البضائع. الآن أصبح ورقة قوية بامتياز، وأصبح يعني لديه مفعول الصاروخ المجهز برأس نووي، ولا أقول صاروخ نوويا، أي أنه يفعل فعله في تغيير المعادلة. كان قتل المواطن الإيراني بالنسبة لأمريكا سهلا جدا، الآن أصبح يدرس الحسابات الاقتصادية الأبعد مدى، وعليه الآن الإيراني يمسك بزمام الأمور. طبعا هذه الحرب الأخيرة يعني مشروع الحرية جاء أولا ضرورة أمريكية، لأن الأمريكي لم يحقق أي إنجاز على الإطلاق، يعني لم يسمع إسقاط النظام، لم يسمع القضاء على الحرس الثوري، لم يستطع إيقاف القدرة الصاروخية الإيرانية، لم يستطع الحصول على المخزون النووي الإيراني 450 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، ولم يستطع أي شيء. لذلك الآن بات هدفه أن يعلن أننا سوف نحرر مضيق هرمز. من مال ولا احتلته إيران، إيران يعني هي في بلدها، ومضيق هرمز هو ضمن يعني حدود المائية الإيرانية، أي أن الاعتداء الأمريكي يحاول أن يعطى قالبا إنسانيا، وكأن إيران ابتداء حصل السفن وعملت تحريرها، أي أن ترامب فشل فشلا ذريعا حتى هذه اللحظة في تحقيق أي شيء، فبات يرفع الشعارات شمالا ويمينا. ولكن عمليا هل يمكن له ذلك؟ طبعا لا. هنا الورقة الإيرانية الرابحة، أي أن مسافة الكيلومترات الشاسعة على المشاطئ الإيرانية والمدينة الإيرانية بامتياز، والقدرة العسكرية الإيرانية تطال كافة المناطق، وإلا لكانت يعني ناقلات الحاملات الطائرات الأمريكية ثلاث قد استطاعت الوصول إلى المنطقة. هي الآن بعيدة جدا، لأن الإيراني يمكن له أن يستهدفها بصواريخ باليستية، واستهدفها سابقا، وفي الأسبوع الماضي ضربت 7 مرات. يعني الآن حاملات طائرات بوش ولينكولن وغيرها هي لم تفعل أي شيء، لأنها هي بحد ذاتها باتت هدفا. فالإيراني الذي يسيطر على هذه المساحة وعلى المضيق ويدير المضيق، نعم هو كانت الأمور تسير في قالبها الصحيح. ترامب يتحدث يعني عن أن إيران تحاصر، والآن هو يحاول أن يفك حصار إيران بحصار أقوى وأصعب بكثير، أي أن الإيراني كان يسمح للناقلات بالتحرك في وادي هرمز، الآن الأمريكي يحاول منع الجميع. وأي حل هو هذا؟
3: صحيح.
4: يعني أنت تريد خوف الإيراني من خلال خلق المنطقة، ولكن السحر سوف ينقلب على السحر، لأن النفس الغربي قصير. إيران اعتادت الصبر، وهي حتى هذه اللحظة تمارس الصبر، أي أنها لا ترتاد ابتداء بناء على ما أعلنه ترامب من وقف إطلاق النار. ولكن أي وقف إطلاق النار يعني يبيح للأمريكي أن يهدر دائما وأن يهاجم دائما، يعني يستهدف الزوارق الطائرة الإيرانية ويقتل المدنيين، وبعد ذلك يقول أننا نهاجم الحرس الثوري.
3: نعم. طب اسمح لي دكتور.
4: نعم.
3: نعم. طب اسمح لي الدكتور، وقد دخلتم يعني في تفاصيل ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اسمح لي أن أقرأ شيئا مما كتبه ترامب على منصة تروس سوشيال ليلة الأحد الاثنين الفائت. قال: طلبت دول من مختلف أنحاء العالم معظمها غير متورطة في النزاع الدائر في الشرق الأوسط، طلبت من الولايات المتحدة المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز، وأضاف: من أجل مصلحة إيران والشرق الأوسط والولايات المتحدة، أبلغنا هذه الدول أننا سنرشد سفنها بأمان للخروج من هذه الممرات المائية المحظورة. ثم أعلنت القيادة المركزية الأمريكية السنتكوم أنها ستشارك في هذه العملية التي سمها ترامب بمشروع الحرية. يعني هذا التصعيد من قبل ترامب في وقت كانت فيه الدبلوماسية قد وصلت إلى مستوى عالي جدا عبر الوسيط الباكستاني، كان هناك مقترح إيراني ذهب عبر إسلام أباد إلى واشنطن، ثم عدلت إيران على هذا المقترح، ثم وصل الرد الأمريكي عبر إسلام أباد إلى طهران. يعني في ذروة العملية الدبلوماسية التفاوضية، لماذا يأتي هذا التصعيد في هذا التوقيت؟
4: طبعا هذا دايما ترامب ودايما الامريكي، يعني الغدر بالمواثيق وبالعقود، هذه ليست المره الاولى التي يغدر بايران. ايران عندما فوضت وكانت تفاوض الامريكي من خلال تفويضها للعماني، الوسيط العماني، وبعدها الباكستاني، الامريكي هو الذي كان يعني يخذل ايران وكان يخرج من المفاوضات ويهاجم، اي انه استغلالي انتهاكي. وكما صرح ترامب: يريد كل شيء او لا شيء، وهذا يستحيل أن يعطيه إياه الإيراني. الواقع الآن يعني إيران تريد مقايضة أمن الملاحة بأمن الموانئ حالياً، ولكن ترامب يريد تحقيق انتصار. إيران تحاول أن تعطيه انتصار رابح، ولكنه مصر على أنه يعني يريد أن يقول: أنا كسرت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهذا سوف لن يحدث، هذه الخيارات قائمة، ومن المستبعد جدا أن تتوسع. يعني عندنا الاحتمال أولا أن يعلن الطرفان نحن يعني انتصرنا، طبعا وكل له تفسيره للانتصار، والجمهورية الإسلامية لا تعارض ذلك. نعم ترامب يريد انتصارا، لديه انتخابات نصبية قريبة، لديه بطولة كأس العالم. صحيح. لديه الآن مشاكل خاصة في الموضوع يعني المدة الزمنية التي طالت للحرب، ليقول هو عمليات وهي حرب رسمية ولكنه لا يعترف بذلك. لديه ستكون لديه مع الكونغرس مشاكل.
3: صحيح.
4: مع البنتاغون مشاكل أيضا، لأنه الآن يهين الجيش الأمريكي. لذلك هو يريد أن يعني لن يسهو رائحا، وإيران لا تمنع من ذلك، ولكن ينصر على طريقته وإيران على طريقتها. الخيار الثاني هناك يعني استمرار الحال على ما هو عليه، وقف اطلاق نار هش كم ترى الان وهو قبل تجارة اي لحظة، ولكنه يعني يؤسس لقلق دائم لخوف بتدهور اقتصاد عالي جدا. والحال الاحتمال الخيار الثالث هو الذهاب الى حرب مفتوحة اقتصاديا وامنيا وعسكريا، وكلفته هذه عالية ومستحيل على الامريكي ان يستطيع ان يخوضها وان ينتصر بها لوسعة مساحة ايران بها. ان هنا نحن نتحدث عن الجغرافيا الحقيقية، جغرافيا شاسعة جدا، ونحكي عن التضاريس الايرانية، نحكي عن التعامل الإيراني، الإنسان الإيراني والعسكر الإيراني مع محيطه ومع بيئته الجغرافية بأعلى مستوى من الشرط وأعلى مستوى من الدقة العسكرية والدقة القتالية. لذلك من المستحيل أن تفتح الحرب بهذا المستوى. يجب على الأمريكي الآن العودة للتفاوض، ولكن في التفاوض ليس على طريقتي الآن. الهدف الإيراني من التفاوض هو إيقاف الحرب.
3: صحيح.
4: أما الأمريكي لا، الأمريكي يتحدث عن اليورانيو، يتحدث عن
3: مشروع النووي.
4: الإيراني لم يسلم أوراقه كما في السابق.
3: صحيح. طب اسمح لي، وأنتم بدأتم يعني تتحدثون عن الرد الإيراني، يعني ترامب سمى هذه العملية بمشروع الحرية، ولكنه وصفها بأنها حرب مصغرة، ونلفت انتباه يعني مستمعين أن هذه العملية التي يسميها ترامب بعملية إنسانية تشارك فيها مدمرات مزودة بصواريخ موجهة، أكثر من 100 طائرة برية وبحرية، منصات غير مأهولة، و15,000 فرد عسكري. طبعا هذه العملية مشروع الحرية، بعدها مباشرة انطلقت التحذيرات الإيرانية على لسان حرس الثورة، مقر خاتم الأنبياء، الجيش الإيراني، وجميعها أكدت أن المرور عبر المضيق يجب أن يكون بالتنسيق مع الجانب الإيراني حفاظا على أمن السفن التجارية والناقلات النفطية، وأن حركة السفن غير العسكرية ستكون آمنة بشرط التزامها بالبروتوكولات والمسارات التي تحددها إيران. ثم دكتور، أعلن التلفزيون الإيراني عن استهداف القوة البحرية للجيش مدمرة أمريكية يوم أمس، بعد أن دخلت عملية ترامب حيز التنفيذ. حاولت هذه المدمرة الاقتراب من مضيق هرمز وتجاهلت التحذيرات وتجاهلت الإنذار الأول والثاني، فتم استهدافها بصواريخ كروز وراجمات ومسيرات قتالية. دكتور رضا اسكندر، يعني هل كان يظن ترامب أنه سيأتي بهذه العملية أو بهذه الحرب المصغرة كما يصفها إلى مضيق هرمز دون أي رد إيراني على هذه العملية؟
4: هو لم يتوقع أن تبقى إيران صامدة إلى هذا المستوى، لم يتوقع أن تستخدم إيران كافة السبل من أجل تحقيق أهدافها والثبات لهذا المستوى. هو يعني يقرأ بعض التقارير التي تأتي خاصة من نتنياهو ومن الموساد بأن هنالك تفكك في الداخل، ومعنا ماذا يبني الموساد؟ يبني على بعض المعارضين الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن اللعبة ممجوجة، أن هم يديرونها بأنفسهم. يعني هذا إطلاق هذه المواقف، أي أن النظام ضعيف وهنالك تفكك. على العكس تماما الأمور الآن في الداخل، النظام متماسك جدا، الشعب يلتف حول النظام، وكل ليلة هنالك تجمعات كبرى في الشوارع الإيرانية داعمة النظام ومؤكدة على ضرورة أن يواجه النظام بقوة، لا فقط بل أن يواجه الأمريكي وأن يرد على الإسرائيلي وأن يرد على المعتدي سواء كان خليجيا أو غير خليجي، لأن التواطؤ الخليجي أيضا نعم بلغ مبلغه. ولكن عمليا هذه العمليات التي تفضلت بالحديث عنها، نعم أراد منها ترامب تحقيق الانتصار، ولكن عمليا ما الذي فعلته هي؟ أولا ثبت أن الرقابة الإيرانية هي الحاكمة على منطقة مضيق هرمز بالكامل، سواء في في الشواطئ يعني المشاطئة للمضيق أو في الجزر أو حتى في المنطقة البرية الإيرانية. النقطة الثانية أنها كشفت خديعة ترامب، أي أن ترامب الذي كان يعني يفاخر بأنه سوف نهاجم وسوف نأتي من البعيد، الآن يستجدي من يأتي لكي يشارك معه، وهو يحاول الهروب من هذه التهديدات بأنه هدف حتى بالإبادة، أنه سوف نزيل إيران، نحن قضينا على الجيش الإيراني، وأنت الآن إذا كنت قضيت على الجيش الإيراني لماذا تأتي إلى المنطقة؟ ولماذا تدخلها بسلام؟ وحاملات طائراتك تخضع على مسافة شاسعة جدا من الحدود الإيرانية أو من المياه الإقليمية الإيرانية، يعني أحيانا تهرب إلى أبعد من 1000 كيلومتر ثم تعود مستديرة من منطقة أخرى. ولماذا هي عندما طبعا أنت قضيت على البحرية الإيرانية وقضيت على الجيش الإيراني وقضيت على القيادة الإيرانية، حتى أنت من تفاوض لا يعول عليه على الإطلاق. طبعا الآن هو في عنق الزجاجة يحاول الخروج من المأزق، ولكن هو لا يريد تعابيرا سلبيا، هو يريد أن يحقق أي شيء، ولكن ماذا يحقق مع برميل النفط بسعر 125 دولار؟ ارتفع سعر النفط وزاد في الارتفاع، هو سوف يخسر خسارة كبيرة. ماذا سوف يحقق إذا ما تم القيام مثلا أنصار الله بالعطمة بالمنزل؟
3: صحيح.
4: عندها سوف لن يكون في عرق الزجاجة، سوف يصل إلى حالة الاختناق الكبرى. والأمر الأصعب أن إيران إذا ما غيرت قواعد الاشتباك، الآن الإيراني يعني لن يهاجم لأنه يعتبر أنه لأن لديه طريق يفاوض، بعكس الأمريكي الآمن هو التزم بالأعراف الدولية وبالأخلاقيات الإيرانية الإسلامية في أثناء الحروب. ولكن عمليا إذا ما غام أراد الرد على الأمريكي وغير قواعد الاشتباك، ما الذي سوف يحدث؟ لذلك الإيراني يطالب بوقف الحرب، يطالب بضمانات أمنية، ويطالب برفع الحصار. هذا إذا لم يلتزم به الأمريكي سواء في مضيق هرمز أو في المفاوضات أو حتى في باقي الأمور لن يصل إلى نتيجة، لأن الإيراني لو أراد التراجع لتراجع منذ البداية ولحافظ على الكثير من قياداته، ولكنه يعرف أن الأمريكي لا يمكن أن يسلم له أو أن يؤمن جانبه.
3: نعم. طب يعني دكتور، يعني هل نستطيع القول إنه ترامب عندما فشل عسكريا لجأ إلى الحصار الاقتصادي بإعلانه الحصار على الموانئ الإيرانية، وعندما وجد أن هذا الحصار لم ولن يؤتي أكله لجأ إلى الإعلان عن هذه العملية مشروع الحرية، رغم ما قاله ترامب عن آثار الحصار على إيران، 500 مليون دولار ستخسرها إيران بشكل يومي، خطوط أنابيب النفط الإيرانية ستنفجر بعد 3 أيام بسبب توقف التصدير، يعني هكذا قال ترامب الأسبوع الماضي، ولن تعود إلى مستواها السابق أبدا. يعني هل ترامب يغطي على فشل بفشل آخر ثم على الفشل الثاني بفشل ثالث؟
4: نعم هو كذلك، وهكذا يقول جميع الخبراء وليس البعض، ما خلى بعض المستشارين. الآن ترامب هو يلعب في الوقت الضائع الذي يجب أن يكتسبه من أجل تحصين نفسه داخليا ومن أجل اللقاء على جزء من كرامة الجيش الأمريكي. لأن الجيش الأمريكي عالميا مهان بامتياز، لأنه لم يستطع أن يدافع عن قواعده، لم يستطع أن يدافع عن الكيان الصهيوني، لم يستطع حتى أن يدافع عن الدول الخليجية التي أنشأت له هذه القواعد بناء على تعاونها الكبير معه وتقديم التسهيلات، لأنها قدمت له الأموال وكل شيء ولكنه خذلها ولم يستطع أن يفعل شيئا. وعمليا كل الشعارات التي رفعها لم يستطع أن يحقق منها أي شيء. والكلام عن الملف النووي والملف الصاروخي وغيره هو طبعا كما قال الإمام السيد مجتبى خميني هو غير قابل للتفاوض. الطاقة النووية السلمية غير قابل للتفاوض. أنت تتحدث عن سلب مجتمع حقه في التطور. لذلك هذه الأمور رفع الشعارات لم يبدا الى نتيجه. وعمليا كما يقول المثل المياه تكذب الغطاس. هو ورط نفسه في مواقف لم يستطع ان يحقق فيها اي شيء يذكر. ولكن عمليا كل يوم يتاخر فيه ترامب في التراجع عن مواقفه المتعنته هو لصالح ايران. عندما كان يقول ان ايران تخسر 500 مليون دولار يوميا، هو كل يوم هنالك مليارات دولار خساره للولايات المتحده الامريكيه وحلفائها في المنطقه. لانه عندما ياتون من البعيد الايراني هو لم يصدر، اي ان الطاقه موجوده عنده، ولكن عمليا الموانئ الايرانيه يمكن استبدالها طبعا بالنقل البري. النقل البري الايراني ايران حاجه ل 15 دوله، وهنالك امكانيه الاستفاده، والان هي حاليا تصدر عبر باكستان من خلال القطار.
3: صحيح.
4: وهناك
3: موانئ.
4: نعم
3: وهناك موانئ على بحر قزوين.
4: لا شك ولا ريب، ولكنها لن تستسلم، أي أن تهديد إيران ماليا وإيران المحاصرة كما قلت سابقا منذ 47 عاما لن يهمها أي شيء. يعني أنت تحاول أن تخيصني من شيء أنا أنا وجدت له طرق حل كثيرة أنت لم تستشفها حتى الآن، لأنك لم تكن في موقفه. وبناء عليه الإيراني إذا طالت المدة فالإيراني حكما هو الرابح، لأنه يعني بيطور البدائل. والنقطة الثانية أنه يفتح أفقا، وهذا ما يؤدي إلى زعزعة المجتمع الدولي بالقيادة الإيرانية الأمريكية من جهة، وبالقدرة الأمريكية على إدارة الملفات. وحتى هذه اللحظة نجد أن الكثير من الخطوات ما تتعني تلغى مع إسرائيل ومع أمريكا، لأنهما دولتان الآن عسكريا عاجزتان، وحتى في العلاقات الدولية تسيئان استخدام هذا يعني مصطلح العلاقات ومصطلح إدارة الملفات. وبناء عليه الإيراني حتى هذه اللحظة هو نعم رابح بالنقاط،
3: رابح بالنقاط.
4: هذا يعني
3: نعم دكتور رضا اسكندر، يعني الخبير بالشؤون الإيرانية، إيران رابحة بالنقاط والوقت في مصلحة إيران كما تقولون، بعكس الولايات المتحدة الأمريكية التي تضاءلت لديها أهداف العدوان من عملية الغضب الملحمي إلى عملية الغضب الاقتصادي، والآن مشروع الحرية. لو نعود إلى ما كتبه ترامب وهو يعلن عن هذه العملية الأخيرة مشروع الحرية، ترامب وصفها بأنها بادرة إنسانية. يعني نتساءل كيف إنسانية وتشارك فيها القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم بكل ذلك العدة والعتاد الذي أشرنا إليه قبل قليل؟ وهل تاريخ الولايات المتحدة في منطقتنا، على الأقل في منطقتنا في العالم العربي والإسلامي، هل حمل التاريخ الأمريكي لهذه المنطقة يوما ما بوادر إنسانية؟
4: طبعا الإنسانية على الطريقة الأمريكية وعلى الطريقة الغربية. لو كانت الحرب على إيران إنسانية كما يدعي، على الأقل كانت خرجت من مجلس الأمن الدولي، لكانت خرجت من المحافل الدولية، لا أن تكون بقرار إسرائيلي أمريكي وبأموال خليجية. لو كانت يعني هذه الحرب إنسانية لكانت على الأقل لم تستهدف المدنيين الأبرياء، لم تستهدف الأطفال في المدارس، لم تستهدف المجمعات السكنية، لم تستهدف المستشفيات، لم تستهدف المطاقم الطبية. بناء عليه طبعا عندما نقول إنسانية أي أن من هو غير أمريكي لا يعتبر عندهم إنسانا، هذا المطلب. ولكن في الواقع الآن أين هي المشاركة الغربية الكبرى؟ حتى من المرة الماضية إن هو كان يسجد بحلف الناتو وأعلن رسميا أنها ليست حربنا. لو كان فيها ذرة من هذه يعني الحالة التي يدعيها أنها إنسانية لكان استثمروا معه فيها، لا أقول أنهم ملائكة، ولكنه لكانوا شاركوه بمداب الاستثمار. هو يريد الآن يعني بايزا يؤدي إشراك البعض بتوريطه في دفع يعني نفقات حربه على إيران، وأيضا في دفع التعويضات في مراحل لاحقة. والآن الجميع بات يعرف بالضبط هو تاجر بامتياز. هو الآن إن يصرح يرفع سعر النفط، ثم يصرح يبيع، ثم يصرح في يوم آخر ويخفض الأسعار. وهذه النقطة طبعا صحيحة للإيران، لذلك أحيانا كان يعني يعمل بطريقة بتصريحات معاكسة له، ليس فقط من باب الحفاظ على حقوق الدول في هذه الأمور. أما هذا ما كان يدعي أنها مهمة إنسانية، فلماذا قام بهذا الحصار؟ الحصار الآن على مضيق هرمز. كانت إيران تنسق مع الكثير من ناقلات النفط وكانت تخرج بثلاثة.
3: صحيح.
4: يعني هو يتدخل من المباشر، وأعلن سابقا مضيق هرمز يكون اسمه مضيق ترامب، ونحن لدينا الحق بأخذ هذه الأموال، أي أنه كان يريد إيلان المضيق، وعندما عجز عن ذلك الآن يريد تحريره إنسانيا حسب مصطلح ترامب. يعني إنسانية جماعة أبستين معروفة بالنسبة للجميع. وبناء عليه ما يحدث الآن هو أن ترامب سوف لن يستطيع تحقيق أي من الأهداف، لا بل يعني على العكس الواقع يؤكد أن كل يوم كما قلت هو ليس لصالحي. وثانيا الرغبة الأمريكية العسكرية في القتال تتراجع، يعني بالتحليل النفسي للعسكريين الأمريكيين الذين الآن لأشهر أو في البحار في حوالات الطائرات يشوف تراجع، وحتى أن البحارة الذين في ناقلات النفط نعم فئات نفسية في تراجع، أي أن ليس فقط المواطن الإيراني هو المأزوم. الذين يحاولون معاداة إيران والتلاعب على إيران هم في أزمة كبرى، وعندما المقاتل يعرف عن القتال هو يصيب يعني قيادته في انتكاسه. وما استقاله يعني قائد القوات البحريه وزير البحريه الامريكيه الا دليل، وما كلامه عن ترامب وسوء اداره ترامب للملفات الا دليل انه لا يهتم بقتلاه، لا يهتم بالجنود، لا يهتم بشيء. هنالك منافع اقتصاديه، هذه المنافع الاقتصاديه الان نعم هي بالنسبه لترامب هي اساس، ولكن عمليه سوف تودي به وسوف تغير المعادله. والايراني لأنه يحافظ على علاقاته بحسن لدينا علاقات جيدة مع باكستان، وباكستان تعتبر هي الوسيط، لذلك علاقته جيدة حتى مع أرمينيا التي لم تكن هنالك علاقات جيدة. الآن الإيراني يتواصل مع الأرميني، مع المصري، صحيح، مع التركي، مع هذه قوة إقليمية لا يستهان بها. لذلك أنه يعني لم يحاصر ولن يستطيع ترامب أن يمنح.
3: نعم، طب اسمح لي دكتور، يعني كنا نريد أن نقف عند التواطؤ الخليجي الذي أشرتم إليه قبل قليل، ولكن لضيق الوقت لنقف عند مضيق هرمز. يعني إيران خلال 47 عاما عمر الثورة الإسلامية في إيران واجهت الحروب والحصار والضغوطات والعقوبات و

0: كل واقع دولي، ليس هنالك لا شيء اسمه اجتهاد شخصي، هنالك يعني قوانين توضع، هنالك مجلس الشورى الاسلامي. للمفارقه ان حتى يعني غير المسلمين من الشعب الايراني هم اعضاء فيه، هم يقررون ويضعون الخطط. عندما يتم سن هكذا قانون، نعم هو يؤكد اولا احقيه ايران في اداره هذا يعني هذا الطريق المضيق الحيوي جدا، وايران اعلنت اننا في مرحله لاحقه سوف نجلس مع عمان لنضع كافه التفاصيل. والنقطة الثانية، حق الاستفادة المادية من أجل أولا يعني التعويض على الشعب الإيراني بما خسره، لأن هذه الرسوم سوف تتحول إلى تعويضات. والنقطة الثالثة أنها سوف تمنع الأمريكي في المستقبل من استهداف المنطقة عندما يكون هنالك ممر آمن ومع ضمانات ومع ثقة عالمية بهذا الممر وبإدارة هذا الممر، سواء عندها لم يستطيع أحد المهاجمة أو يستطيع أحد القرصنة. يعني حتى الآن القوات الإيرانية ما تقوم به اتجاه المراكب الإيرانية أو السفن الإيرانية هي قرصنة،
1: واعترف ترامب نعم واعترف ترامب بذلك، ووصف ما تقوم به القوات المسلحة الأمريكية على السفن الإيرانية بأنها عملية قرصنة. لكن اسمح لي لضيق الوقت سؤال أخير بالعودة إلى عملية ترامب مشروع الحرية. ربما اختصر الدكتور عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني اختصر كثيرا عندما وصف مشروع ترامب بأنه مشروع الطريق المسدود. أمام هذا الطريق المسدود دكتور رضا، أي طرق أخرى أمام ترامب للخروج من هذا المأزق الاستراتيجي في التعامل مع إيران؟
0: هو أول بالحقيقة وبأسرع طريقة ممكنة له عليه أن يوافق على المقترحات الإيرانية، ولو استطاع تدوير الزوايا بعض الأحيان في المقترحات، أي أن أولا وقف الحرب، لأن الحرب هي غير قانونية وغير يعني ذات جدوى في الأصل، لا عسكريا ولا أمنيا ولا اجتماعيا. وفي المقابل رفع العقوبات عن إيران، وهذا ما يحسن وضع إيران الاجتماعي والمجتمع الإيراني، ويحاول هو بالمقابل تحسين صورة الولايات المتحدة التي لطالما أساءت للشعب الإيراني، يعني ولو لمرة واحدة، يعني أن يبادر، لأنه يكفي يعني ما قام به أمريكا حتى هذه اللحظة، وخاصة يكفيها دعم الكيان الصهيوني في استهداف المسلمين في أرجاء العالم. وفي النهاية الإيراني هو متعاون وهو دبلوماسي بامتياز، وهو يريد فن التفاوض، أي أن الإيراني لا يغلق الأبواب، ولو أراد إغلاق الأبواب لكانت الحرب الآن شاملة وممتدة على مستوى الأقليم، لما قد تحولت إلى حرب عالمية. ولكن الاقتصاد الإيراني هو الذي يجعل الصيني يثق به، ويجعل الروسي يثق به، ويجعل الدول تقول نعم إيران حتى هذه اللحظة لم تخرج عن الأعراف الدولية، لا بل الذي خرج الموافقة على المقترحات الإيرانية في باكستان تسرع حل كل المشاكل في المنطقة، وتؤكد عندها أن الولايات المتحدة يمكن لها أن تنتهج منهجا جديدا وأن تخرج من المنطقة وتعيد حساباتها وتتخلى عن الكيان الصهيوني. لأن طالما هنالك كيان صهيوني في الجوار وفي المحيط يهدد، وطالما أن هنالك قواعد أمريكية في المنطقة، لن يكون لهذه المنطقة أي هناء في الحياة.
1: صحيح.
0: لذلك عليه أن يراجع حساباته وأن يخرج بقواته وأن ينهي هذه الحرب.
1: نعم، ولأول مرة يعني تكون العلاقات الإسرائيلية الأمريكية مثار جدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ربما نقف يعني في حلقة قادمة أمام هذا الموضوع. وعموما إيران دكتور رضا هي جاهزة لكل السيناريوهات لمسار التفاوضي وبنفس القدر للمسار العسكري. نشكرك الشكر الجزيل دكتور رضا إسكندر الخبير بالشؤون الإيرانية لمشاركتنا في هذه الحلقة. وشكر لكم مستمعين الأكارم، وبالتأكيد ستبقى هذه التطورات قيد التحليل حتى موعد النصر الكبير. في أمان الله.
2: سام اف ام،
3: كادر ومعرفة،
2: خطة ومنهج،
3: علوم ومعارف،
2: قضايا وتواصل،
3: جماهيرية تامة
2: ومنوعة بامتياز.
3: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.
4: س- سام اف ام 99.1 من صنعاء تقدم.

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرت الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقاتنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر التي يمكن استفادتها في أحداثنا المعاصرة وفي واقعنا المعاصر. من أهم هذه الدروس، الدرس الأول: الوعي التاريخي أساس لفهم الحاضر وبناء الموقف. فإحياء مجزرة تنومة كشف أن ما يحدث اليوم ليس منفصلا عن الماضي، بل هو امتداد له. إن فهم جذور العدوان يمنع الوقوع في التضليل ويسهم في بناء موقف واع، والتاريخ حين يستعاد يتحول إلى أداة توجيه في الواقع، وليس مجرد سرد للأحداث، سرد عادي لا علاقة له بواقعنا. الدرس الثاني: أن أهمية متابعة القادة للثقافة والتاريخ كأداة لصنع الوعي الجمعي أهمية بالغة. فقائد اليمن السيد القائد العلم يحفظه الله لم يكتفي بقراءة كتاب عن مجزرة تنومة، بل طلب نسخة ورقية فور صدورها، ووجه بتحويل هذا الكتاب إلى فيلم وثائقي وإلى مسلسل إذاعي وغيره أيضا. هذا يعلمنا أن القيادة الحكيمة لا تنشغل فقط بالشؤون العسكرية والسياسية، بل تتابع الإنتاج الثقافي والتاريخي وتوجهه ليكون سلاحا في المواجهة الفكرية. وتحويل الكتب إلى أعمال درامية هو أقصر طريق لنشر الوعي في أوساط الجماهير. الدرس الثالث: طمس القضايا أخطر من الجريمة نفسها. طمس الجرائم أخطر من الجريمة نفسها، ويجب مقاومته. لم تكن المأساة في القتل فقط فيما يتعلق بتنومة، بل أيضا في دفن القضية لعقود من الزمن. النسيان، التواطؤ والإهمال واللامبالاة يضيع الحقوق، ويمنح الجناة فرصة الإفلات من المسؤولية، ويشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم. لكن حفظ الذاكرة وتوثيقها هو الضمان لعدم تكرار المأساة وللمطالبة بالإنصاف، وهو أيضا رسالة مهمة جدا يعيها العدو بأن هؤلاء قوم لا ينسون ما يحصل بحقهم، وبالتالي من الصعب عليه، يستصعب أن يكرر المأساة مرة أخرى في حقهم. كنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، وقلنا كيف حولت السعودية دارة الملك عبد العزيز، وهي إحدى مؤسسات معنية بتنظيف تاريخ عبد العزيز الدموي، كيف حولت السعودية هذه الدارة إلى مقصر لتنظيف تاريخها الدموي، واشترطت على الأكاديمي اليمني أن ينسى أو يتناسى أو يغفل أو ألا يكتب عن مجزرة تنومة كشرط للحصول على امتيازاته العلمية والحقوقية وحتى الحج والعمرة. ثم سألنا وقلنا: ما الأساليب التي استخدمت لشراء الأقلام وتوجيه الكتابة التاريخية بين الترغيب والترهيب؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما قصة المؤرخ الكبير الدكتور سيد مصطفى سالم الذي منعته السعودية من دخول أراضيها لأداء الحج والعمرة طوال حياته، فقط لأنه كتب بموضوعية عن العلاقات اليمنية السعودية؟ والواقع أن هيمنة السعوديين، وهم رأس حربة الأمريكيين في المنطقة، على القرار السيادي والسياسي والتربوي والثقافي والاجتماعي في اليمن طوال عقود من الزمن، كانت هذه الهيمنة قد استفحلت بشكل مرعب إلى الحد الذي جعل تناسي تلك المجزرة وغيرها من حوادث التاريخ النجدي الوهابي المشين من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الأكاديمي والباحث والمؤرخ والإعلامي اليمني، وإلا فإنه سيحرم من الحصول على امتيازات كثيرة، أقلها المشاركة في المؤتمرات العلمية والتاريخية التي تعقد بكثرة طبعا في السعودية لاجتذاب هؤلاء الباحثون والأكاديميون والمؤرخين، لاجتذاب هؤلاء الأكاديميين والباحثين والمؤرخين. وبالتالي يحرم، إذا خالف التوجيهات يحرم تحريمه دارة الملك عبد العزيز من كرمها الحاتمي الذي توزع نواله على كل من يعملون معها في مغسلة تنظيف تاريخ عبد العزيز من الأوساخ والأكذاب، والتي قليل منها يكفي لأن يلوث تاريخ الإنسان بكله من أوله إلى آخره. لهذا لم يكن يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية في المكتبات والجامعات اليمنية. تصوروا فظاعة هذه القضية، مجزرة يذهب ضحيتها 3000 شهيد، وتتبعها 3000 قضية و10000 نتيجة، لا أحد يكتب عنها، ولا دكتور ولا أكاديمي ولا باحث ولا شيء لا يكتبون عنها. لم يوجد بحث أكاديمي واحد عن هذه القضية، ويبحثون الطلاب والباحثون يبحثون عن الموضوعات، هاتوا لنا أسماء، نريد أسماء أبحاث نكتب عنها، يا أخي اكتب عن هذه المجزرة، لا أحد يكتب عنها. كان الملحق الثقافي السعودي والسفارة السعودية في اليمن يمارسون كثيرا من ضغوط الترغيب والترهيب بحق المثقفين والمؤرخين والشعراء والأدباء والكتاب والصحفيين اليمنيين الذين لا يدورون في نفس الفلك السعودي الوهابي، وهذا أمر كان معروفا في تلك الأوساط. لهذا لا غرابة أن تدفن تلك المذبحة إما بين غثاء أهلها أو في أعماق أوجاعهم وفي بطون تأوهاتهم، أو خوفا من هؤلاء أصحاب الأموال وأصحاب التأثير السياسي والمالي السعوديين في اليمن. من أهم الأساليب التي استخدمتها السعودية للتأثير على الكتابة التاريخية ما يلي: واحد، استخدام النفوذ السياسي والاقتصادي. لا تتورع السعودية عن استخدام أي وسيلة تساعدها على تحقيق أهدافها بغض النظر عن شرعية الوسيلة أو أخلاقياتها. من تلك الوسائل التي استخدمتها السعودية استخدام نفوذها السياسي والاقتصادي الذي كانت قد تمكنت من ترسيخه في الكثير من دول العالم، ولا سيما الدول العربية ولا سيما اليمن. وكانت الدول خاصة العربية والإسلامية واليمن أيضا بالخصوص تحرص على الاحتفاظ بعلاقات جيدة معها. لماذا؟ لأن السعودية تملك أدوات، إمكانات اقتصادية وسياسية مؤثرة قد تستفيد منها. ولهذا لمعرفة السعودية بذلك، فقد كانت تستغل نفوذها وتضغط على الدول المذكورة لمنع نشر أي كتاب تاريخي أو غير تاريخي يخالف وجهة نظرها أو يتعلق بأي موضوع يدخل في إطار اهتمامها. وبالفعل يجب أن نعترف أن السعودية حققت نجاحا كبيرا في التأثير على الكتابات التاريخية وضبطها وضبط إيقاعها بالشكل الذي تريده السعودية وتريد إخراجه السعودية. هذا أول الأساليب التي استخدمتها، وهذا كان موجود بشكل كبير جدا في اليمن وفي غيرها. الأسلوب الثاني شراء الذمم الترغيب، حيث خصصت السعودية مبالغ هائلة جدا في ميزانيتها السنوية للتأثير على الكتابات التاريخية لتلميع صورتها وتغطية أخطائها الفادحة في حق الشعوب الأخرى وتغيير الأحداث والوقائع التاريخية التي لا تصب في مصلحتها. وقد استخدمت السعودية في هذا الإطار وسائل عديدة لاحتواء الكثير من المؤرخين والباحثين والكتاب العرب والأجانب، ومنها دفع مبالغ بشكل دائم لبعض المؤرخين والباحثين والكتاب واستقطابهم ودفع مبالغ طائلة لهم بهدف تكوين جبهة دائمة للتصدي لأي موضوع يمس الهيبة السعودية، كما يذكر المؤرخ اليمني الدكتور فؤاد الشامي. يذكر أيضا أنه هذا الدفع للمبالغ في مواجهة أي موضوع يمس الهيبة السعودية أو الأسرة الحاكمة والرد عليها بمختلف الوسائل، وكذلك تأليف الكتب وإعداد الأبحاث والدراسات لإبراز وإظهار بعض القضايا التي تهمها وتغيير الحقائق في قضايا أخرى وتبرير أدوارها السياسية المعادية للأمة العربية والإسلامية. أيضا يذكر الدكتور الباحث الدكتور فؤاد الشامي أن السعودية عملت على دفع جامعاتها المختلفة ومراكزها البحثية لعقد عدد كبير من المؤتمرات العلمية والندوات الفكرية سنويا، وتستضيف في هذه الفعاليات العملاقة والضخمة الكثير من المؤرخين والمفكرين والأدباء والإعلاميين المرموقين، وتمنحهم هدايا وأموالا وامتيازات بهدف شراء بعض منهم أو إسكات من لم تتمكن من شرائه. ومن شروط حضور تلك الفعاليات ألا يكون هذا الضيف قد كتب أو نشر موضوعا تعتبره السعودية معاديا لها، وهذا كان يدفع الكثير من الضيوف إلى عدم الخوض في أي موضوع قد يثير حساسية السعودية مثل موضوع مجزرة تنومة أو غيرها. أيضا استخدمت السعودية موضوع التعاقد مع الأكاديميين من مختلف الجنسيات في الجامعات السعودية كوسيلة لاحتواء الكثير منهم، فبعد أن يتم استخدامهم والتعاقد معهم في الجامعات يبدأ التأثير على إنتاجهم العلمي، حيث هذا الإنتاج يكون متناغما مع الروايات السعودية. ومن الملفت أن في عهد الملك عبد الله تم إنشاء العديد من الجامعات، وكان معظم الكادر الأكاديمي في تلك الجامعات من الأكاديميين المتعاقدين من العرب والمسلمين واليمنيين بالخصوص، ومن قسم التاريخ أيضا في اليمن في الكليات اليمنية والجامعات اليمنية. في السنوات الأخيرة قبل العدوان ارتفعت أعداد الأكاديميين اليمنيين الذين تتعاقد معهم الجامعات السعودية ارتفاع هائل جدا، ولا أستبعد أن يكون ذلك في إطار خطة للتأثير على مخرجات الجامعات اليمنية وتفريغ الجامعات اليمنية أيضا والتأثير على اتجاهات الكتاب ولا سيما المؤرخين منهم اتجاهاتهم وقناعاتهم. الأسلوب الثالث الذي تعتمده السعودية في مواجهة الأكاديميين والباحثين الذين يكتبون عن التاريخ المعاصر الترهيب والعقاب. السعودية تمارس سياسة الترهيب والعقاب بحق المؤرخين والباحثين والكتاب الذين فشلت في التأثير عليهم عن طريق الترغيب، وكانت السفارات السعودية والقنصليات والملحقيات الثقافية التابعة لها تقوم بهذا الدور عن طريق أساليب متعددة، مثلا عدم منح تأشيرات الحج والعمرة أو تأشيرات حضور الفعاليات، أو عن طريق الطلب من الدولة أو من بعض مسؤوليها معاقبة هذا المؤرخ أو هذا الكاتب أو هذا الإعلامي ومنعه من الكتابة وشطب وإلغاء المادة التي يكتبها في الصحف في المجلات التابعة لهذا البلد أو ذاك، ومنها اليمن وغيرها من أساليب الترهيب والعقاب. ولهذا تعرض العديد من المؤرخين والباحثين والكتاب لعقوبات سعودية مختلفة بسبب كتاباتهم. ونحن ذكرنا الدكتور عبد الرحمن الوجيه الذي كتب عن النزاع السعودي اليمني فيما يتعلق بعسير، ونهاية هذا الدكتور وأسرته نهاية غامضة. أنا أدعو البحث اليمني، الأمن اليمني، أن يعيد فتح ملف الدكتور الوجيه عبد الرحمن الوجيه الذي استشهد طبعا وهو في طريقه من منطقته إب إلى صنعاء بعد العيد وفي ظروف غامضة، انقلبت السيارة بهم وتوفي هو أفراد أسرته تماما. أيضا المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور سيد مصطفى سالم، وهو مصري الجنسية ولكنه كان قد عشق اليمن وحل في اليمن ودرس في جامعة اليمن وتتلمذنا على يده في جامعة صنعاء كلية الآداب قسم التاريخ. هذا الرجل لم يسمح له قط إلى اليوم، إلى أن مات، بزيارة السعودية، سواء لأداء مناسك الحج والعمرة أو لحضور مؤتمر علمي أو ندوة فكرية، ولم يتلقى أي دعوة للحضور من أي جهة أكاديمية في السعودية، على الرغم من المكانة العلمية الكبيرة والمرموقة التي كان يتمتع بها على مستوى اليمن والعالم العربي، وذلك بسبب كتاباته التي كانت تعتبر متمردة إلى حد ما على الضوابط السعودية، وآخرها كتابه مدخل العلاقات اليمنية السعودية. يقول المؤرخ الدكتور فؤاد الشامي: وقد حدثني أحد المسؤولين السعوديين عنه بقوله الدكتور سيد ملكي أكثر من الملكيين، ويتعامل مع السعودية بعدم احترام. هكذا قال، هكذا قال المسؤول السعودي لدكتورنا الباحث فؤاد الشامي. إذن هذا الأسلوب استخدمته السعودية بحق المؤرخين اليمنيين، ولهذا أيضا تعرض من قبله الدكتور محمد الشهاري للنفي من البلاد والمطاردة نتيجة كتاباته الحادة ضد السعودية، وقد اشتهر بكتابات وكتب كثيرة كان يوجه فيها نقدا لاذعا للسعودية وأساليبها في الهيمنة على اليمن والاستبداد بحكم باليمن والتدخل في الشؤون اليمنية وغيرهم الكثير، وما خفي كان أعظم. والآن إلى فقرة إضاءة من شهداء تنومة. الشهيد حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، هذا الرجل كان عالما علاما فاضلا من علماء منطقة المدان الهنوم، خرج حاجا لنفسه إلى بيت الله الحرام، ولعله كان من الذين حطوا في منطقة سدوان كما سيأتي، لأنه الحجاج كانوا في ثلاث مجموعات، مجموعة في تنومة وهم الأكثر والأغلب، والشهداء معظمهم أو كلهم منها أو معظمهم منها، وهناك مجموعة في سدوان الأسفل في أسفل جبل سدوان، وهناك مجموعة في سدوان الأعلى في أعلى سدوان، فأكثر الشهداء هم من الذين كانوا في تنومة. هذا طبعا المجرمون قتلوا من في تنومة ثم عطفوا على من في سدوان الأسفل ثم على من في سدوان الأعلى. هذا الرجل كان في سدوان تقريبا، وكان بإمكانه أن يفر قبل وصول المجرمين، وقد طلب منه رفيقه الحاج حسن عبد الله سنيين أن ينزل معه طريق الساحل لينجو بنفسه قبل أن يأتي هؤلاء المجرمين، وقد رأوهم وهم يقتلون إخوتهم هناك في تنومة فرفض. كرر عليه الطلب مرة أخرى كونهما من منطقة واحدة وهي المدان، لكن الشهيد جدد رفضه واعتبر ذلك فرارا من الزحف وأنه سيدافع عن نفسه بكل ما يستطيع، وبالفعل ثبت ودافع عن نفسه بالحجارة حتى استشهد وارتقى شهيدا، بينما صاحب هذا الحاج حسن نجا، كان من الناجين ونزل إلى طريق الساحل قبل أن يصل أولئك المجرمون، حتى وصل مكة وحج تلك السنة ورجع إلى بلاده سالما، وحكى القصة أيضا. وكان الشهيد الشرقي، الشهيد العلامة حسن بن مسعود بن عايض الشرقي، سيدنا حسن بن مسعود الشرقي، كان من العلماء الأخيار والشيعة الأبرار، ومن أنجب تلامذة العلامة الكبير مؤلف تتمة الروض الكبير السيد العباس بن أحمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا. طبعا كان عمره حينما استشهد يقارب 50 عاما، ولم يكن قد أنجب، وآثر الحج على الزواج، ووالده الحاج مسعود الشرقي قد رزق بولد بعد استشهاده، ولد آخر، فسماه حسنا خلفا لولده الشهيد. هذا أيضا أحد الشهداء الذين ارتقوا شهداء في هذه المجزرة الكبيرة والخطيرة. والآن إلى الأسئلة الختامية. السؤال الأول: كيف تحولت مجزرة تنومة من جريمة دامية إلى قضية مدفونة بفعل الهيمنة والتضليل حتى غاب الوعي بها لعقود من الزمن؟ السؤال الثاني: ما الدور الذي لعبته السياسات الممنهجة في إفراغ الحج من مضمونه وتحويله من رمز لوحدة الأمة إلى أداة تفريق وتكفير؟ السؤال الثالث: كيف تمكن آل سعود من تحويل الحج الذي هو مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوية، مؤتمر الوحدة الإسلامية السنوي، إلى أداة لتفريق المسلمين وتكفيرهم وقتلهم، بدءا من مجزرة تنومة، مرورا بمنع الحجاج اليمنيين والسوريين والقطريين والإيرانيين، وانتهاء بكارثة منى بتوجيه موكب محمد بن سلمان الذي أدى إلى كارثة خطيرة في الأعوام الماضية، في أحد الأعوام الماضية. كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع

تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، سلسلة إذاعية وثائقية تسلط الضوء على واحدة من أبشع الجرائم التي حفرتها الذاكرة اليمنية والعربية في وجدانها. جريمة استهداف الحجاج في تنومة، حيث امتزجت قداسة الرحلة بدماء الأبرياء. برنامج يكشف خفايا تلك الجريمة، أسبابها وقائعها، تفاصيلها ونتائجها، ويعيد قراءة آثارها الممتدة حتى يومنا هذا في ظل استمرار استهداف الأبرياء بأشكال مختلفة. تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، من إعداد وتقديم دكتور حمود الأهنومي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الذي خلق الله متحملي وصابري ومواجهي باطل السعودية وجي والنقذابة أوادم من داخل بيختشوا خونة وعملة وجواسيس ومراسلين للسعودة. تسمع مجابرتهم لو ما يشيب راسك، لو ما تفتجع من الأوادم هذولي. ما هو هذا الجناء؟ ما هو هذا الأفعال بتفعلوا يا ناس؟ ما لكم نابد بتاعوا واشتروا في البلاد في العباد؟ شي معاكم عقول؟ ما بش هذا قل وعي، بسر قل الوعي لن يصل واحد. قال ما احنا متعطلين على العمل، ما بش معنا عمل، رجعوا يفعلوا لهم من هذا البخاسة، من هذا التفاهم، من هذا التناسة، ما بش معاهم عمل. ولو ما بش عمل، قد احنا في رأس المرحلة يا ناس. الصبر الصبر، واحد ما بالله يتحمل البعد عن الله بعيدا من الرحم الراحمين. هي أمانة عليك، كم عد يسوي، كم عد قيمته بعد هذا الأفعال بكله بعشم ساو نوده. ما بشفو وعي هذا، لو بوع حرام يا ضخ، ما حد يفكر هذا التفكير مالك. ناب يبيع البلد بقف عن ملح ماله هذا؟ ايه، من ساير الزل لا تزل، من جالس الأنذال أصبح مثيلها، ومن ساير السفهان أصبح قتيلها. هذا مجالسة الأنذال، هذا سيرة الويل، البعد عن الرحم الراحمين. بسر لندس الواحد بسر على خاتمه، ما قال زقمه عمي كم عاد يسوي، فالعين الناقصة. حرام ياضك لو يتو متو، ما راس مال كرشي، ما تتش الطرفة، نتصايح أنا وياك، نتقاتل نتقالع، لكن لا هذا الحد. نا واليوم 10 سنين 11 سنة ما قد اعتبرتوش. هي ماه، أين أنتوا عايشين؟ الشعب بيعاني من المتاعب، الناس متحملين الباطل، الناس صابرين على الجوع، الناس صابرين على القل، الناس صابرين على كل البلاوي. وأنت رجعت تدور لك عمل من هذا العمال؟ يا حجاب الله، والسير بيصير والناس نود بسر آدم يقدوم من فوق 50 سنة. يا الله حسن الخاتمة، عيدول الزوج جامعي يذكر الله ويخوتم العمر. قال والله السرنا وذاق الفلان مال الشيء، والله يعني شخصيا معروفة، ويصيروا بين العرس وينشروا ويتعرسوا ويذاو. وبعد ذلك بسر هذاك ما قال لك هذا كان بيصير، وكل واحد بيرفع تقري. ما شاء الله عليكم مسير يا بيابا والرجالة والخاتمة، عاد اختموها ان اليوم 11 سنة وانا الصابري، وتجوا تختموها بهذا الخاتمة. قالوا ما دشت على جروح إلا الجماع، وانتو وخزاكم الله. يا الواحد يكون نايد وقع ويذكر الله. الناس مقلين، ما بنقولش مع الناس محيرفين، الناس متحملين جو، لكن مش لا هذا الترجع. يا ذاك عاد ارحم الراحم من فالوجود، اجوع يو واسأل الله واشبع يوم محمد الله، مش لا هذا الترجع. هذا غافل عن ذكرة الله، ولا ما يصل الله هذا الميساء، لا هذا الفعل. أعوذ بالله من الشيطان. يا لطيف يا لطيف يا لطيف والفعله، ها؟ وبأي وجه عاد يقابل الناس؟ كيف عاد نال واحد يكون يتوقع وعادوا في الافساح البراح؟ يا عاد فعل على ما وما، ويا عاد تسوي على ما وما. كيف يبسل نفس خلاص جالس، لا عاد عمل ولا عاد مهرب ولا عاد مرتب ولا عاد هو بيدور العدو هذا ولا ها؟ تنتعز من داخل. نا عمر أبو اللازد التامرتب عن جرب بالصمي وعن جرب بالقوة. بنطلب حق، ما بنطلبش من المروة ولا عيتي من الفضل. حق هذا حق من حقوقنا، عن زوعه من مفلق راسه. لكن عز النفوس احتكامها، ما حدش يوصل له هذا الأفعال، ولا حد يتي طارفة. بالناس بيختموه في الميدان بلا ما حد داري ما عندهم. هيا قول لي رجال الأمن ليل ونهر وهم شغالي، كم تقول حست لاحق بعد الآدمي هذا لو ما تزقمه؟ حيا والله حيا لهذا الرجال ولهذا الجهود الذي بيقوموا به. يباه يباه، وانت قمت بيع البلد في سنابه؟ ما حد يقول لي ساكتكو، ما لهم ما يلقطوا واحد من هناك من الشارع ويقولوا يلا اخطأ وجي؟ ابدا، قالوا ولي ما يجرح ما يداوي، ولي ما يداوي هلا جبرت له واحد يتوقع وعادوا بعيد. ناهي نفعل على ما هو وبتقولوا نسوي من هذا العمل. ناهي ولو زقموني اغسل يداك، ان عادك تبصر يوم ابيض، ولادك تحل بالنوم اغسل يداك، انك مشارك في القتل، مشارك في الجوع، في الحصار، في كل ما بيعاني هالشعب انت سببه، وانت بتعين اليهودي لا داخل بلاده، بتعين السعودي لا داخل حره. وفي النهاية ضحيت بنفسك وضحيت بجهالك وبيتك وخلص فلت أهلك، فلت من عاد يرحمك؟ صلوا على رسول الله، كنت وقعوا، اذكروا الله، عاد ارحم الراحمين في الوجود. هذا بلوى ابتلينا به، عز النفوس احتكامها، الصبر لو نركي على الحد، القل ما يعيب شر الناس أبدا، كل الناس هكذا مقلين مقلي، لكن لا هذا الفعل. يا بني آدم، يا خلق الله، اذكروا الله، هذا أفعال، هذا أفعال شوعة، أعمال هذه الله ما يوصلنا ولا يروينا أبدا، متوكلين على الله ما بيقع. صح إن القل موجود وإن ذا، لكن عاد أرحم الراحمين، فالوجود ما يكفي الخلق إلا الخالق، وابن آدم نسمة ما تقنع إلا من التراب، هكذا هي. بارك الله فيكم، اللي بيجابر نفسه ولا الذي هو بيشعب لهذا الأفعال، نقول لك قعناس قعناس، أنت بدأ أوادم، بدأ كل لحمة أوادم، عقل. إدليت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قل ودل، أم الحلي تكفيها الإشارة، في رعاية الرحمن.
1: جارح بشليش.